يلحق بركب أولئك. اللعب موجود في حياة الإنسان المسلم، لكن هو على سبيل الملح في الطعام، هو أساس حياته أن يعمل، حتى إذا مل من العمل حتى يتنشط من جديد إلى العمل يلعب. فاللعب ليس هدفا، اللعب ليس سيرة حياة. شو سيرة حياتك؟ أنا لاعب. والله أنت سيرة حياتك ولي، أنت سيرة حياتك مبدع، أنت سيرة حياتك مخترع، أنت سيرة حياتك عامل مجد، بس تلعب على سبيل من أجل أن تتنشط للعمل من جديد. اللهو موجود بحياة الإنسان المسلم، الإنسان المسلم يلهو يضحك، لكن الضحك ليس سيرة حياته، مو سيرة حياته أنه هو يجمع للنكات، مو صفحة الفيسبوك تبعه كلها نكات، كل يوم بيحط 10 نكات 3 نكات 5 نكات. سيرة حياته أنه يعمل، سيرة حياته أنه يجتهد، سيرة حياته أنه يتعلم ويلهو على سبيل الملح في الطعام، يعني من أجل أن يتنشط للعلم مرة جديدة. لذلك تجدون هذه الأمة ترجمت لكبرائها، ترجمت للفاعلين فيها، ترجمت للمبدعين فيها، ترجمت للمخترعين فيها، ترجمت للكبار فيها، من الجملة ترجمت لأوليائها. ليش نحن نقرأ في سير هؤلاء؟ ولماذا الأمة بذلت جهدا من أجل أن تترجم لهؤلاء؟ عشان كلكم أيها الشباب، كلكن أيتها الأخوات، كل الرجال كل النساء يصيرن أولياء. يعني هي عملية استنساخ، إنه اعمل هيك بتصير برتب هؤلاء. فنحن نقرأ أيها الإخوة في سير أولياء هذه الأمة، الهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. والحقيقة لا خير فينا إذا ما صرنا أولياء، وأنت لا خير فيك إذا ما بتصير ولي. وإلا سامحني، شو عايش على الأرض عم تساوي؟ شو عايش 20 سنة صار عمرك، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، لهلأ ما صرت من الأولياء؟ كيف ستلقى الله عز وجل؟ الولي، أصل كلمة ولي لها 10 معاني مأخوذة من القرب، كلها تجتمع في القرب. الولي قريب من الله عز وجل. إذا لم تكن وليا فأنت ماذا؟ يعني أنت يا قريب من الله يا لا سمح الله بعيد عن الله عز وجل. معقول يموت أحدنا وهو بعيد عن الله؟ معقول يموت أحدنا وهو يعني في غير ما يرضي الله عز وجل؟ معقول يا شباب أن تمضي حياتك وأنت بعيد عن الله؟ المتوقع منك أن تكون من الأولياء، وهذا هدف القراءة من 2 سنين في هذا الكتاب، يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، أو أكثر حتى من 2 سنين، من أجل أن يصير كل واحد فيكم وليا من أولياء الله تعالى. يعني الولي شو؟ لازم يكون له دقن طويلة، لازم يكون دقنه بيضة بيضة، لازم الولي مثلا يمشي على المي، لازم الولي يطير بالهواء. أنا ما بقدر أطير بالهواء يا أخي، أنا ما بقدر بمشي على المي. لازم الولي مثلا إذا بده أكلة يقول أنا هلأ بدي قشطة، تجي القشطة تصير على الطاولة هون. هلأ نحن عم نقرأ بسير الأولياء، كلهم ما طلع معنا ولا واحدة من هدول، لا بيطير بالهواء ولا بيمشي على المي ولا بيجيب القشطة فورا لقدامه ولا بيحسك فيما في ضميرك. الولاية ليست أن تطير في الهواء ولا أن تمشي على الماء، الولاية أن تترك الحرام، الولاية أن تتقن الفرائض، الولاية أن تؤدي النوافل. اضبط هذه الثلاثة ومبارك أنت من الأولياء، بس هدون. والدليل قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم يا رب دون أوليائك؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن يا شباب بفضل الله كلنا مؤمنون، مؤمنون بالله ربا، مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، مؤمنون بالقرآن كتابا. بيبقى عليك تضبط التقوى، وانت الحمد لله الحمد لله يعني لست بعيدا، يعني بقيان لك دفشة، ها دفشة لتصير من الأولياء. خلاص الحرام، أما الحرام فالممات دونه، انتهى الأمر، من هون لموت. ما في أي واحد يجي يسأل مثلا يعني في مسألة رشوة معلش أخذها، ما معلش بجوز بهالحالة. الحرام ضعه تحت حذائك، انتهى. ما أحد يجي يسأل أنا في بنت حاطت عيني عليها، معلش احكي معها لبين ما نخطبها لبين ما نروح عندها، معلش نجي سوا، معلش. يا أخي أما الحرام فالممات دونه، انتهى.
لا تفكر فيه بنوب على الإطلاق ولا تأتي لتسأل عنه. يا أخي أنا في شراب، يعني في نسبة كحول 0.5%، يعني هذا معلش قليل شوية الكحول. أخي الحرام انتهى هذا الأمر بالنسبة لك، انتهى. أنت الآن في مدارج الأولياء، ما بليق بك مو أن تفعل، أن تفكر لا سمح الله في أن تقع في الحرام. هلأ هب بأن أحدنا وهو يمشي في طريق الخير زلت قدمه، بصير الولي ليس معصوما. قالوا النبي معصوم بس الولي محفوظ، يحفظه الله تعالى، بس الولي ممكن أن تزل قدمه. إذا زلت قدمك فورا فورا استغفر، فورا توب، فورا ترفع، فورا ارجع، فورا توب، فورا أب إلى الله عز وجل من أجل أن يغفر لك. فأنت شو الدليل أنه هدول الثلاثة تركوا الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل؟ الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات يا فرض يا سنة، فبذلك أنت أتقن فرائضك، أدي من النوافل ما استطعت، السنن هذه. والمنهيات هي الحرام، اترك الحرام. بعد هيك أنت مبارك، أنت من الأولياء. ونحن نقرأ في سير هؤلاء الأولياء لأنه هي كمان الولاية درجات. بس هو المطلوب منكم يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، كلكم لازم تصيروا من الأولياء، كلكم، حتى إذا نظر الله تعالى إلينا نظر إلينا ونحن مبادرين إلى امتثال أوامره، مبادرين إلى طاعته. والله إذا بتصير من الأولياء، هو بشرك قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بتخاف من شيء قادم، أنا خايف من الموت، أنا خايف من يوم لقيامي، أنا خايف يصير معي مشكلة، أنا خايف ما أتوفق بدراستي، أنا خايف ما أتوفق بعملي، أنا لا بتخاف. الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحزن على ما مضى، لأنك أنت صرت قريبا من الله عز وجل، رب العالمين هو يتولى أمورك. يصيبك ما يصيب الناس من تعب، يصيبك من يصيب الناس من شدة، لكن أنت مدعوم من حضرة الله تعالى. فإذا وقعت في ضيق أخرجك، وإذا وقعت في كرب نجاك، وإذا وقعت في عسر يسره عليك. فنحن نقرأ في رتب هؤلاء، بركي أنت بقى تزداد رتبتك عند الله عز وجل. كنا نقرأ في زهير ابن نعيم أو نعيم الباني يكنى أبا عبد الرحمن. قال زهير ابن نعيم إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. اليقين يعني أن تؤمن إيمانا يقينيا بكل ما قاله الله تعالى. لما الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت مؤمن ولا مو كثير؟ أنت مو مؤمن، أنت متيقن من هذا الأمر ولا عندك شك؟ هلا إذا واحد بيناتكم هو وطالع من المسجد شاف رفيقه، قال له لرفيقه كان الدكتور محمد خير بالجامع، هو أنت صادق عنده، هو يصدقك ويؤمن بكلامك، بس هذا الإيمان غيبي مو إيمان يقيني. بس إذا إجا وفات على كريدور الجامع وسمع كلامي، سمع صوتي، صار عنده علم يقين، ليتني سمعت رفيقي قال لي الصادق قال لي محمد خير بالجامع وأنا سمعت صوته، صار عنده يقين. فإذا دخل إلى المسجد ورآني صار عنده عين اليقين، حق اليقين، صار يقين مترسخ. هلأ إذا إجا واحد بس يطلع من الجامع وقال له ما كان الدكتور بالجامع، مستحيل مستحيل أنه يؤمن بكلام ذاك الرجل، لأنه رآه بعيني وسمعه بأذني. أما هلأ رفيقه اللي قال له الدكتور بالجامع قال له إيه بالجامع، إذا بيجي واحد تاني بيقول له الدكتور مو بالجامع بجوز يشك، شايف؟ لأنه هذا إيمانه مو يقين. هلأ أنت مؤمن إيمانا يقينيا بقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لما يعني أنا مؤمن بس كمان رفيقي عم بيقول لي إنه روح دبر حالك بهالأيام، الآدمي ما عاد يمشي حاله، وإذا ما بتمد إيدك على المصاري شو بدك تعيش، وإذا ما بدك ترتشى هلأ وقتك، عندك هالسنتين ثلاثة أنت بهالوظيفة بعدين بدك تترك هالمكتب، اكساب هالسنتين ثلاثة باض إيش مصاري مشان تأمن مستقبلك ومستقبل أولادك.
فأنت مؤمن أكثر يقينا بكلام هذا الرفيق الذي يدعوه إلى أخذ الحرام وأخذ الرشوة، ولا مؤمن بقول الله تعالى ومن يتق الله وبده إيمان يقيني؟ فبيقول زهير ابن نعيم أو نعيم الباني، يقول إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر واليقين. بدك توقن بكلام الله بأوامر الله ونواهيه، وبعدين بدك تصبر. لأنه في واحد بيقول طيب أنا أخي صلي متقي الله، الله وكيله، صلي 10 سنين تفضل شوف حالتي، وفي إلي رفيق عمل 7 وزمتها شوف حالته شو عم قديشه متنعم وقديشه مرتاح، وأنا الله وكيلك يعني بالكاد عم جيب أكلي وشربي. الله عز وجل قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طريق التقوى صعب وبده صبر، بس جدير بنا يا أخوان إذا قال الله فالقول قوله. مين ربح أكثر، أبو بكر لما أبو جهل؟ مين ربح أكثر، عبد الله بن مسعود لما عقبة بن أبي معيط؟ لأنه من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. صحيح أبو جهل كان بيغني وبيرقص ومع فلوس ومع مصاري ومع مكانه بقريش، لكن أبو جهل لعن إلى يوم القيامة. وأبو بكر مع أنه أوذي في سبيل الله، هو ومن هو أبو بكر له مكانة اجتماعية عالية، بس أبو بكر يترضى عليه إلى يوم القيامة. معناته اللي قال له الله هو الصح، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره، صحيح. ويلي كانت عم تقوله قريش إنه بلا هالشغلة وروح خليك دور على كيفك، روح اضحك، روح العب، روح غني، روح دبر حالك الأيام، كلامهم كان باطلا. فيقول زهير وهو من الأولياء، وهلأ هذا الولي عم بيعلمنا هذا الطريق، عم بيقول إن هذا الأمر طريق الولاية لا يتم إلا بشيئين: صبر ويقين. فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم. نسأل الله الثبات يا أيها الإخوة. هناك بعض الناس ينقطعون عن درب الله بهذا السبب، بقول لك يا أخي أنا أجيت على الجامع 2 و2 و3 و4 و5، أي أموري حتى ببيتي تفركشت، وحتى بشغلي تفركشت، ورفقاتي بالمدرسة بتضحكوا علي، ورفقات الجامعة عاملين لي الهزأة تبعهم، ويا رجل ما مشي حالي، لذلك أنا بطلت. قال إنه إن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين كمان لم يتم. بس على التحقيق يا أخوان، هذا فيما مضى يعني، وفيما رأينا من الناس أمامنا. لعلي قلت لكم مرة أنا بساوي درس الذي يحضرونه 70 سنة فصاعدا، كل الحاضرين بس 70 سنة وأكثر. فمرة قالوا لي أستاذ بدنا نعزم يعني في أخ بده يحضر معنا. قلت لهم طيب أهلا وسهلا، بس أنا بحب أعرف مين هذا الأخ. قال والله خليها مفاجأة. قلت لهم طيب بس يعني قالوا لي مين، لعل الموضوع الذي سأتكلمه يعني ما كتير بيناسبه. قال لا ماشي الحال، بس هذا مفاجأة خلي لنا. قلت لهم طيب ليكن. جئنا وإذ هذا الضيف موجود في صدر الغرفة، هو بروفيسور يعني هذا رتبة أعلى من دكتوراه، لما كان بعام 1970 أو 80 أظن أو 70، لما كان أسماء الابتدائي تطلع بالجرائد. أنتوا كل معظمكم ما بتذكر، بس هو من زمان كان يلي بينجح بالابتدائي بيطلع اسمه بالجريدة، بيطلع أسماء الناجحين والناجحات بالجرائد، لأنه كانوا أصلاً يبدي مشق يعني معه شهادة ابتدائي يعني خرجين كتبه بالجريدة، إنه إقلال الجماعة. هو بهداك الوقت أستاذ دكتور، يعني مو معه ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا ليسانس ولا دبلوم ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ مساعد، هو أستاذ. فيك تتخيل شو الشخصية يعني العلمية. كثير من ترون من الأطباء يعني أنا ما لحقت أنه هو يدرسنا، بس قرأنا كتبه. رجل له مكان عالي جدا. فهو كان اللي حاضر، وأنا بكون قد أبنائه إذا ما كنت أصغر، كمان أصغر، أنا أصغر من أبنائه. هذا الرجل يا أخوان وصل إلى قمم الحياة الخمسة. أنتوا بتعرفوا بالحياة في 5 قمم: 1 المال، 2 العلم طبعا مو بالترتيب يعني، 3 الجاه،
4 الصحة، 5 الأسرة. هدون من قمم الحياة الخمسة. هذا الرجل وصل لقمم الحياة الخمسة: علم، جاه، مال، صحة، أسرة. أما العلم هو يعني بهذه الرتبة هو أستاذ الأطباء، وأما المال فالحمد لله الله منعم عليه يعني بالمال الكثير، وأما الجاه فعدد لا بأس به من مسؤولي البلد بيتعالجوا عنده. بالتالي يعني إذا احتاج شيء إداري شيء كذا ممكن يقول له لهذا الذي يتعالج عنه إذا سمحت تساعدنا به الأمر. وأما الصحة فهو عمره كان 70 سنة، ما في نظارة، ما في سماعة، ما في أسنان تركيب، أسنان طبيعية، ما في عكازة، يعني ما شاء الله صحته هيك كثير مرتب. وأما الأسرة فابنه واحد من أولاده أستاذ بكلية الطب بالجامعة الأمريكية ببيروت. شو هالولاد؟ شو رأيك أنت يصير أولادك هيك؟ يا أخوان هذا الرجل يا شباب وصل إلى قمم الحياة الخمسة. حضرنا في الجلسة كان فيها ذكر، فيها قيام ليل، فيها دعاء، فيها درس هيك بسيط ربع ساعة تلت ساعة. بعدين صاحب الدار دعينا إلى عشاء، قال خلصنا الدرس نحن، قال تفضلوا إلى العشاء. فجئت لأنهض، فهو كان جالس أمامي حط إيده هيك على إيدي، قال لي أستاذ محمد خير خليك. فأنا قلت للأخوة الحاضرين إذا سمحتوا سبقونا أنا بدي أحكي شغلي مع الأستاذ. التفت إليه يا شباب وجدته يبكي، قال لي يا أستاذ محمد خير أنا ضيعت حياتي. والله لما أني ضيعت حياتي كأن إنسان ضربك كف. شو ضيعت حياتك؟ أنت وصلت إلى قمم الحياة الخمسة. قال لي شايف أنا ما وصلت إليه؟ وصلت إليه وأنا بعيد عن الله تعالى. أنا يا أستاذ محمد خير بلحق ساوي شيء؟ هو حقيقة إنسان فاضل، حقيقة إنسان خلوق، حقيقة فاد الناس في العلم وفي الطب، حقيقة خدم أناس كثر، بس ما أدري إذا كان مستحضر في قلبه نية تقرب إلى الله بهذا العمل، لأنه نية بتأثر، وما بعرف إذا كان في انضباط يعني سلوكي بهذا الأمر، ما عندي علم. قلت له، قلت طبعا يا أستاذ الله عز وجل أنت رجل فاضل ورجل من علمك استفادنا جميعا، استفاد طلاب كثر، وأنت من أقبل على الله الله يقبل عليه، وإن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. قال طيب خير إن شاء الله سأجتهد. سبحان الله بعد يمكن 2 أو 3 أشهر اتصلوا بي الإخوة يقولون أستاذ بدنا نروح على تعزية، مات الدكتور فلان الفلاني. يا لطيف شو تأثرت، لأني أنا تذكرت أنه هو عم بيقول لي أنا بلحق ساوي شيء. إن شاء الله إن شاء الله بيكون الله عز وجل قبله بهذه النية وبيكون فعل شيئا. بس يا أخوان يا شباب والله إذا ما في صلة بالله عز وجل ترى مغانم الحياة كلها وقمامها كلها تذهب أرضا. سل كن على يقين الذين عايشناهم ورأيناهم، الذي مشى في درب الله سعد في الدنيا وسعد في الآخرة، ويلي خالف أمر الله ندم ولو وصل إلى قمم الحياة. بقى نصيحة: لا تخالف أمر الله، ولايتك وسعادتك وقربك في أن تطيع أمر الله. لو كل الدنيا قالت لك خذ الحرام لا تفعل، لو كل الدنيا قالت لك اترك الفرائض لا تفعل، لو بدك تغنم من ترك الفرائض مليارات الليرات. والله في أخ يحضر معنا طبيب هو وأبوه، دعتهم إحدى الشركات الصيدلانية، شركات الصيدلانية مرات بتعمل محاضرة بتعمل عشاء من أجل الإعلان عن منتج جديد، فدعتهم إحدى الشركات الدوائية وهنن هو وأبوه يعني بهذا الاختصاص اللي الدواء مصنوع فيه يعني نوعيين بالبلد، دعتهم لحضور هذا اللقاء. دخل بأحد الفنادق لسه ما فات، بقى هو في عشاء وفي تعريف بهذا الشيء، شاف على الطاولات محطوط خمور، حمل حاله هيك كان عم يستقبلون على الباب، وهلأ دخل يعني رجع هو والده سلم على الداعي من دعاهم صاحب المعمل الشركة وأراد أن يستأذن بالانصراف. خير يا دكتور في شيء؟ ليش هلأ دخلنا لسه ما صار شيء؟ قال له والله بعتذر يعني موجود في خمور جوا، كيف أنا بدي أكون موجود؟
على طاولة يدار عليها الخمر بعتزل.

الاستخدام، أحسن شيء يا عبدي تمشي بهذا الطريق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا بدك تنهدى بهالطريق، إذا بدك توصل إلى الرشد، نصيحة خذ هذا الدليل الإرشادي، إذا أخذته سعد. هلأ إذا واحد قال أنا ما بدي دليل إرشادي، وأنا بعرف أشتغل وعقلي براسي، وأنا اللي بتكون تقولوا لي بعرف أكثر منه بكثير، خير إن شاء الله مثل ما بدك. مثل واحد سايح رايح على بلد بالمطار، عطوه دليل إرشادي، قال لهم لا بدي دليل إرشادي تبعكم، ولا لي بحاجة لإلكم، وأنا عقلي براسي، مثل ما بدك. بس إذا ضعت بالبلد وتهت وضليت، ما تزعل، أنت مشيت بهذا الطريق، نحن عطيناك هداية، أنت ما بدك هداية، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها. فلذلك نصيحة يا شباب، أتقنوا هذه الثلاثة، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، لتكون إن شاء الله إن شاء الله أنت من درب الأولياء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من أوليائه الذين خبأهم في خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحابيتنا اليوم التي سنتحدث عنها وعن موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي صحابية تعد من الصحابيات التي عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، بل لا يوجد من الصحابة من عاش تلك الفترة مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. إنها أم أيمن بركة الحبشية التي مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم وورثها، فلما ماتت أمه آمنة بنت وهب ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن هذه كانت مع آمنة بنت وهب قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لهذه الدنيا قرت عينها بالنظر إليه، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للرضاع في بادية بني سعد، وبعد 4 سنوات عاد، فمكث تلك الأشهر مع أمه وأم أيمن معهم. انطلقت آمنة بنت وهب إلى المدينة لتزور قبر زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحبتها وأم أيمن معهم. وماتت آمنة بنت وهب، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حضن أم أيمن تلك الجارية التي ورثها، فكانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم السنين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تمت، وإنما ماتت بعده بسنوات، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذه المكانة، حتى كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ربما اجتمعا، فقال أبو بكر لعمر: يا أبا بكر أو يا عمر، هلم بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا أمه يا أمه، يناديها بلفظ الأمومة، ولكم أن تتخيلوا هذه الكلمة على نفسها. هذه الصحابية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة ذات المكانة في قلبه، لها موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قدم للمدينة كان معه عدد كبير من المهاجرين، وكانوا فقراء لا يملكون شيء، فكان بعض الأنصار ربما قدم منيحة نخل، يعني نخل يدفع به للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتات من العمل عليه أصحابه من المهاجرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه الهدايا ويعطي النخل لأصحابه فيعملون عليه ويقتاتون منه. فلما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وبني النضير، وبدأت الأموال تدر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت البساتين تدخل في حوزة بيت مال المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأنصار تلك المنائح من النخيل. من الذين منحوا النبي صلى الله عليه وسلم نخيل أم سليم والدة أنس بن مالك، منحت النبي صلى الله عليه وسلم بعض النخيل، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النخيل لأم أيمن. فجاء أنس وقد أرسله أهله أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب استرداد النخيل وقد وسع الله على نبيه. فلما دخل أنس وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قامت أم أيمن وكانت كبيرة، يقول: فجعلت الثوب في عنقي وقالت: لا والله لا يعطيك الله، لا يعطيك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفعه لي، يعني لا تأخذ هذا المال والرسول قد أعطاني إياه، لا والله لا تأخذه وقد أعطاني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعيه يا أم أيمن، دعيه يا أم أيمن. وأم أيمن متمسكة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن دعيه ولك كذا وكذا، قيل أعطاها 10 أضعاف حتى تركت أنس. ما أروع الصورة، إنهم بشر بعفويتهم يعيشون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف في بيته، وتقوم هذه الكبيرة وتغضب والنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها ويحل هذه المشكلة صلوات ربي وسلامه عليه، ويحفظ لهذه المرأة حقها، إذ أنها في يوم من الأيام كانت تعتني به، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عجيب، حتى أنه ورد في يوم من الأيام أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صغيرة، جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم تجود روحها، ربما بنت أحد من بناته، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها، فبكت أم أيمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين يا أم أيمن وأنا معك ورسول الله صلى الله عليه وسلم معك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي.
انظروا للتأثر. حبيبها صلى الله عليه وسلم يبكي، كيف لا تبكي؟ وهكذا هو الحب وهذه المشاعر. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. هذه حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، تعاهد الصحابة زيارتها، تزوجها قبل ذلك زيد بن حارثة لما سمع النبي يقول من سره أن يتزوج امرأة منها الجنة فليتزوجها، فأنجبت له أسامة بن زيد وعاشت عزيزة حميدة. صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ورحمها الله ورضي عنها وأرضاها، إنه رسول رب العالمين الذي رفع للمرأة مكانها وأعطاها فيضا من حقوقها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مرويات الحب. هذا الحديث الذي سنسمعه وهذه الرواية التي سيرويها المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن أدخل في هذا الحديث، دعوني أقدم مقدمة يسيرة وأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لقبه قبل البعثة والنبوة الصادق الأمين، جاءه الصادق الأمين، ينقلون كلامه يقولون قال الصادق الأمين. وبعد الإسلام كما قال عبد الله بن مسعود، أخبرني أو سمعت من الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتكلم مع الناس دخل عليهم من هذا الباب: يا أيها الناس، لو أخبرتكم بأن وراء هذا الجبل جيش يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. يعني كان عليه الصلاة والسلام من أهل الصدق ومشهور بذلك عليه الصلاة والسلام. وبعد النبوة والرسالة ما زالت أخبار الصدق والحث على الصدق تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأمته: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول المسور ابن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الحديث إلي أصدقه، أحب الحديث إلي أصدقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يروي الحديث وهو صادق، ويحب أن يسمع الحديث من غيره والمتحدث صادق، لأن الصدق تعتبر سمة من سمات أهل الإسلام، والصدق تعتبر صفة من صفات المؤمنين. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك تميزت هذه الشريعة بالدعوة إلى الصدق وبالحث على الالتزام بالصدق، ونهت عن الكذب أو أن تروي كذب أو أن تنقل الكذب، فإن كل ذلك من المحرم في شريعة الله سبحانه وتعالى. إذن الصدق يجعل ما بينك وبين الآخرين الثقة، والصدق يجعل فيما بينك وبين الآخرين الإحقاق الحق، وكذلك الاستماع للحق، وكذلك إعطاء الثقة في الحديث عند نقل ما سمع منك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، فرب مبلغ أو عام سامع. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان عليه أن يتحرى الصدق وأن يسمع الصدق وأن ينقل الصدق، فإن ذلك أثبت بل وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وإذا خلت العلاقات من الصدق أصبح بين الناس عدم الثقة، وأصبح ما ينقل بين الناس شيء في الحقيقة يعتبر من الأشياء العظيمة التي تجعل الإنسان قد يشكك في الأعراض ويشكك في الذمم، بل ويشك حتى في الدين، لأن الذي نقل هذا الشيء ونقل هذا العلم ليس بصادق. ولذلك غيظ الله عز وجل في الأمة رجالا محققين عرفوا الصدق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وممن رواه، وكذلك ميزوا للأمة أحاديث الكذب ومن افترى على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب عليه، فالكذب عليه ليس ككذب على أحد، وكذلك من نقل حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذابين. فالحذر أحب الحديث وأحب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصدقه، فليكن كذلك أحب الكلام إليك
أصدقه. هذا وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، اعتدنا نحن البشر ولله الحمد إذا أسدى إلينا أحد منفعة من المنافع معروفا ما، حتى لو أنه قدم لنا كأس ماء، أن نقول له شكرا فنشكره. فكيف بمن قدم لنا كل شيء؟ كيف بمن كنا لا شيء فأوجدنا من عدم، وأعطانا السمع والبصر، وأعطانا العقل، وهدانا إلى الدين، وخلقنا من أبوين مسلمين، وأعطانا الأعضاء كلها، وأعطانا وأعطانا مما لا نعده ولا نستطيع أن نحصيه؟ ماذا يستحق منا؟ ألا يستحق منا أن نقول له شكرا؟ هذا الذي طلبه ربنا منا جل جلاله بقوله واشكروا لي، واشكروا لي ولا تكفرون، لا تكفرونني، لا تنكروا نعمتي عليكم، لا تأخذوا النعمة وتديروا وجوهكم وكأني لم أحسن إليكم. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. ثم إن الله عز وجل إن شكرناه سبحانه وتعالى ليس معنى هذا أن نقول له نحن نعترف بأنك المنعم المتفضل فقط، هو غني عنا جل جلاله، هو غني عنا وغني عن ثنائنا وشكرنا، ومع ذلك وعدنا إن نحن شكرناه أن يزيدنا. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لا إله إلا الله، يعني يحسن إلينا فنقول له نشكرك يا رب فيزيدنا، ليس فقط يعني مقابل الماضي بل ويزيدنا. فإن زادنا فهذا يحتاج إلى شكر جديد، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال العلماء أيها الإخوة من هذه الآية لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لو أن إنسان عنده 1000 مثلا، 1000 من أي شيء، 1000 من أي عملة كانت، وشكر الله عز وجل والله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا هو وعد بأن تبقى 1000 هذه، وإلا كيف يزيده؟ إذن الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، فستبقى 1000 لما يعطيني الله عز وجل نعمة من النعم. مثلا أعطاني بيتا جل جلاله فأقول يا ربي لك الحمد، أشكرك يا ربي على نعمة هذا البيت. بهذا الشكر أولا أضمن بأن هذا البيت سيبقيه الله عز وجل لي، وأيضا سيزيدني. لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. والشكر أيها الإخوة يكون بالقلب وهو الاعتراف، ويكون باللسان وهو أن نقول بألسنتنا الشكر لله والحمد لله، ويكون بالجوارح، وهذا هو المهم بعد شكر القلب واللسان، الشكر بالجوارح هو صرف النعم فيما خلقت له. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من الذاكرين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء. لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة. فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمعه له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء. من بصره لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه، لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته. لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد، محمود على كل شيء، وهو مجيد. فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب، أو قويا فحسب، أو متكبرا فحسب، أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه، والمطلق في بصره، والمطلق في قدرته، لا حد له. وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء. ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده. وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطائه.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم نعم الله على خلقه أنه يراضيهم في الدنيا ويراضيهم في الآخرة، يتفضل عليهم في الدنيا ويتفضل عليهم في الآخرة، وفعلا هو ربنا المتفضل في الدارين. علشان كده لو كانت دعوة المؤمن بلحظة يقين ربنا يحقق له الإجابة في أنه يديله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كانت دعوة المؤمنين كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تخيل انت بقى لو حصل كل ده مع واحد فينا، وده قادر، ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يدهلنا ان الواحد يبقى في الدنيا معاه كل ما يتمناه وفي الآخرة يديله كل ما يتمناه. مش ربنا قادر على ده؟ قادر على ده، بس فين النية؟ فين الدعاء؟ فين اليقين؟ ادع ربنا باليقين واسمع الدعاء ده، بس قبل ما تسمعه أرجوك اغرس اليقين في نفسك وادعو الله وأنت موقن بالإجابة، واجعل الثقة هي ديدانك في توجهك إلى الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم أمين. تعرفوا أنه بيقولوا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واللي ذكرت في القرآن ربنا أتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، تعرفوا أنه حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة، العلماء بيقولوا كده فعلا من تفسيرات هذا الدعاء أن حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، يبقى عندك زوجة صالحة فضل من الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة تأخذ الحسنة الكبرى من الله بدخولك الجنة. أعتقد أن معنى الحسنة في الآخرة أعم من ذلك، وبرضه في الدنيا أعم من ذلك. ولذلك الدعاء ده لو أنتم ملاحظين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود دايما، أول ما بيوصل لآخر ضلع من أضلاع البيت أثناء الطواف كان يقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: صحيح.
0: وفي الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني تقدر ان انت تطلب الدنيا والآخرة. عاوز الدنيا خدها من الله، عاوز الآخرة خدها من الله، عاوز الدنيا والآخرة خدها من الله سبحانه وتعالى، هو المنان المعطي. اصل بعض الناس يغيظك قوي لما يقولك اصل الدنيا مش لينا، الدنيا مش بتاعتنا. ليه يا راجل انت الدنيا مش ليك؟ ده هو ربنا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني أنت في الدنيا ممكن تشترك في الدنيا معك ومع غيرك، إنما في الآخرة، الآخرة للمؤمنين الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى فقط. إنما هذه الدنيا ما خلقها الله عز وجل ليلقي بها الناس في سلة المهملات، ودوت اللي سبب تأخر المسلمين عن ركب الحضارة في العالم، إن هم تعاملوا مع الدنيا إنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اتعاملوا مع الدنيا على إنها منكر لازم يتركوه، اتعاملوا مع الدنيا على إن تركها عيب. وعشان كده كلكم فاكرين دعوة نبي الله سليمان، قال ربي، قال سيدنا سليمان دعا ربنا صراحة وقال له إيه، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وكان سبب الدعوة لما كان مهدد بفتنة واختبار أن يسلب منه ذلك الملك، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنتوا فاكرين سيدنا يوسف عليه السلام لما قال صراحة للملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكان الصحابة منهم واحد زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واحد زي عثمان بن عفان رضي الله عنه، والاثنين كانوا من العشرة المبشرين بالجنة وكانوا من أغنى أغنياء الصحابة. ما فيش مانع أن ربنا يؤتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة من أخذها بحقها بورك له فيها. طالما أنت تأخذها بغير استشراف نفس وبغير إعطاء الدنيا من الأمر، ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من عباده الشاكرين. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمعنى عظيم أوي لما تسمع الدعاء كده، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واللي ورد في القرآن زي ما قلت لك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار دي بقى لطيفة جدا، لأنه الوقاية أن تضع بينك وبين النار واقيا. تتقي النار بإيه؟ بالصدقة. وقنا عذاب النار يعني ما تكونش الدنيا سبب لدخول النار ولا الآخرة سبب لدخول النار. سيدنا سليمان كان معدي كده جنب شجرة عليه السلام وعليها أربع بلابل كده بيغردوا، فسمع البلابل فبص لأصحابه قال لهم انتوا عارفين البلابل دي بتقول إيه؟ قالوا له بتقول إيه؟ قال لهم البلبل الأولاني بيقول يا ليت الناس ما خلقوا. طب والتاني؟ قال لهم التاني راح ردد عليه وقال ويا ليتهم عندما خلقوا علموا لما خلقوا. طب والتالت؟ قال لهم أما الثالث قال ويا ليتهم عندما علموا عملوا بما علموا. طب والرابع؟ الرابع قال ويا ليتهم عندما عملوا أخلصوا بما عملوا. يا سلام، ساعتها الدنيا هتبقى لجنة امتحان انتهت بالتفوق والتخرج. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تصور بقى يا عم، ويوم القيامة ينادى على رؤوس الأشهاد فأين فلان الفلاني؟ تعالى لقد فزت بالجنة.

أين فلان الفلاني؟ تعالى لقد نجوت من النار. هو ده الكلام. شوف الدعاء اللي بعده يقول لك إيه؟ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. الله على التناغم الجميل، فعل خيرات، ترك منكرات، حب مساكين. أعتقد إن ده كمال تعبدي كامل. أما تحب الخيرات وتترك المنكرات وتحب المساكين، يبقى أنت عرفت حقيقة الدنيا. ربنا جعل الدنيا في يدك ولم يجعلها في قلبك. عرفت بقى إيه هو الزهد؟ الزهد أن تملك ولا تملك. فيجعل الله عز وجل الدنيا في يدك ولا يجعلها في قلبك. ساعتها سوف تكون الحياة زيادة لك في كل خير، ويكون الموت راحة، راحة لنا من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم لو أمننا سويا على هذا الدعاء وقلنا بقلب خالص يملأه الرجاء: اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: البيوع المنهي عنها. المحاقلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. أخرجه البخاري. عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعا وطاعة. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. البيع على بيع المسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه مسلم. بيع فضل الماء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ، أخرجه مسلم. بيع ما لا يقدر على تسليمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم. السلام عليكم ورحمة الله. من الأساطير المتداولة قولهم مكتوب على جبين كل إنسان: فضلا قدرني احترمني، لا تمر بي وأنت غير مبال ولا منتبه. قضية التقدير، قضية التشجيع، وقضية الاحترام المتبادل قضية مترسخة ومتأصلة في أعماق شعورنا ووجداننا وتفكيرنا، في أعماق وجودنا الفردي والاجتماعي. الاحترام لا يعني أن أحترم ذاتك فقط، ولكن أحترم خصوصياتك، أحترم اختيارك، أحترم أفكارك. الاحترام لا يعني الموافقة، ولكن يعني الفهم، يعني الإعذار، يعني إدراك الخلفيات، إدراك الدوافع، يعني التفهم. في حياتنا مشكلات كثيرة لا يمكن حلها إلا عن طريق الاحترام المتبادل. وإن من طبيعة الأشخاص المحترمين جداً أنهم يمنحون الاحترام لمن يستحق ولمن لا يستحق، لأن النبل الذي في داخلهم يمنعهم من تصنيف الناس، يمنعهم من أن يقولوا هذا محترم جدا وهذا محترم وهذا نصف محترم وهذا محتقر وهذا يجب أن يصفع. النبل والكرم الذاتي والأصالة التي في نفوسهم تمنعهم من تصنيف الناس بهذه الطريقة، لذلك فإنهم يمنحون الاحترام لمن يستحقه ولمن لا يستحقه. حياتكم تقدير واحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن الجنس الإنساني في هذا العالم نمر في 7 عوالم، عالما بعد عالم. العالم الأول الذي مر علينا هو عالم العدم، لم نكن شيئا أبدا. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فالعالم الأول الذي مر علينا هو عالم العدم، لم نكن شيئا أبدا. ثم خلق الله عز وجل أرواحنا جميعا، كل أرواح بني آدم، وأودعها في عالم خاص ذكره الله عز وجل لنا في القرآن العظيم بقوله في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. هذا العالم، عالم سمه عالم الأرواح، سمه عالم الذر، لأنه كما قال من ذريتهم، سمه عالم ألست بربكم، يقولون له عدة أسماء العلماء. هذا العالم هو عبارة عن مستودع الأرواح، أرواح كل بني آدم الذين يريد الله عز وجل أن يخلقهم. هذا هو العالم الثاني. بعد أن كنا لا شيء أوجد الله الأرواح، ثم عز وجل كلما خلق في الرحم إنسان ووصل إلى مرحلة نفخ الروح، أمر الملك أن يأخذ روحا من عالم، من مستودع الأرواح هذا، أن يأخذ روحا فينفخها في ذلك الجنين بعد 120 يوما، فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إذن العالم الثالث هو عالم الرحم، الله عز وجل أودعنا في أرحام أمهاتنا. العالم الرابع هو العالم الذي نحن فيه الآن، وإن شئت فسمه عالم التكليف، لأننا في هذا العالم الرابع الذي أرواحنا موجودة في أجسامنا، وعقولنا موجودة، ونحن عقلاء من الجنس الإنساني مكلفون بالأوامر وبالنواهي وبالدين، وأن نتبع الدين الحق. فهو عالم التكليف، العالم الرابع الذي نحن فيه. والعالم الذي بعد عالمنا هذا هو لما تخرج أرواحنا من أجسادنا، تخرج إلى مستودع آخر للأرواح يقابل المستودع الأول. هذا المستودع تدخل إليه الأرواح تباعا، وذاك المستودع تخرج منه الأرواح إلى عالم الرحم تباعا، ومن عالم الرحم إلى عالم التكليف، ثم من عالم التكليف نموت شخصا بعد آخر، يموت الواحد منا، أبوه وعمه صديقه، ثم يموت هو، وهكذا جيل بعد جيل، وتخرج أرواحنا واحدا تلو الآخر إلى مستودع ضخم اسمه مستودع، اسمه عالم البرزخ، لأن البرزخ هو الفاصل بين شيئين. سمي عالم البرزخ لأنه يفصل بين عالم التكليف أو عالم الدنيا وعالم العالم السادس، وهو عالم البعث والنشور. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن العالم الخامس عالم البرزخ، مجتمع الأرواح. العالم السادس عالم البعث والنشور. والعالم السابع والأخير هو عالم الجنة وعالم النار. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نكون من أهل النار، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو تيسير النبي على الناس. حديث بيقول عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل كان يصلي بالناس، فدخل أحد الصحابة اسمه سيدنا حرام وهو يريد أن يسقي نخله. هو أصلا كان بيشتغل بيسقي النخل بتاعه في الأرض اللي جنب المسجد، فدخل المسجد ليصلي مع الناس. فلما رأى معاذا طول في صلاته، بدأ بالبقرة سيدنا معاذ، فتجوز في صلاته، يعني سيدنا حرام أم طالع من الصلاة ومكمل صلاة لوحده، ثم لحق بنخله يسقيه. فلما انتهى معاذ من الصلاة قيل له أن حراما، اللي هو الصحابي اسمه حرام، أن حراما دخل المسجد فلما رآك طولت بالبقرة تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فقال معاذ: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي النخل؟ سمع الكلام ده سيدنا حرام، فراح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام إن هم بيقولوا عليه منافق، لأن الصلاة كانت طويلة بسورة البقرة وهو اضطر إن هو يصلي بسرعة لوحده ويروح يكمل شغله. وسيدنا معاذ بن جبل اللي كان إمام كان قاعد. فلما اشتكى سيدنا حرام للنبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. خلص الحديث، لكن مليان بالكنوز. القصة ان كان في واحد بيشتغل جنب المسجد، عنده بستان جنب المسجد، فهو بيسقي النخل. ألما خش صلي العشاء لقى سيدنا معاذ هيبدأ بالبقرة في صلاة العشاء، فقام طالع من الصلاة وصلى العشاء لوحده. فقالوا له ان هذا الصحابي سيدنا حرام كان بيصلي وراك يا معاذ، لكنك لما طولت وقرأت بالبقرة قام طالع برا الصلاة وصلى لوحده عشان يلحق شغله بعد كده. فقال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقيا النخل؟ يعني سايب الصلاة عشان الشغل؟ إني فقده. سمع الكلام ده سيدنا حرام فرح للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكاله، وكان سيدنا معاذ عنده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. كان سيدنا محمد بيقول له دي أطوال الصور، يعني دي أحجام الصور اللي تقرأ بها عادة لو بتصلي بالناس. كنزين أهم من بعض. الكنز الأولاني الأصل في الدعوة والصلاة بالخلق والدروس والمجالس اللي بيتجمع فيها الناس هي التخفيف والتيسير وليس التطويل، لأن الفتنة الحقيقية اللي اتكلم عنها سيدنا محمد: أفتان أنت يا معاذ؟ إن العباد يملوا من لقاء الله، يزهقوا من الدروس عشان طويلة، يزهقوا من خطبة الجمعة علشان طويلة. فهي دي الفتنة الحقيقية، ان الواحد يطلع من الصلاة مش مشتاق لربنا وحاسس بقربه، يطلع زهقان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يطول ابدا. سيدنا انس بن مالك يقول: ما صليت خلف امام قط

0: بأن يملوا من العبادة. الكنز التاني مهم قوي، مراعاة الشريعة لمصالح البشر. الشغل مش دنيا يا جماعة، الشغل دين. فسيدنا محمد بيقول له لأ، ده مش إنسان منافق إنه ساب الصلاة الطويلة عشان يروح يشتغل. الصلاة عبادة والشغل عبادة، احنا هنصلي الفرائض مش هنفوتها أبدا، لكن ما تطولوش على الناس، لأن عبادة الصلاة مش المفروض تلهيهم عن عبادة الشغل، وعبادة الشغل مش المفروض تلهيهم عن عبادة الصلاة، وكله من مراد الله عز وجل. فشوف قد إيه الشريعة بتراعي مصالح الخلق وأرزاق الخلق، لأنها من تمام مراد الله عز وجل. قد إيه يا سيدنا محمد كنت حنين وطيب وبتيسر على الناس. ربنا ياخد بإيدينا ويعلمنا سنة النبي حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مروية الحب يرويها لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: مر رجل على مجلس القوم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني أحب فلان. تأملوا معي، ما الذي حمل هذا الرجل أن يعبر ما في نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب فلان، هذا الذي قد مر قبل قليل. تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم درس عظيم، وهو درس الحب في الله. والحب في الله يعتبر شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأشد المتحابين لله عز وجل أشدهما حبا من الله عز وجل له. وإن الله عز وجل يكرم المتحابين في الله سبحانه وتعالى، بل جعل الله عز وجل لهم من الكرامة أنهم يوم القيامة يكونون على منابر من نور. من يغبطهم؟ الأنبياء والشهداء. الله أكبر. هذا الرجل قال: يا رسول الله، إني أحب فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: أأخبرته أو أأعلمته؟ قال: لا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود بأنه لا تكتفي بشعور المحبة في قلبك وعبر عن حبك للآخرين. قال له صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه، اذهب فأخبره أنك تحبه في الله. هذا الرجل قام مباشرة بعد سماعه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فأخبره فقال: إني أحبك في الله. فلما رجع هذا الرجل قال: يا رسول الله، إني قد أخبرته وأعلمته أني أحبه في الله. قال: فما قال لك؟ قال أحبك الله الذي أحببتني فيه، أي رزقك الله عز وجل حب الله عز وجل لك لما أحببتني فيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر بهذا الرد كما أقر بهذا التعبير، يعني إذا أحببت أحد اذهب فأخبره وقل له أحبك في الله. ماذا ترد وتقول لمن قال لك هذه العبارة؟ قل له: أحبك الله الذي أحببتني فيه. مجاهد رضي الله عنه من التابعين يقول: لقيني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائي ووضع يده على منكبه فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فقال الصحابي: والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب عبدا في الله فليخبره ما أخبرتك. هنيئا للمتحابين في الله عز وجل. ونقول لهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إليه فأخبره، اذهب إلى منزله فأعلمه، وقال: وإنه أبقى في الألفة والمودة. إذا أردت أن تكون الألفة بينكما وأن تبقى هذه المودة فيما بينكما، فعبر لصديقك وأخيك في الله بأنك تحبه، وعليك بأن ترد عليه كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للمتحابين. وانتهت رواية الحب، ونلقاكم على الخير والحب في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. اليوم موضوعنا عن مفهوم يتغنى به جميع العالم، وهو مهم جدا جدا أن نطبق نحن كأزواج أو كمعلمين ومعلمات أمام أطفالنا وطلابنا وطالباتنا، أو كمجتمع بشكل عام، أو ندرب أبنائنا عليه. إيش بيسموه حديثا بأدب الاختلاف؟ الموضوع الأبحاث طويلة وكتب طويلة وساعات، عشرات الساعات التدريبية بأدب الاختلاف. راح نختصرها لكم بقول أحد الأئمة الأربعة لما قال القول، والله لما سمعته يعني شعرت بالسعادة وشعرت بمفهوم حقيقي لأدب الاختلاف. شو حكى الإمام؟ قال: رأيي اللي أنا بتبنيه يعني صواب، لكنه يحتمل الخطأ، ورأي غيري اللي هو ما تبنيته مخالف لرأيي بالنسبة لي، ورأي غيري خطأ لكنه يحتمل الصواب. كلمة يحتمل رأي الخطأ وراح يحتمل رأي الآخر أنه يكون صائب الخطأ بالنسبة لي، هاي كلمة يحتمل. يحتمل إذا أنا دخلت بأي نقاش مع مديري، مع رئيسي، مع الموظف اللي عندي، مع زوجتي، مع أبنائي، مع والدي، مع زميلي، مع أي إنسان، دخلت بأنه أنا مؤمن برأيي لكن مش إيمان مطلق، خاصة لما يكون رأي بشري، مش طبعا شيء متعلق بالعقيدة، بتكلم عن رأي بشري يتعلق بالأمور الدنيوية، ويحتمل خطأ ورأي غيري يحتمل الصواب. هون أكيد ينمو شيء بنسميه أدب الاختلاف وأدب الحوار والتوصل لنتيجة حقيقية بالحوار. وما بيكون حوارنا كزوجين بين أبنائنا، أو كوالدين مع أبنائنا، أو كأبناء بين بعض، ما بيكون حوارنا حوار بين قوسين الطرشان، كأنه أنا بحكي ومش سامعه وهو بحكي ومش سامعني، لأنه رأيي، وهذا خطير، رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي الآخرين خطأ لا يحتمل الصواب. هاي من أخطر الثقافات داخل الأسر. عم بتطلع لنا جيل جديد، سامحوني على اللفظ، مشوه، لا يحترم، لا يناقش. بعض الدول بسموه السيد، كلمته ما بتنزل الأرض، أو كلمة أمي ما بقدر أخالفها. هذا المفهوم خطير. طب إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالشورى والتشاور بينه وبين أصحابه، وسنة تطبق ذلك، وهو نبي لا ينطق عن الهوى، ليش؟ لأنه الشورى والتشاور وأخذ الرأي والانسحاب لما أشعر حالي على خطأ، هاي قمة الإنسانية وقمة الإسلام وقمة الإنتاجية. ما في بيت منتج ولا في دول بتنتج طول ما في أجزاء من المجتمع كعالم، سامحوني جدا، الرجال اللي رأيهم هم الصواب، لن يصلوا الإنتاجية إلا الإنتاجية الجزئية. بدنا جيل جديد يستوعب ويشوف قدوة حقيقية أمامه بين أمه وأبوه. الأب بيقول: يا زوجتي، يا حبيبتي، معك حق، أنا آسف، كلامك هو الصحيح، ما في داعي مثلا نعمل هذا الموضوع، أقنعتيني بكلامك. والزوجة: معك حق، عن جد أقنعتني برأيك، عن جد الرائع. لما طفلي أو ابن اليافع أو بنت اليافع يسمعوا هذا الشكل من الحوار واحترام الاختلاف، ورأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب، عندها بيصير عندنا جيل جديد ناضج بيقدر يتقبل ويتفاهم ويتطور وينتج إنتاج حقيقي مميز. بدنا هذا الجيل نبدأ نصنعه برأي صواب لكنه يحتمل الخطأ.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حارث بن سراقة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر مجاهدا في سبيل الله، فأصابه سهم طائش فقتله. لا يدرون من أين هذا السهم، ربما قتل بسهم طائش من المسلمين وربما من المشركين. انتقل الخبر من أرض المعركة إلى المدينة، فسمعت أمه بالخبر، فجاءت أمه الربيع بنت النضر رضي الله عنها وأرضاها، أخت أنس بن النضر، عائلة مباركة. جاءت الربيع بنت النضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، لقد علمت موضع حارثة من قلبي، فأخبرني، أهو في الجنة فأعزى أم هي الأخرى؟ فلترين ما أصنع. يعني من البكاء عليه والتأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هبلتي أو جنة واحدة هي، بل هي جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنان الفردوس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة أطلت على الأرض لملأت ما بينهما ضياء وطيبا، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها، يعني خمارها على رأسها. إنها الجنة التي نالها حارثة، جنة الفردوس العليا وسط الجنان وأعلى الجنان، ومنها تتفجر أنهار الجنة. تلك المرأة أم حارثة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، قد علمت موضع حارثة من قلبي. وهكذا هو قلب الأم، يتأثر أي شيء يصيب ذلك الإبن وذلك الصغير، والله إنها تتأثر من بعض الأذى، لو تعثر الصغير لتحرك القلب قبل عثرة الصغير. كيف وابنها يموت ولا تدري مات إلى الجنة أم أنه مات وانتقل إلى عالم آخر لا تعلم مصيره؟ فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يسليها فيخبرها بمصير ابنها. وهكذا أحبتي، مما يسلي في المصيبة أن نعلم أن هذا الميت قد انقلب إلى رحمة الله ونال جنة الله. ولذا نحن عندما ندعو للميت نقول: أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ندعو له بالجنة. وإذا علم الإنسان أن حبيبه في الجنة هان عليه ذلك الألم وذلك الوداع، لأنه يعلم أنه انتقل إلى دار خير من هذه الدار التي فيها أكدار وفيها تعب وفيها نصب. ولذا في غزوة أحد عبد الله بن حرام قتل، فجاء ابنه جابر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، يسأله عن أبيه، وقيل أن النبي رآه متغير الوجه فسأله، فقال: يا رسول الله، مات أبي وترك لي صبيا ودين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: والله يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإنه قد كلمه كفاح وقال: يا عبدي تمنى، الله أكبر، يبشره بأن والده في الجنة، فسري عنه. عندما يموت الأطفال الصغار من أبناء المسلمين يحزن الآباء، لكن يسليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة في كفالة إبراهيم بالأنبياء. فعندما ينتقل ابنك إذا مات إلى كفالة بالأنبياء وينتقل للجنة، إذن أنت ماذا تريد؟ كل إنسان سيخرج من هذه الدنيا. وانظروا بعد ذلك إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن موضع قدم أحدكم في الدنيا خير من في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أسألكم بالله، موضع القدم كم سنتي؟ ومع ذلك خير من الدنيا بقصورها، خير من الدنيا بأنهارها، خير من الدنيا بأموالها، خير من الدنيا بمتاعها، خير من الدنيا بترفها، خير من الدنيا وكل نعيم فيها. كيف وقد نال ابنها الفردوس الأعلى من الجنة؟ هذه المرأة
سلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها البشارة بمصير ابنها وما أجمل تعامله مع هذا القلب، قلب المرأة. لو قال لها إنه في الجنة لكان كافيا، لكن أخبرها أنه في الفردوس الأعلى. لو تركها ولم يخبرها ما هو مصير ابنها، لكنه أخبرها ثم أخبرها أن الغدوة فقط في سبيل الله خير من هذه الدنيا وما فيها. رحم النبي صلى الله عليه وسلم قلب تلك الأم فأخبرها بمصير ابنها ونبهها ألا تتسخط من قضاء الله وقدره، فإن الإيمان بالله يغير القلوب. تلك الخنساء في الجاهلية بكت أخاها صخر بالليل والنهار، ثم لما مات أبناؤها في سبيل الله في القادسية صبرت واحتسبت. إنه الإيمان الذي يغير القلوب، وإنه المصير الذي يرجو المؤمن أن يكون فيه إذا خرج من هذه الدنيا. صلى الله على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الرحمة المهداة الذي أحسن التعامل مع كل من حوله حتى تلك المرأة المفجوعة المضطربة التي لا تدري ما هو مصير ابنها.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.

بعدما سمع المتصدق الحديث الذي دار أمامه بالسوق علم أنه المقصود بذلك، فراودته مشاعر مختلطة من خيبة الأمل والحسرة على عدم تحقيق مراده وضياع صدقته، إلا أنه حمد الله على كل حال فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وابتعد المتصدق عن السوق وهو يحادث نفسه في حزن، ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل قرر أن يصحح خطأه ويضع الصدقة في موضعها، فخرج من بيته واجتهد في البحث عن محتاج، فأبصر امرأة تقف على قارعة الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة المال ثم انصرف مسرعا. وجاءه اليوم التالي يحمل الخبر، فقد وقعت صدقته في يد امرأة من بائعات الهوى وباذلات الشرف. فازداد المتصدق غما بغم وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على زانيه.

0: ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل خرج متخفيا ناويا أن يتصدق متمنيا أن تكون الصدقة في موضعها هذه المرة.
1: لقد أنعم الله علي اليوم بالكثير، لأتصدقن اليوم. يا رجل خذ هذه الصدقة من مال الله.
0: صدقة لي أنا؟
1: نعم اقبلها مني ولا تردني، عافاك الله.
0: حسنا، ولكن انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ جزاك الله خيرا على كل حال.
2: لقد وضع أحدهم صدقة في يد رجل من أغنى أغنياء المدينة بالأمس.
3: نعم سمعت عن هذا الأمر، أشعر أنه نفس الرجل الذي تصدق على سارق وزانية من قبل.
2: وأنا كذلك، إن الأغنياء ليسوا من أهل الصدقة، فالأغنياء من أهل الهدية والهبة.
3: دعك من أمر هذا الجاهل، فلقد مللت الحديث عنه.
1: الحمد لله على سارق وزانية وغني.
0: للمرة الثالثة يتكرر المشهد، ويتصدق الرجل صدقة في غير موضعها ليصبح والناس يتنظرون بفعله. عندها سلم الرجل أمره لله ورضي بقضائه وقدره وقال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ولعل الرجل لم يرى أعماله إلا في صورة الهباء الذي تذروه الرياح، ولكن رحمة الله واسعة وفضله أكبر، فجاءته الرؤيا تحيي موقفه وتشيد بإخلاصه وتبشره بقبول صدقاته الثلاث وتكشف عن البعد المخبأ للحكمة الإلهية. ونام المتصدق حزينا تتخبط في رأسه كلمات الناس الساخطة والساخرة من هذا المتصدق الذي يضع الصدقة في غير موضعها. قضى ليلته يتقلب على سريره مهموما حتى غلبه النعاس، فآتته رؤيا وسمع صوتا عميقا يحادثه قائلا: يا هذا، إن الله جل وعلا قد تقبل صدقتك، فأما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
1: فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان الارتباط الوثيق بين العمل والنية، وأن قبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص، وأنه ليس من المهم أن تقع الصدقة في موضعها الصحيح، إنما المهم هو حسن القصد وتصحيح النية.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

سأباع حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ود القلب

ودوغا حكاية صبح بين الحل والحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ود القلب

Yeah.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم نعم الله على خلقه إنه يراضيهم في الدنيا ويراضيهم في الآخرة، يتفضل عليهم في الدنيا ويتفضل عليهم في الآخرة، وفعلا هو ربنا المتفضل في الدارين. علشان كده لو كانت دعوة المؤمن بلحظة يقين ربنا يحقق له الإجابة في إنه يديله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كانت دعوة المؤمنين كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تخيل انت بقى لو حصل كل ده مع واحد فينا، وده قادر، ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يدهلنا ان الواحد يبقى في الدنيا معاه كل ما يتمناه وفي الآخرة يديله كل ما يتمناه. مش ربنا قادر على ده؟ قادر على ده، بس فين النية؟ فين الدعاء؟ فين اليقين؟ ادعى ربنا باليقين واسمع الدعاء ده. بس قبل ما تسمعه أرجوك اغرس اليقين في نفسك، وادع الله وأنت موقن بالإجابة، واجعل الثقة هي ديدانك في توجهك إلى الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم امين. تعرفوا انه بيقولوا ان دعوه الـ الـ الـ النبي صلى الله عليه وسلم واللي ذكرت في القران ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه، تعرفوا انه حسنه الدنيا هي الزوجه الصالحه. العلماء بيقولوا كده فعلا من تفسيرات هذا الدعاء ان حسنه الدنيا الزوجه الصالحه، يبقى عندك زوجه صالحه فضل من الله سبحانه وتعالى، وفي الاخره تاخذ الحسنه الكبرى من الله بدخولك الجنه. أعتقد أن معنى الحسنة في الآخرة أعم من ذلك، وبرضو في الدنيا أعم من ذلك. ولذلك الدعاء ده لو أنتم ملاحظين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ما بين الركن اليماني والحجر الأسود دايما، أول ما بيوصل لآخر ضلع من أضلاع البيت أثناء الطواف كان يقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: صحيح.
0: وفي الآية ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني تقدر ان انت تطلب الدنيا والآخرة. عاوز الدنيا خدها من الله، عاوز الآخرة خدها من الله، عاوز الدنيا والآخرة خدها من الله سبحانه وتعالى، هو المنان المعطي. اصل بعض الناس يغيظك قوي لما يقولك اصل الدنيا مش لينا، الدنيا مش بتاعتنا. ليه يا راجل انت الدنيا مش ليك؟ ده هو ربنا يقول قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. يعني انت في الدنيا ممكن تشترك في الدنيا معك ومع غيرك، انما في الاخره الاخره للمؤمنين الذين امنوا بالله سبحانه وتعالى فقط. انما هذه الدنيا ما خلقها الله عز وجل ليلقي بها الناس في سله المهملات، ودوت اللي سبب تاخر المسلمين عن ركب الحضاره في العالم، ان هم تعاملوا مع الدنيا انها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اتعاملوا مع الدنيا على انها منكر لازم يتركوه، اتعاملوا مع الدنيا على ان تركها عيب. وعشان كده كلكم فاكرين دعوة نبي الله سليمان، قال ربي، قال سيدنا سليمان دعا ربنا صراحة وقال له ايه، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. وكان سبب الدعوة لما كان مهدد بفتنة واختبار ان يسلب منه ذلك الملك، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنتوا فاكرين سيدنا يوسف عليه السلام لما قال صراحة للملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكان الصحابة منهم واحد زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واحد زي عثمان بن عفان رضي الله عنه، والاثنين كانوا من العشرة المبشرين بالجنة وكانوا من أغنى أغنياء الصحابة. ما فيش مانع أن ربنا يؤتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة من أخذها بحقها بورك له فيها. طالما أنت تأخذها بغير استشراف نفس وبغير إعطاء الدنيا من الأمر، ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من عباده الشاكرين. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمعنى عظيم أوي لما تسمع الدعاء كده، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واللي ورد في القرآن زي ما قلت لك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار دي بقى لطيفة جدا، لأنه الوقاية أن تضع بينك وبين النار وقيا، تتقي النار بإيه؟ بالصدقة. وقنا عذاب النار يعني ما تكونش الدنيا سبب لدخول النار ولا الآخرة سبب لدخول النار. سيدنا سليمان كان معدي كده جنب شجرة عليه السلام وعليها أربع بلابل كده بيغردوا، فسمع البلابل فبص لأصحابه قال لهم انتوا عارفين البلابل دي بتقول ايه؟ قال له بتقول ايه؟ قال لهم البلبل الأولاني بيقول يا ليت الناس ما خلقوا. طب والتاني؟ قال لهم التاني راح ردد عليه وقال ويا ليتهم عندما خلقوا علموا لما خلقوا. طب والتالت؟ قال لهم أما الثالث قال ويا ليتهم عندما علموا عملوا بما علموا. طب الرابع؟ الرابع قال ويا ليتهم عندما عملوا أخلصوا بما عملوا. يا سلام، ساعتها الدنيا هتبقى لجنة امتحان انتهت بالتفوق والتخرج. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تصور بقى يا عم، ويوم القيامة ينادى على رؤوس الأشهاد فأين فلان الفلاني؟ تعالى لقد فزت بالجنة. أين فلان الفلاني؟ تعالى لقد نجوت من النار. هو ده الكلام. شوف الدعاء اللي بعده يقول لك إيه؟ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. الله على التناغم الجميل، فعل خيرات، ترك منكرات، حب مساكين. أعتقد إن ده كمال تعبدي كامل. أما تحب الخيرات وتترك المنكرات وتحب المساكين، يبقى أنت عرفت حقيقة الدنيا. ربنا جعل الدنيا في يدك ولم يجعلها في قلبك. عرفت بقى إيه هو الزهد؟ الزهد أن تملك ولا تملك. فجعل الله عز وجل الدنيا في يدك ولا يجعلها في قلبك، ساعتها سوف تكون الحياة زيادة لك في كل خير، ويكون الموت راحة، راحة لنا من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم لو أمننا سويا على هذا الدعاء وقلنا بقلب خالص يملأه الرجاء. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء. لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة. فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمعه له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء. من بصره لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه، لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته. لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد، محمود على كل شيء، وهو مجيد. فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب، أو قويا فحسب، أو متكبرا فحسب، أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه، والمطلق في بصره، والمطلق في قدرته، لا حد لها. وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء. ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده. وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطائه.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في بداية حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، يطيب لي أن أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بصحبتكم بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الموضوع مهم في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها أمتنا. الله تعالى في سورة هود يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا التعبير، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كيف نوضحه بمثل؟
1: أنا مضطر أن أبدأ بمثل آخر.
0: نعم.
1: تمهيدا له.
0: نعم.
1: الحقيقة ما من شيء إلا ناصيته بيد الله عز وجل. الآن إذا أسلمك الله إلى غيره، أي إذا جعل مصيرك بيد آخر من بني البشر لا يستحق أن تعبده، لأنه معك الحجة: يا رب أسلمتني إليه، هو لا يحبني، أراد أن ينتقم مني، أن يفقرني، أن يذلني. إذا أسلمك إلى غيره لا يستحق أي أن تعبده. ماذا قال إذن؟ إليه
0: وإليه يرجع.
1: يرجع الأمر. الأمر للتعريف أي الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة تابع لله،
0: بيده جل.
1: فلو أسلمك إلى غيره، معك الحجة صارت: أسلمتني إليه يا رب. لذلك الله عز وجل من لوازم ألوهيته وربوبيته أنه لا يسلم عباده لغيره. أما على الشبكية قد تتوهم أن هذا بيد فلان، أما إليه يرجع الأمر كله
0: فاعبده.
1: الأمر الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة بيد الله عز وجل. وفوق ذلك التعميم المذهل، جاء التوكيد كله. إذن متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، قال لك: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الآن فكيدوني.
0: نعم.
1: هي فيها تحدي: افعلوا ما بدا لكم. تحدي كبير، والتحدي من ضعيف. فكيدوني جميعا، موكيدني أيها البلد المعين، أيها البلاد
0: جميعا،
1: أيها الفرقاء، أيها الدول، فكيدوني جميعا ولا تتريسوا،
0: ثم لا تنظرون،
1: لا تشفقوا عليه، لا تترددوا، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، آخذ بناصيتكم، حياتكم بيده، صحتكم بيده، المرض بيده، السعادة بيده، الشقاء بيده، القوة بيده، الضعف بيده، آخذ بناصيتكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم.
0: ما من دابة،
1: ما من دابة، يعني أي شيء يدب على وجه الأرض. والله رأيت قبل يومين يعني خط أسود عرضه كالشعرة، طوله أقل من ربع ميلي، يمشي على الأرض الحمى في ست قوائم، فإذا وصل إلى جدار وقف. هذا المخلوق اللي لا أقل من ربع ميلي وعرضه خيط فقط وقوائم يمشي، وقارنه بالحوت 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن
0: عظم،
1: عظم، و 90 برميل زيت، يقف بفمه 10 رجال واقفون. شوف هي النملة صغيرة صغيرة والحوت كبير، ما من دابة، الصغيرة دابة والكبير دابة، إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حيثما وردت كلمة الله مع على، يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية بالعدل بين خلقه، نعم، برحمة خلقه،
0: هنا ألزم نفسه بالصراط
1: المستقيم. كلمة جاءت بعد لفظ الجلالة هي إلزام ذاتي، إن ربي على صراط المستقيم. في نقطة دقيقة، ملمح دقيق بين في بين على، يعني تقول هالعمل في رحمة، وقد يكون ما في رحمة، وقد يكون في رحمة بالمئة تسعين، أما على تفيد الاستعلاء، يعني رحمة مطلقة، استقامة مطلقة. هلأ أكبر قاضي لك حكم 40 سنة، أصدر 8000 حكم، قد يكون في حكمين نقصته معلومة، فجاء حكمه أبعد مما ينبغي، يسمى عند أهل الأرض قاض عادل. أما الله ما عنده، عنده إطلاق، عمله مطلق
0: جل جلاله.
1: يعني ممكن قاضي يحكم 6000 حكم وفي 2 في معلومات ما وصلته، فكان حكمه غير أقل مما ينبغي، يسمى عند أهل الأرض قاضي عادل.
0: موضوع نسبي،
1: نسبي. أما الله مطلق، لا يمكن لأي فعل من أفعال الله يكون فيه خطأ ولا واحد بالمليون، أبدا.
0: هذه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني كأن الذي يخاف من الطغاة، أين هو الطغاة؟
1: يعني لو أسلمك إلى غيره من طاغية لا يستحق أن تعبده.
0: إذن هم مربوطون
1: أبدا
0: بيد الله،
1: هم مربوطون بيد الله. لكن مثلا في شيء 20-30 وحش مخيف،
0: نعم،
1: مربوطون بأزمة بيد جهة رحيمة عادلة حكيمة. أنت أيها الإنسان علاقتك مع من؟ مع هذه الوحوش الجائعة المفترسة،
0: بل مع من يمسكها؟
1: مع من يمسكها؟
0: نعم.
1: إذا أنت توهمت أنك أن علاقتك مع الوحوش هذا هو الشرك،
0: نعم.
1: أما إذا أيقنت أن علاقتك مع من يملكها، إذا علاقتك مع الله، أخلص لله دينك وانتهى الأمر،
0: وربنا على صراط مستقيم
1: أبدا. استقيم ولن تحصوا،
0: نعم.
1: فإذا كان الله معك فمن عليك؟ من يجرؤ أن ينال منك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟
0: آية مشابهة سيدي في الموضوع نفسه، وأملي لهم إن كيدي متين. ما هذا التعبير؟
1: أولا نحن في عنا قوى الشد، قوى الشد يعبر عنها بالمتانة،
0: نعم،
1: وقوى الضغط يعبر عنها بالقساوة،
0: نعم.
1: فأقصى عنصر في الأرض الألماس، سنتيمتر مربع من مكعب من الألماس بيتحمل 550 كيلو،
0: الله،
1: سنتيمتر مكعب من الألماس بيتحمل فوقه 550 كيلو،
0: قاسي إذا.
1: وميناء الأسنان بيجي بعد الألماس،
0: الله،
1: من ماء مهين، من ماء مهين ميناء الأسنان يأتي بعد الألماس بقساوته. فتحمل قوى الضغط
0: قساوة،
1: قساوة، وتحمل قوى الشد
0: متانة،
1: المتانة. أمتن قوى، أمتن شيء للشد الفولاذ المضفور، تصنع منه المصاعد،
0: مصاعد
1: والتلفريك،
0: تلفريك،
1: فولاذ مضفور، هذا أمتن شيء بالأرض، فولاذ مضفور.
0: وأملي لهم،
1: هلأ أملي لهم إن كيدي متين، يعني الله عز وجل مالكك بحبل لا يمكن أن تنقطع مهما كنت قويا ومهما كنت غنيا، مهما كنت متجبرا، مهما كنت مالكا، يعني أنت عندك نقاط ضعف. يؤتى الحذر من مأمنه، أساسا مكان قوته نقطة ضعف عنده، أنه يؤله نفسه،
0: لكنه يملي لهم جل
1: يملي جلال. له إذا لم يملي له ما امتحنه،
0: يبليه يتركه إلى حين
1: حتى يأخذ أبعاده الكاملة. نعم. بيساوي قوي. أنا إذا كنت استلمت هالمنصب بعدل طلع كذاب. نعم. أعطى من حوله فقط. نعم. نعم. وحرم الآخرين. فالله بيمتحن الإنسان ليقول ما يشاء. الله متكفل بامتحانه، يضعه في ظرف يعبر عن ذاته تماما. نعم. إن كيدي متين.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بمتابعتكم وسعدنا به أيضا بكلمات شيخنا الفاضل وأمثلته الجميلة الرائعة، لم يبقى لي إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن ألتقيكم دائما وأنتم في خير حال وأسعد حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أبو أيوب يهدي قلبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. كان ليل أبي أيوب طويلا، كان يتململ في مجلسه وعلى فراشه يسأل زوجته والإحراج يملأه. نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يطق هذا الأمر، لذلك جمع متاعه وأثاثه في زاوية من علو البيت وسكنها هو وزوجته، خشية أن يمشوا فوق رأس نبيه، هم أرقه حتى قرر حسم الأمر. فنزل وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد صلى الله عليه وسلم في العلو، ونزل أبو أيوب في السفل. لم يقف حب أبي أيوب واحترامه وكرمه عند هذا الحد، بل كان يصنع له الطعام، فإذا عاد الطبق سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم ليتتبعها أو يشرب من المكان الذي شرب منه. إلا في ذلك اليوم الذي حزن فيه أبو أيوب بعدما سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. اشتد الأمر على أبي أيوب وفزع، وصعد لنبيه صلى الله عليه وسلم يستفسر عن سبب عزوفه، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الطعام كان يحوي ثوما. فقال أبو أيوب: أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكره ريحه. وأخبره أن كراهيته له من أجل مناجاته لجبريل. هنا تخلى أبو أيوب حتى عن حبه للثوم، فقال في الحال: فإني أكره ما تكره. كان صلى الله عليه وسلم يستقبل أحبابه وأصحابه الذين يأتون للسلام عليه. وفي إحدى مزارع اليهود كان ذلك العبد الأبيض الذي لكمه سيده اليهودي عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يجمع بعض الطعام. استغل غياب سيده أو نومه فتسلل نحو المدينة كما تسلل قبلها نحو قباء، ولما لامست قدماه المتعبتان طرقات المدينة سأل أهلها عن مكان إقامة نبي الله، فأخبروه أنه في بيت أبي أيوب في حي بني النجار. سأل عن بيت أبي أيوب فدلوه عليه فتوجه إليه، ولما وصل طرق الباب واستأذن فأذن له بالدخول، فصعد الدرج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياه وجلس بين يديه ووضع الطعام أمامه وقال: هذا شيء كان لي وأحببت أن أكرمك، وهو هدية أهديها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة. التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأمرهم بالأكل فأكلوا وأكل معهم، فشعر بالارتياح. ثم استأذن ونزل وهو يقول لنفسه: هاتان اثنتان، ترى من هذا العبد الذي شاب وتشققت قدماه وتغرب بحثا عن رجل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة؟ وهل هناك صفة ثالثة يبحث عنها ولم يجدها بعد؟ في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: Sleep. أجاك كلام يا رجب؟ شفت كيف؟ دايما البني آدم لازم يسمع من أخوه الكبير. هل لقيت يا حبيبي كل ما يخص عليك مصاري بتروح بتصرخ عليه وبتقول له إيدك على 100 شيكل؟
1: ما هو ضايع سب علي وقول لي روح روح وأنا ما عميت أشفق ولا حاجة.
0: لا يا رجب، إذا قال لك هيك مرة تانية قول له ببلغ عنك الشرطة، ماشي؟
1: وإيش بدأ بلغ عليك الشرطة؟ إيش بدأ أقول لهم؟
0: ولك يا غبي، بترفع عليه قضية وبتكسب مصاري أقل إشي 10,000 دولار.
1: 10,000 دولار؟
0: صحيح يا رجب، مصاري.
1: طب 100 شيكل أكثر من 10,000 دولار.
0: إيش أفهم في هذا السطر؟ خلص اسمع، روح هاي العدس موجود، روح.
1: بدك تتعشى أنت؟
0: ما أنا يا حبيبي يا رجب برداش أتعشى عشان خاطرك، عشان أوفر لك الأكل.
1: وحيط أنت غير تخش الجنة قبل أبو لهب.
0: قبل مين يا حبيبي؟
1: قبل أبو لهب.
0: على هيك والله أمر ما حشمها على كلامك.
1: خلاص إن شاء الله تخش الجنة على طول.
0: حبيبي يا رجب، حبيبي.
2: وبعدين معك يا نهيل، هو احنا على الطلع وعلى النزله، مشاكل بدناش نفك من قصه هبه.
3: ومالك انت بتزعق علي وبتعصب علي؟
2: يعني انت هيجيت مش قادره تدبر حالك مع البنت؟
3: خلص بكره انا بقاعدها وبستتها بمكيجها وبلبسها وانا بدي اقعد اغسل وامسح.
2: يا نهيل مش قصدي هيك، انت واعيه وبتفهمي. انا قصدي يا بنت الحلال تاخديها على قد عقلها، يعني طنشيها مرة طنشيها مرتين.
3: حاضر يا ابو الديب، حاضر بدي اطنش. اقول لك مش حاكي معها بالمرة.
2: زعلتي؟ والله بعرفك، بس احكي لك زي هيك بتزعلي. انت دائما عندك الحل، يا ضوين يا على العتمة.
3: يو انت لا انت عاجبك لا شمال ولا يمين، ايش بدك؟ طيب
2: يا بنت الناس اصبر عليها، فاي لحظة ممكن يجيها نصيبها وتروح.
3: حاضر خلص هيني ساكتة. ها
0: والله بشوف صار تطور عندك يا بلبل في السوبر ماركت.
4: قصدك يعني كراتين الكولا والعصير اللي برا؟
0: كراتين مين وعصير مين يا راجل؟ حطت لك كاميرات برا وجوا وكأنها وزارة الدفاع.
4: والله ما انت شايف البلد احيانا بكونش فيها امان.
0: حسيت ان في حدا بدي يعمل عملي ولا ايش يا بلبل؟
4: والله بينه وبينك ابو النسر، الي فترة شايف في رجل غريبة في المنطقة.
0: طب كان حكيت يا زلمة، والله بدي اقص لك رجله. محلانة والله في الحارة واحد غريب يجي يعلم علينا، منيح والله.
4: مجرد شكوك يا ابو النسر، انا بقدرش اروح اتعربش في الناس، وبعدين الاحتياط واجب.
0: يلا سيدي، على العموم اي خدمة احنا تحت الامر.
4: حبيبي يا ابو النسر بتقصرش، المهم طمني ايش اخبار رجب؟
0: هيو والله مطلع روحي يا زلمة، بس ايش بدك تسوي؟ بضلوا اخوك برضو مسكين.
4: طب جوزه يا زلمة، جوزه اخوك رجب كبر.
0: والله يا بلبل اذا معاه 5,000-6,000 دولار تدعمني، والله غير جوزه من الصبح. انت بتفكر الجيزة عص على الزر وجوز خلاص؟ تكاليف يا بلبل، وانت عارف اقل اشي بده 20,000 دينار.
4: اي هو رجب بده 20,000 دينار يا راجل؟ اي شوف له اي واحدة وسطره.
0: طب هي القصة بس يعني اي واحدة؟ مش بدنا نزبط له بيت وبدنا نعمل له حفلة، ومش بده غدا وبده صالة وبده عرس وبده نعمل له زنبليطة.
4: أنا اللي بعرفه إنه رجب له من زمان بيشتغل، وأكيد حوش له أقل حاجة 10,000 دينار.
0: لا وأنت صادق 20. يا بلبل يا بركة، القرش اللي بيجيبه رجب بيأكل فيه، وللعلم كمان أنا بحط من جيبتي كمان عشان يأكل.
4: أنت بس إنوي وتوكل على الله وسطره، وربنا بيسر وبيساعد في الزواج.
0: ولا يهمك يا بلبل. ايش بدي اقول صحيح؟ حطوا لي بالله 2 كيلو شعرية وقية جوز هند وباثنين شكل قرفة.
4: ولا يهمك ابو النسر، بدك اشي كمان؟
0: حطوا لي كمان ب20 شكل مكسرات.
4: تكرم يا سيدي.
5: يا سلام جد، هذا مش بني ادم بالمرة، انا متأكد انه في واحد ببعته علي.
6: يا عم خلاص هيك كسبت فيه اجر يعني 100 شيكل.
5: هو كل مرة بدي يجي فطلة واجي أعطيني شيكل.
6: يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها لله يا زلمة. خلاص عارف هذا يعني قادر يفضحك ويقول دهسني وموتني ويخربط لك الوضع.
5: ايش يفضح؟ انا وياه والحكومة، هو حتصابه اصلا، تجيب يدوب حق في الكارة.
6: يلا مش مشكلة، المهم كيف وضعك مع تايسون؟ كيف الشغل؟ كيف مصنع النايلون؟
5: اسكت، والله ما عرفته هو بحكي معايا.
6: اها، تغير للأسوأ ولا للأحسن؟
5: لا الحمد لله المرة هاي ماشي عدل. قعدت معاه وقلت له سمعت انه اقول له المال هذا مش إلي لحالي، هذا المال إلي وإلك يا أخوي، وإذا أنت بدك تيجي عندي وتحط لي رجل على رجل وتطش مع الشباب المال بضيع.
6: أيوة بس أنت شوي شوي عليه، لأنه أخوك صغير لسه ومراهق، يعني بدك تدير بالك عليه. إلا صحيح كيف بدك تجوزه؟
5: بدر على الزواج، خليه يشتغل.
6: يلا يا سيدي ربنا يوفقكم.
5: وانت المهم مش عامل بالسيارات؟ قال صحيح انهم بيقولوا منعوا السيارات الحديثة يدخلوا البلد؟
6: والله يوم بمنعوا يوم بفوتوا، جماعتنا يوم برضو بحطوا ضريبة اكتر وضريبة اقل. انت بتعرف البلد يا نازك زي ما بقولوا على كف الرحمن، وان شاء الله تسلك يعني مرة هيك ومرة هيك، وفي النهاية احنا اللي بنخسر.
5: والله يا احمد، والله التجار اكلوها في هالبلد كلهم في النازل.
6: ربك كريم ربك كريم. المهم تروح
5: وين؟
6: نشرب لنا فنجان قهوة على في الكافتيريا اللي بروح عليها.
5: طب ايش رأيك نروح على الشاليه تبعنا نشرب قهوة وكل شيء موجود؟
6: احنا بدنا نغير جو، احنا بدنا نخش في الاماكن تبعوتنا.
5: والله حسسنا احنا كل يوم بنصرف في الشاليه.
6: اي بس روح يا زلم روح، اطلع معي اطلع، يلا روح.
7: مالك يا تايسون بطلت تعرف علينا هالقيت؟ ايش خلاص صرنا احنا في صف الاعداء؟ والله عشنا فقرة وانت غني.
8: لا يا ابو الذكر ما تحكيش هيك، بس الشغل الشغل ضاغط علي.
7: والله اللي بسمعك بيحكي انه كل يوم بدنا نقول لك تعال اصر معانا. والله يا كبير القرن وابو الاعدام زعلانين كتير منك.
8: ليش زعلانين؟ وانا ايش عملت معاهم؟
7: حسنك كيكة يعني شوية بدك تقطع وتبعد عنا.
8: شوف صلي على النبي يا ابو الذكر.
7: اللهم صل على رسول الله.
8: انا بجد بجد في الوقت هذا بلشت انشغل.
7: وقبل يعني كنت بطالة وهلقيت يعني صرت تشتغل؟
8: يا راجل لا مش هيك، مش قصة بطالة وما بطالة، صار خلافات كتير بيني وبين أخويا، وصار أخويا كل يوم يعيرني ويقول لي أنت بتسهر برا مع الشباب وبتسيب الشغل، وأنا بصراحة بديش هلقيتل مع أخويا لأنه هو أخويا الوحيد.
7: طب إيش أفهم أنا هلقيت يعني خلاص بتكش تسهر معانا؟
8: والله في الوقت هذا يا دوب إذا شفتك كل شهر مرة كويس.
7: ماشي ماشي يا تايسون بالتوفيق.
8: ايش بدي اقول؟
7: قول يا تايسون.
8: بس انا بدي اياك تفهم حاجة واحدة معلش.
7: عادي إلنا عقل وبنفهم، احكي.
8: اسمع يا ابو الذكر، اذا بدي اجي اسهر معاكو انسى حاجة اسمها حشيش.
7: ايش الدعوة؟ قالب شيخ؟
8: هو يعني اذا انا بديش احشش يعني لازم اكون شيخ؟
7: والله شكله في واحد لعب في راسك.
8: هيني قلت لك بدك اقعد معك وبدون الشغله هذه انا جاهز.
7: ماشي يا تايسون نلتقي.
8: يلا سلام.
7: حتيجي يا تايسون حتيجي، حتيجي صاغرا وتبوس ايده على شكفه حشيش.
2: مالك يا ابو الذكر بشوفك راجع مبوز ومش طبيعتك.
7: هي الدار هذه اللي بخشها بده يضحك؟
2: والله اللي بسمعك بقول انك شايل هم الدار على كتافك.
7: انت شايف الشغل مكسر بعضه يعني؟
2: يا عمي هو في حد جاب لك سيرة المصاري اصلا؟ انا بسألك بقول لك ليش انت مكشر؟
7: الدار كلها مشاكل، كل يوم مرتك وهبة عملات لنا مشاكل، وكل يوم اجتماعات وكل يوم قعدات، انا مش عارف عيش فيها هالدار وبتقول لي ليش مبوز؟
2: اذا عندك حل هاته، ما عندكش حل يا ريت تنقطني بسكاتك.
7: حاضر حنقطك بسكاتي. ها
9: ابو الاعدام كيف شايف الوضع؟
10: ودي صوتك يا قرن، ودي صوتك قاعد بزاك انك بتأذن وبتقيم الصلاة. ايه
9: وانا شو حكيت معك؟ انا لسه برميت
10: ولك؟ ودي صوتك، انا شايف بلبل هذا العقروت، هذا الكاميرات.
9: كاميرات عن جد؟
10: بتطلع تطلع فوق شوف كيف الكاميرات، بتقولي عن جد يعني مش عن جد، تطلع.
9: معقول انه في احد جاي له ان احنا جايين نسرق؟
10: ولك ودي زودك، ودي زودك يغرب بيتك، ودي زودك. ايه اسمع، اعمل حالك ماشي وملكش دخل، اه ما تتلفتش لا شمال ولا يمين.
9: وليش كل هالخوف؟ الساعة لقيت واحد في الليل وفيش ولا واحد في الشارع.
10: بس امشي انت، روح مجوار، روح وتعال وتعال وروح يلا.
9: حاضر ابو العدام، حاضر.
7: ابو العدام مساء الخير.
10: ودي زودك، ودي زودك.
7: ايش الدعوة؟ وين القرن عنا؟
10: القرن راح يضرب مشوار شمال يمين يمين شمال، عجن بلبل عاد كاميرات.
7: ايه عن جد؟
10: زي ما بقول لك عاد كاميرات وصار الوضع يخوف.
7: والله اللي ما كناش عاملين حسابه.
10: لا يا جل قرن، ها يا قرن تمن، ايش صار؟
9: عادي كل الامور تمام، كل الناس مسكرين الشبابيك وقاعدين بالشقب ورمال انهم مش فينا.
10: ايش ابو الزكر، ايش نعمل في الكاميرات؟
7: اسمع، لازم واحد فينا يتلتم ويروح يكسر الكاميرات، لانه انا مش شايف الاربع كاميرات، وبعد هيك بنخش.
10: اه قرين
9: بتقول ليش تلتم؟ انت عارف لو لبست مية لثمة بيعرفوني.
10: طب انا مين اللي بدي تلتم يعني؟
9: يا انت يا ابو الزكر، واحد منكم انتوا الاثنين، ماليش داك على انا.
7: انا بالنسبة الي من المنطقة هادي وبعرفوني، اما انت يا ابو العدام بعيد من المنطقة من هان، واذا تلتمت ما حدش بيعرفك.
10: طيب ماجي، اشلح قميصك.
7: اشلح قميصك انت وتلتم فيه، انا اهل الحارة بيعرفوا قمصاني كلهم.
10: طيب ماجي، اي حدا بيجي هاتول تديني اجارة.
7: حنعطيك اشارة تقلقش.
9: ابو العدام، ابو العدام استنى، تكسر هنش.
10: ولك ودي زودك قاعد بزاق انت بسوق الاحد يغرب بيتك.
9: تعال اقول لك
10: ايش،
9: اذا بتقدر تفكهن احسن ما تكسرهن عشان نبيعهن ونستفيد منهن. ابو العدام،
10: ولا كيف بدي افكهن انا؟ كيف بدي افكهن؟ بارجوني
9: اكسر الماسوره كسر هيك واخلع السلك.
10: بديش بتاخبط حجر في عينها وتنكسر وخلاص.
9: طيب ماشي انت حر، روح خلاص.
7: والله عفارم عليك ابو العدام، هيو قرب عليهم.
9: طيب ليش ما يكسر؟
7: شويه شويه، بده يطلع عشان لما يكسر ما حد يسمع الصوت.
1: ايش بتعمل انت وياه؟ ايش بتعمل؟ الو الو،
7: هي يخرب بيته، مين هذا؟ هي هذا رجب. قرن قرن، ازعق ازعق على ابو العدام بسرعه، قول له تعال تعال.
9: ابو العدام تعال تعال.
10: ايش في وجه؟ ايش في؟ ايش الدواء؟ ايش في؟
7: احنا بنستنى في السيارة علشان ننزل ابو احمد في المستشفى. تعال تعال.
1: ايش بتعمل هاني؟ ايش بتعمل ابو الزكر؟ وانت التاني؟ وانت ابو الاعدام والقرن؟ تعال انت قرن فلفل، تعال ايش تعملوا؟
7: تقعد ايش تفضحنا وتقعد تصوت، ايش مالك ولا؟
9: وليه وليه؟ روح روح اجي، ده شي كلب يوضح في الاصبع.
1: وحيط اغلى اقول ابو البول جاي تسرق السوبر كاركت. ابو البول انزل من فوق من العمارة، بده ما يسرق السوبر كاركت، انزل.
7: الله يفضحك، فضحنا، اسردوا يا شباب، اسردوا اسردوا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
2: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذه الحلقات المتتالية من برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر، ونخص كل حلقة في الحديث عن كبيرة أو أكثر. نتبصر اليوم بالكبيرة شهادة الزور. شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال. فشهادة الزور هي أن يشهد الإنسان أمام حاكم أو مدير أو نحوه بغير علم ويتحرى الباطل ويكذب، وهذه الشهادة يترتب عليها ضياع الحقوق وطمس معالم العدل وإعانة الظالم وإعطاء المال أو الحقوق لغير مستحقيها، وأحيانا تقويض أركان الأمن، إذ يجرؤ الناس على ارتكاب الجرائم واقتراف الآثام اتكالا على وجود أولئك العصاة الآثمين المجرمين. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق السماء الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. في هذه الحلقة نواصل حديثنا عن خلق السماء.
1: نحن على موعد اليوم بإذن الله تعالى لاستكمال الحديث عن خلق السماء ومعرفة ما فيها من دلائل ناطقة تؤكد عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
0: في الحلقة السابقة أوردنا عدة آيات مباركات من القرآن الكريم تدل على أن السماء هي مصدر إنزال الماء العذب على الأرض الذي يعيش عليه الإنسان والحيوان والنبات، ويشكل بأمر الله تعالى أساس الحياة فوق كوكب الأرض.
1: وعلى وجه التحديد ذكر القرآن الكريم في نحو 26 موضعا أن الماء منزل من السماء، وأن الله تعالى وحده هو الذي ينزل من السماء ماء أو يرسله على الناس مدرارا.
0: فالله تعالى هو الذي ينزل الماء من السماء، يعني من السحاب الذي يتحرك في السماء بعد أن تقوم الرياح بأمر الله الخالق بدورها في إنزاله إلى الأرض، فينزل الماء بقدر فيسكنه الله تعالى في الأرض برحمته ليحيي به الأرض بعد موتها، ويخرج به أزواج النباتات والثمرات فتصبح الأرض مخضرة.
1: ومن صفات الماء المنزل من السماء أنه طاهر طهور وصالح للسقيا والرعي، وأنه فرات منهمر ثجاج مبارك، وليس لأحد من الخلق أن يزعم ويدعي أنه ينزل الماء من السماء، لأن الله وحده هو الذي يملك ذلك.

0: وقوله تبارك اسمه وتعالى جده
1: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا.
0: وقد يتساءل أحدنا قائلا وماذا بشأن ما يعرف الآن باستمطار السحب عن طريق معالجتها؟ فيجيبه العلماء بأنه يلزم ذلك أن تكون السحب مهيئة أولا لسقوط المطر.
2: أما السحب التي لا يوجد فيها بخار الماء وتكون الريح المرسلة عليها عقيما فلا تمطر، إضافة إلى أنه قد ثبت علميا أن إضافة مواد ليست من أصل السحب تؤدي إلى تلوث بيئي،
0: حيث تتسبب في زيادة حموضة الماء فيما يعرف بالأمطار الحمضية.
2: ومن أصول عقيدة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في مكان دون آخر، وقد عبر القرآن الكريم باستخدام لفظ السماء جهة رمزية لوجود الله تعالى.

0: قال المفسرون في تفسير هذه الآية: هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له، أذلاء بين يدي.
1: السماء كما في التعبير القرآني هي مصدر الرزق والرحمة والبركة.

0: السماء جرم مستقل بذاته، فهي بناء له أبواب، وهي سقف محفوظ، وفيها كسف أي قطع، وأصلها دخان، كما أنها ذات طرق، وهي ممسوكة بأمر الله تعالى.
1: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: وقد جعل الله السماء مكانا لحدوث مختلف الظواهر الجوية من رياح وسحاب وبرق ورعد،
2: ففي السماء يسخر الله الرياح ويصرفها وينشئ فيها السحاب الثقال ويسبح فيها الرعد بحمده.

أحبتنا الكرام، ربما يتساءل البعض كيف تمكن البشر من الصعود في الفضاء والدوران حول الأرض؟ فقد أجابهم العلماء بأن الله تعالى جعل للسماوات أقطارا لا يستطيع أن ينفذ منها أحد إلا بسلطان من الله تعالى كعلم أو نحوه.

إلى هنا وينتهي وقتنا معكم لهذه الحلقة، نترككم في رعاية الله وحفظه على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله مع أطيب المنى بأوقات عامرة بالإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة في سير الأولياء أن تلحق برتبتهم، أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. قال عبد الله الكرماني: سمعت زهير بن نعيم الباني يقول: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض، وأن هذا الخلق أطاع الله. بيقول بيتمنى الناس كلها أن تكون مطيعة لربه ولو أن جسمه قطع بالمقصات الحديد. طبيعة الإنسان قبل التربية أن يكون عنده أثرة، فيفكر في نفسه من دون أن يفكر بالآخرين، حتى إذا حصل بين يديه أمر كان فيه إضرار بالآخرين لم يمتنع عن فعله ولو أضر بالآخرين. لكن عندما تتهذب نفس الإنسان، تترقى نفس الإنسان، يصير يفكر بالآخرين ويفكر بنفسه، فلا يسوق لأحد منهم ضراً. وإذا كان أمر فيه مصلحته لكن فيه ضر للآخرين يتوقف عنه، حتى إذا ترقى أكثر يصير سببا في جلب النفع للآخرين. وأكثر الخلائق نفعا للعباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنت كلما ازداد نفعك للخلق كلما اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعكسه بعكسه، لا سمح الله إذا ما بتنفع أحد بس بتنفع نفسك أنت بعيد، لا سمح الله إذا بتضر العباد من أجل أن تنفع نفسك فأنت أبعد، لا سمح الله إذا بتضر العباد وتضر نفسك فأنت أبعد الخلق. فالأولياء يهتمون بالعباد، يهتمون بالآخرين. وأكبر نفع نقدمه للعباد، يعني قد أنا أقدم لعبد من العباد كاسة مي، نفع هذا، لكن قيمة هالنفع بمقدار استخدام هذا الماء، حتى إذا انتهى بعد ساعة ساعتين انتهى أجر هذا النفع. أنا قد اشتري لواحد ألم أنفعه أقدمه له هدية، بس حتى إذا انتهى هالألم بعد جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة انتهى. قد أهدي واحد سيارة نفعها بمقدار يعني استخدامها بعد 5-10 سنين، باعها تركها ذهبت انتهى. قد اهدي بيت فأخدمه 30-40-50 سنة، لكن إذا بكون سبب في هدايته إلى الله أنا أنفعه في الدنيا وأنفعه في الآخرة، بل يصير المهتدي والسالك درب الله يصير نافعا لنفسه ونافعا للآخرين. فأنا بنفع فردا وبنفع المجتمع فيه وفي الدنيا والآخرة. فالصالحون زهير ابن نعيم الباني يقول: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض، وأن هذا الخلق أطاع الله. هلا هو لا يحتاج الأمر أن تقرض بالمقاريض، بس هو يريد أن يقول ولو فعل هذا بس يهتدوا هؤلاء العباد. يا أخوان، أنتم تسمعون الآن، أيعقل أن أخاك، أن صاحبك، أن جارك ليس على الخير وأنت تعلم الخير وما بتقله لجارك؟ أيعقل أنك تأتي إلى مجلس علم وما بتجيب معك لا أخوك ولا جار ولا رفيق ولا ابن؟ معقول في رفيق صلى لك مرافقه 5 سنين 7 سنين

الخلق على درب الله تعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون في سورة الكهف كاد أن يهلك نفسه، قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حتهلك نفسك مشانهم، اللي بده يؤمن يؤمن واللي بده ما يؤمن لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك نفسه، والصحابة الله يرضى عنهم يا أخوان سافروا من بلاد إلى بلاد، قطعوا المسافات البعيدة، تحملوا عناء السفر، تحملوا عناء فقد الأولاد، تحملوا عناء فقد الأموال من أجل أن يوصلوا الهداية إلى عباد الله تعالى. طيب هلأ أنت شو؟ والله يا أخوان تعالوا لألكم عشان ما نبقى نسمع كل واحد يسأل حاله، هيك بينه وبين حاله، أنا كم واحد كان غير مسلم وأسلم على يدي؟ أي وحدة؟ طيب هلأ أنا كم واحد كان مسلما بس بعيدا عن درب الالتزام وأنا كنت سبب في عوده إلى درب الالتزام؟ أي تنتين؟ هلأ أنت بدك تعد، إذا أول وحدة صفر ولا واحد ماشي، طيب الثاني صفر ولا واحد، طيب ماشي، كم واحد حناخد هلأ جزئية كان ما بيصلي صار بيصلي على إيدي؟ صفر. طيب كم واحد كان عاقا لأبيه وأمه أنا رددته إلى البر؟ صفر. كم واحد كان يا أخي ينظر إلى الحرام أنا دللته على ترك هذا الحرام؟ صفر. كم واحد كان يتعامل بالربا دعوته إلى ترك الربا والتزم؟ طيب كم واحد معتدي على حقوق الناس بالأموال وأنا كنت سبب في الإرجاع؟ كم واحد كان في شجار بينه وزوجته، بينه وبين زوجته وأنا أصلحته؟ هلأ لا سمح الله إذا بيطلعوا كلهم صفر مشكلة يا أخوان، مشكلة. لازم أقل شيء يعني تبدأ خطوة خطوة خطوة، وكلما أنجزت شيء جديد تنجز شيء آخر. جيبوا كتاب، أنا من رمضانين ساوينا سلسلة دروس في رمضان كيف تدعو إلى الله، وبعدين طبعناهم كتاب والكتاب وزعناه عليكم، أحد الأخوة الله يجزيه الخير ويتقبل منه أراد أن يوزعها عليكم، وظن الكتاب عند معظمكم، واللي ما عنده الكتاب يروح يقتني. بقلب الكتاب فيه كيف تدعو إلى الإسلام هيك بشكل عام، بعدين كيف تدعو إلى حضور مجالس العلم، بعدين كيف تدعو إلى الالتزام بالصلاة، بعدين كيف تدعو إلى بر الوالدين، كيف تدعو إلى العمل، كيف تدعو إلى ذكر الله. في شيء 15-16 مفردة، وكل واحدة يعني هو بقلب الكتاب عم بقول لك عمل 1-2-3-4-5. جيب هالكتاب افتحه وابدأ أخي. أول واحد كيف تدعو إلى مجالس العلم، ابدأ جيب رفيق تعال نشوف 1-2-3-4-5 طبقهم، حتى إذا أوقفك الله بين يديه وقال لك يا عبدي أنت اشتغلت بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، يا عبدي أنا قلت لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت اشتغلت؟ يا عبدي أنا قلت لك ادعو إلى وادعو إلى ربك، أنا قلت لك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أنا قلت لك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يا عبدي عملت؟ تقول يا رب أنا عملت. هلأ رد الطرف الآخر أو ما رد، أنت عليك أن تعمل وعلى الله عز وجل الهداية. بس الأولياء يا إخواني اللي بده يصير من الأولياء لازم يحمل هم الأمة. حرام حرام أن ترى شبابا يمضون نحو المجون، يمضون نحو إضاعة الأوقات، يمضون نحو توافه الأمور وهن أبناء بلدك وأبناء حيك وأبناء بيتك وأبناء عيلتك مرات، وتقول شو لي علاقة أنا يصف، الحمد لله أنا عم صلي والحمد لله وقتي كله مضبوط بالخير والحمد لله عم بنتش، بيصف له هدنك أهل حمد ندب حمد. ما في بالإسلام يا أخواني، المسلم فعال، كل واحد بيناتكم مطلوب مطلوب أن تكون داعي إلى الله عز وجل، كلكم كلكم بلا استثناء لازم نشتغل بالدعوة إلى الله. ولعلك تدعو إلى الله عز وجل، الله وكيلك، الله يجري على إيدك الخير إذا صدقت، أكبر من أكبر الشيوخ. الوقائع العملية في بلدنا وفي بلاد العالم تقول بأن الدعوة إلى الله عز وجل للذين قاموا بها مو بس يلي بيلبس لفة وبيلبس جبة وبيصلي إمام وبيصلي خطيب، هذا جزء من الدعوة إلى الله، بس التجار يدعون إلى الله عز وجل وربما نفعوا أكثر، العمال، الزراع، الطلاب، الموظفون. قرأت لكم في كتاب اسمه الدعوة إلى الإسلام، رجل هندي مسلم حبس ظلما لسنتين بقلب السجن، بقلب السجن

أسلم على إيده عشرات من المساجين. المسلم وين من كان بالباص بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالسرفيس بيشتغل بالدعوة إلى الله، هو ماشي بالطريق بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالطائرة بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالجامع بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالجامعة بيشتغل، بالمعمل، بالمصنع، أينما كان. لأنه كيف أنا أينما كان أصلي وأينما كان أشتغل بالدعوة إلى الله؟ يقول زهير: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. مو بس يشتغل بالدعوة إلى الله، وكل مناه وكل همه وكل محبوبه في قلبي أنه يا رب يهتدوا هؤلاء الخلق. لذلك أنت إذا بدك تدعو إلى الله، وهذا حكيناه في كيف تدعو إلى الله، إذا بدك تدعو إلى الله قبل ما تدعو قم في الليل، يعني في فلان بدك تروح لعنده تدعو إلى الله، قبل أن تدعوه قم في الليل وصلي ركعتين وادعو الله تعالى له أن يهدي الله قلبه، وادعو الله تعالى أن يجعل هدايته على يديك. ولا إذا رحت دعوته وما رد عليك، كمان عندما تعود ابقى تدعو الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للسيدة عائشة، قالت: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ذنبها كله، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها. قال: أفرحت يا عائشة؟ قالت: وما لي لا أفرح وقد دعوت لي. قال: والذي نفسي بيده، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. الله أكبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يدعي لكم في كل صلاة: اللهم اغفر لأمتي ذنبها كله، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فأنت بتحب تصير قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حميل هم هالبلاد، حميل هم العباد، حميل هم هالأمة، حميل هم الإسلام. مو كل دعائك: يا رب تعطيني أكل، يا رب بدي وظيفة منيحة، يا رب بدي مصاري، يا رب بدي بيت، يا رب بدي سيارة، يا رب بدي سافر، يا رب بدي مرأة، يا رب بدي مزرعة. ماشي الحال، ادعو هذا بس يا أخي. مو هذا الهم الأكبر للمسلم في حياته، إنه بس يعني بده ما يغنمه هو. ادعو لهؤلاء العباد أن يجعل الله تعالى هدايتهم على يديك. وقال محمد بن يونس: سمعت زهير بن نعيم الباني وقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، توصي بشيء؟ قال: نعم، احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. يبدو رجل بده يسافر، قال له: بتوصيني بشيء؟ جيب لك شيء؟ قال له: إيه. قال له: ما هو؟ قال: احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. فتعالوا يا أخوان، ما استطعنا نجتهد في ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعنا من النوافل، هذه هي التقوى على مستوى الفرد، ثم نشتغل مجتمعين بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه التقوى على مستوى الجماعة، حتى إذا أخذنا يوم نؤخذ، إذا مات واحدنا يموت وهو ملتزم بأمر الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا لنبقى مجتهدين بهذه الأربعة وبالدلالة عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين يا رب، اللهم ارحم غربتنا وآنس في القبور وحشتنا وتقبل أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا وألقى الرعب في قلوب أعدائنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، التب بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إلهي إلهي، بلغنا أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فإذا قال العبد يا أرحم الراحمين ثلاث مرات قال الملك الموكل بها: يا عبد الله، لقد أقبل عليك أرحم الراحمين، فاسأل ما تشاء. إلهي، إلهي يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية في كل مكان. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أيها السادة الموحدون، من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الولي؟ من الغني؟ من العلي؟ من القوي؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الأحد؟ من المولى؟ من النصير؟ من الحسيب؟ من الرقيب؟ من الشهيد؟ من المجيد؟ من الغني؟ من الحميد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعز؟ من المذل؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المحيي؟ من المميت؟ الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ إلهي زادي قليل زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا غاية المنى زادي قليل إلهي كيف أسألك وأنا أنا أستحي أن أسألك أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إلهي أستحي أن أسألك ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا نهاية أنا زادي قليل أنا زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي أين رجائي فيك أين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ أين محبتي؟ لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله أدخل بها لا إله إلا الله ألقى بها ربي وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا أبا القاسم أخلصت لله في السر والعلن وعدلت في الرضا والغضب واقتصدت في الفقر والغنى عفوت عمن ظلمك ووصلت من قطعك وأحسنت إلى من أساء إليك أحسنت إلى من أسأل إليك، كان نطقك يا رسول الله بكرا، وكان صمتك يا رسول الله عبرة، وكان نظرك يا رسول الله فكرة. أنت النبي، أنت النبي الذي أعطاك الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وصبر أيوب وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء، يا سماء ما طاولتها سماء. سيدي سيدي سيدي يا رسول الله، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، يا سماء ما طاولتها سماء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، سيدي حبيب قلبي، يعز على نفسي أن يأتي مولدك الكريم وقطعة غالية من أرضك تداس بأقدام الشيوعيين. عزيز على نفسي يا سيدي يا رسول الله، أن تأتي أيام مولدك والملايين من أمتك في أفغانستان تحرق بنار النابل وتقذف بالغازات السامة وتضرب بالقنابل البيولوجية، فماذا أقول؟ اسمح لي، اسمح لي يا حبيبي يا رسول الله ان اقف امام بابك اشخص الداء واصف الدواء. ما اعظمك يا حبيب الله اذا شخصت الداء، وما أبرعك ابن عبد الله إذا وصفت الدواء. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 51 بعد 130 أنتقل بحضراتكم إلى جامعة الشهداء لأسأل هذا السؤال الضخم: ما أسباب النصر وما أسباب الهزيمة؟ فإذا ما عرفنا أسباب النصر عملنا بها، وإذا ما اتضحت لنا أسباب الهزيمة طرقناها وأغلقنا الأبواب أمامها. أما أسباب النصر في المعارك فعقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال، وأما أسباب هزائم المجتمعات فإنها مرة ولا بد أن نعرفها لنشخص داءها ونصف دواءها. أسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي علمي وتفسخ أخلاقي وضعف الواسع الديني. أسباب النصر ثلاثة: عقيدة مراسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال. أسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي وتفسخ أخلاقي وضعف الواسع الديني. وتعالوا معي، تعالوا معي لنشاهد اليوم معركة من معارك المسلمين الأوائل. أيها السادة الأعزاء، أما المكان فعلى أرض الروم، وأما الزمان ففي أيام الخلافة الصديقية في أيام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلنا يعلم من هو أبو بكر. أبو بكر كما روى الرواه أن ملكا من ملائكة الرحمن المقربين سأل الله شيئا، قال الملك: يا رب أعطني 100,000 جناح وأعطني في كل جناح قوة 100,000 ملك وأعطني زمانا يبلغ 100,000 عام. قال له الله وهو العليم بكل شيء: لما كل هذا؟ قال الملك: لأطوف حول عرشي. فأعطاه الله ما طلب، أعطاه 100,000 جناح وفي كل جناح قوة 100,000 ملك. وطاف الملك بهذه الأجنحة 100,000 عام، ولكنه وجد نفسه أمام جنة المأوى وما قطع من العرش شيئا، فظل يبكي ويبكي ويقول: ليتني ما سألت الله هذا. فقالت له إحدى حوريات الجنة: ما يبكيك في دار الجنان أيها الملك؟ فقص عليها ما قص. فقالت له الحورية: أتدري كم قطعت؟ قال لها: لا. قالت له الحورية: والله ما قطعت إلا جزءا من 100,000 جزء من نصيب أبي بكر الصديق في الجنة. ماذا حدث؟ إن الذي حدث عجيب ورهيب. تولى أبو بكر الخلافة بعد أن لحق الحبيب بالرفيق الأعلى، وظل خليفة 30 شهرا كانت عند الله خيرا من 30 قرنا، وكان على حدود دولة الإسلام إمبراطورية الروم تهدد الحدود الشمالية لدولة الإسلام، كما أن دولة الفرس وهي تمثل المعسكر الشرقي في زماننا هذا تحاول أن تلحد في دين الله وتدمر المدينة على ساكنيها فماذا يفعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ايرسل الى امريكا مستنجدا؟ الكفر كله ملة واحدة. ايرسل الى الصين طالبا مددها؟ الكفر كله ملة واحدة. ايرسل الى روسيا مقبلا يديها؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اذا ماذا يفعل الصديق وقد جهز 11 جيشا يقاتل المرتدين ومانعي الزكاة؟ الى من يرسل؟ الى من يرسل؟ الى المستر هرق ام الى المسيح كسرى؟ لا هذا ولا ذاك، انما ضغط على ارقام تليفون، هذا التليفون لا يوصل الا الى واحد، لان التليفون رقم واحد مكتوب عليه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. يا لله يا لله يا لله للمسلمين، مسلمون اعتمدوا على غيره. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا زل ولا اختل. اذا سألك عبادي عني فاني قريب، قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خالد بن الوليد لواء الاسلام وسيف الله هناك مشغول بضرب الجبهة الفارسية. لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان وابو عبيدة عامر بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن، الالوية الاربعة مشغولون بمناوشة الروم لينهكوا قواهم، وهي ما نسميها بحرب الاستنزاف، لكن الانباء طرامت من المخابرات العامة الاسلامية ومن المخابرات العسكرية الاسلامية، ترامت الى خليفة رسول الله ابي بكر بمدينة النبي بعاصمة الخلافة الرشيدة، ان هرقل عظيم الروم قد جمع 240,000 للهجوم على المدينة. 240,000 جمع 240,000 240,000 ربع مليون جندي جهزها هرق. الى اين؟ الى مدينة المصطفى. ولم تكن جراح الجيش الاسلامي قد التأمت، فما زال نزيف الدم مغزارا ومدرارا ومكثارا، لكن الشهادة كانت عندهم احب من الماء البارد في ليلة صيف طائفة. ابو بكر لم يغلق باب الجهاد حتى لقي الله، وحساب الذين حطموا الشعوب وفتحوا امامها ابواب الملفات والشهوات، حسابهم على الله عسير، فلم يبقى بين تحت روسيا وحدود ايران الا 30 كيلو مترا. فما رد الفعل؟ سلبيات قاتلة، سلبيات وفرقة. لماذا لا يدخلان؟ لماذا لا يدخلان وقد اجمع ائمة الاسلام ان قدم العدو اذا وطئت شبرا من ارض المسلمين وجب على المسلمين رجالا ونساء وكبارا وشيوخا واطفالا ان يهبوا للقتال في سبيل الله، حتى قال الفقهاء ان الزوجة تخرج مجاهدة بدون اذن زوجها، وان العبد يخرج مجاهدا بدون اذن سيده. فلماذا تجمدت اقدامنا؟ لماذا تجمدت اقدامنا واوشك كف القضاء ان يملأ كأس العمر هناك، والمسلمون في مشارق الارض ومغاربها كل حزب بما لديهم فرحون يظنون ان روسيا ستجاملهم؟ لا. ماذا دهانا؟ ماذا دهانا؟ تعالوا الى سيرة اجدادنا وابطالنا. ان جيش هرقل استعد لغزو مدينة المصطفى، لكن المدينة فيها اسد حصور، ليس في المدينة حملان، ليس في المدينة حمل وديع، ان في المدينة اسدا رئبالا يزمجر زمجرة الضياغم في بطون العرب. ان في المدينة اسدا اسمه ابو بكر. فماذا يفعل؟ ايستسلم لهرقل؟ ايطأطئ الرأس لغير الله؟ ايعقد مع هرقل صلحا؟ ايعقد مع هرقل هدنة؟ لا، انه لا يملك الرفق والروح الا الله، لا يملك الرفق والروح الا الله. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقفع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل، لك الله، وحد الله. ايستسلم الصديق؟ لا. وكيف وهو صاحب الرسول في الغار؟ لقد ارسل امرا عاجلا الى قائد حملة المسلمين على الفرس، ارسل امرا عاجلا الى خالد بن الوليد. وما ادراك ما خالد؟ اسم ملأ كل مكان واستغنى عن التعريف بابن فلان. خالد قال عنه الخليفة الصديق: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ووصل الإنذار إلى خالد بعد أن ضرب الجبهة الفارسية ضربة قصمت فقار عظمها ووضع رجله على أرض أمينة، فاستخلف خالد لواء الإسلام المثنى بن حارثة وتوجه على رأس 10,000 موحد. لكن كيف يصل من بلاد الفرس الى بلاد الروم؟ وما هو الطريق؟ وكيف الوصول الى جيش المسلمين في بلاد الروم؟ اتدرون ماذا صنع خالد؟ خالد الذي قال عنه ابو بكر الصديق: عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. لم يكن معه صهاريج يملؤها ماء، فماذا يصنع اذا عطش الجيش في الطريق؟ ان خالدا اختار طريقا صحراويا وعرا، عطش الابل عطش الجمال، فلما اشتد عطشها عرضها على الماء فملأت اكراشها، وقال: اذا عطشنا في الطريق ذبحنا الجمل فشربنا ما في جوفه من الماء واكلنا لحمه. جعل من الجمال امدادات تموينية الهية، عقل نير وعبقرية فذة وفكر صائب ورأي ثاقب وفهم عميق وقلب ثابت ثابت ثابت. وصار الجيش اخترق طريقا صحراويا من مدينة الحيرة الى دومة الجندل الى مدينة القراقرة الى قرية سوى، حيث اخترق الخطوط الخلفية لجيش هرقل، ثم التحق باخوانه الاربعة على ارض الروم وعلى مقربة من اليرموك في مكان اسمه اجنادين على نهر اليرموك. التقى خالد باركان حرب الجيش الاسلام، لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان، لواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، لواء الاسلام عمرو بن العاص، لواء الاسلام شرحبيل بن حسنة. وعقد خالد جلسة طارئة في غرفة العمليات العسكرية، قال فيها لإخوانه: إن عدد العدو 240,000 وعدد جنودنا لا يزيد على 40,000. سدس عدد العدو 1/6 من عدد الاعداء، لكن الاسلام لا يؤمن بالكثرة لان الاسلام يؤمن بالواحد. الكثرة قد تكون عبئا ثقيلا على كاهل الجيش، ولقد رأينا في الحرب العالمية الثانية ان جيش ايطاليا لم تكن معنوياته عالية على الرغم من كثرة عدده، ولذلك كان الحلفاء يعتبرون المناطق التي يرابط فيها جيش موسوليني ك كانوا يعتبرونها فراغا عسكريا، لكن كل واحد من الذين مع خالد لو وقف على وجه الارض لتزلزلت تحت قدميه الارض. لماذا؟ لانه يحمل قرآن. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ماذا تريد يا خالد؟ قال للألوية الاربعة: لابد ان نحارب العدو على تعبئة علمية قوية. سأقسم إمارة الجيش على 5 أيام، كل واحد يتولى قيادة الجيش يوما. ولكن اسمحوا لي ان اكون انا صاحب اليوم الاول. خالد، خالد، خالد فوق اعظم امبراطوريتين، فوق المعسكر الشرقية والمعسكر الغربية، فوق المعسكر الشرقية متمثلا في بلاد فارس، والمعسكر الغربية متمثلا في قوات الروم، فوقها

جعل القلب مكونا من 18 كتيبة على رأسها لواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجعل الميمنة 10 كتائب على رأسها لواء الإسلام عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، وجعل الميسرة 10 كتائب على رأسها لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان، وأصدر قرارا يوميا بتولية أبي الدرداء القضاء العسكري الميداني، وأصدر قرارا آخر بتولية أبي سفيان التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ورسم خطة لم تزل كليات العالم شرقه وغربه يدرسون هذه الخطة يوم اليرموك. انها موقعة اليرموك، انها حقيقة وليست مسرحية، انها معركة وليست نزهة خلوية في ليلة صيف مقمرة. عبى الجيش على الوجه الذي ذكرناه، ابو عبيدة، عمرو، شرحبيل، يزيد ابن ابي سفيان، ثم اجتمع بهيئة الاركان وقال له: لقد صممت خطتي على ان افصل بين فرسان الروم ومشافي، سنحمل على قوات الروم حملة صادقة نفصل بين الفرسان والمشاة، فاذا ما رأيتم الفرسان قد اقتحمت خطوطنا فافتحوا لها المجال ودعوها تتوغل، دعوها لا تقف امامها، فقد اعددت لها كمينا مكونا من قوة احتياطي من فرسان المسلمين الموحدين. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تفرغوا لضرب مشاة الروم بعد ان نفصل بين فرسانها ومشاتها، نخلو بالمشاة ونقضي عليه. واختار خالد لجيشه مواقع حصينة بحيث تكون المدينة المنورة خلفهم ليحتفظ بخط الامدادات التموينية، وقبل ان يجري حركة الالتفات حول فرسان الروم وقبل ان يطوق المشاة. ماذا كان موقع الروم؟ كانوا يرابطون في سهل فسيح في منحنى نهر اليرموك عند التقائه بنهر الاردن، وكان موقعهم على شكل نصف دائرة، وكان هذا الموقع يشرف على منخفض سحيق. هذا المنخفض السحيق كان عبارة عن خندق خططه الله العلي العظيم ليكون مقبرة لجيش الملحد. ثم ماذا؟ هل احضر فرقة من اضواء المدينة لتطرب الجيش ليلة المعركة؟ ان الجيش ظل مرابطا من شهر صفر 313 هجرية، اي بعد وفاة النبي بحولين اثنين، الى ان مضى ربيع ثم ربيع، ثم جاء شهر جمادى الاولى وطالت المدة عن

0: مرابطة الروم طالت المدة، فصمموا على ان يبدأوا الهجوم على خالد. هل بات خالد ليلتها مع الفرقة الموسيقية يصلح اوتار ويشدها؟ لا، انه بات يشد اوتار القلوب بقول لا اله الا الله. باتوا في صلاة، وباتوا في قرآن، وباتوا في ذكر لله الواحد الديان. لم يبيتوا على خمر، ولم يبيتوا مع نساء، ولم يكن في الدبابات يومها صور النساء العاريات، لم يكن على الاكتاف نياشين، ولم يكن على الصدور اوسمة، ولم يكن هناك تمثيل، ولم يكن خالد في استراحة، انما كان في الصفوف الاولى، كان في الصفوف الاولى. ليس امامه احد الا الله. وطلع النهار، طلع نهار المعركة، فامر خالد قائد كل كتيبة ان يصلي بكتيبته الفجر. جربوا الله يا مسلمون مرة، جربتم عصيا فدفعت بكم الى حضيض الغبراء، وجربتم امريكا فدفعت بكم الى غياهب الظلمات، جربتم انجلترا فحلت الاخلاق وضيعت الارزاق. الا تجربون الله الواحد القهار مرة؟ وصلى المسلمون الفجر، وفي اليوم 28 من شهر جماد الاولى اعلنت الجنة حالة الطوارئ، واعلنت النار حالة الطوارئ. اعلنت الجنة حالة الطوارئ، فاستعدت بسندسها واستبرقها وحور عينها واشجارها وانهارها، استعدادا لاستقبال ارواح الشهداء. واعلنت النار حالة الطوارئ بنارها وسعيرها وسلاسلها وزقومها وضريعها وغساقها وغسلينها وحياتها وعقاربها وزقومها، لتستقبل ارواح اعداء الله. هكذا ودارت رحى الحرب، وحمل المسلمون على الروم حملة صادقة، فصلوا فيها بين الفرسان والمشاة، واذا بفرسان الروم تقتحم الخطوط الامامية لجيش الاسلام، ففسح المسلمون لها المجال، وكان خالد قد اعد لها قوة احتياطية من فرسانه، فالتقت فرسان المسلمين بفرسان الكافرين فدمرتها. وعندئذ كانت اسود خالد وعلى رأسهم خالد ينقضون كالنسور الغاضبة على مشاة الروم، فمن لم تأكله السيوف وقع في الخندق الذي اعده الله رب العالمين. وظل القتال طول الليل والنهار 24 ساعة، 24 ساعة. اتدرون ماذا كان الروم يصنعون؟ كانوا جبناء والكافر جبان، كانوا يفرون من امام المسلمين كما تفر الارانب من الذئاب، ولذلك كان بعضهم يربط بعضا بالسلاسل، فكانوا خمسة في سلسلة وكانوا كل سبعة في سلسلة، حتى إذا فر واحد سحب الآخرين وراءه، فكان خالد إذا ضرب واحدا جر وراءه خمسة وجر وراءه ستة، فمن لم تأكله السيوف المسلمة أكله نهر اليرموك غريقا، وأكله الخندق الذي خطط له مولانا من فوق العرش العظيم. استمرت المعركة يوما واحدا، قتل خالد من جيش الروم 200,000، قتلوا 200,000. وما ان طلع فجر اليوم 29 من شهر جمادى الاولى، حتى كان خالد بن الوليد في خيمة قائد الروم، وكان يسمى البرنس تيودور، وكان تيودور هذا شقيق الامبراطور هرقل، اخوه هو الامبراطور، وكان اخوه هرقل في حمص ينتظر الانباء العسكرية على احر من الجمر. تمر به الثواني كأنها ساعات، وتمر به الساعات كأنها أزمنة وقرون. أخذ أنتظر أخبار المعركة، ماذا فعل تيودور مع خالد بن الوليد، وماذا سيفعل هو مع أبي بكر الصديق، وما هي إلا ساعات، أستغفر الله، بل شويعات، حتى كان تيودور، حتى كان قائدهم يفر هاربا إلى أخيه في حمص. وكان خالد قد أرسل إلى أبي بكر ينتجه ويذكره ويعلمه بنتيجة المعركة. يوم واحد كان خالد يصلي الفجر في خيمة تيودور شقيق هرقل الامبراطور العظيم، وقبل ان تصل اخبار المعركة الى الخليفة الصديق، وبينما البريد الحربي في طريقه الى ابي بكر، اتدرون اين كان ابو بكر ساعتها؟ كان بجوار الله رب العالمين، كان قد انتقل الى جوار الله بعدما ابلى بلاء حسنا ورفع راية الاسلام عالية. انه خالد، انه خالد استاذ السرعة في الحرب، انه خالد الذي قال عنه الصديق عجزت النساء ان يلدن مثل خالد، انه خالد الذي قال عنه الصديق والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وبعد معركة اليرموك ارسل انذارا حربيا شديد اللهجة الى كسرى عظيم الفرس، وقال له يا كسرى اسلم تسلم، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله، وأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة، فرد عليه حاكم الصين قائلا يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. خالد، خالد يا ابن الوليد يرحمك الله، أتدرون يوم مات خالد وجردت تركته كم قصرا طرد وكم مليونا أودعها في بنوك أمريكا؟ أتدرون يوم مات خالد كم عزبة تركها لأولاده؟ أتدرون يوم مات خالد كم سيارة من طراز الشفرليه او من طراز المرسيدس بنز او الداتسون او الفيات او الروز رايز كم سيارة ترك؟ أتدرون يوم مات خالد فاقي عين الردة ومدمر الجبابرة ومؤدب القاصرة ومحطم الأكاسرة؟ أتدرون كم فدانا طرد؟ كم مزرعة للدواجن طرد؟ كم مزرعة للموالح طرد؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة إجابة تخشع لها القلوب، ولذلك أجدني في مسيس الحاجة إلى أن أعود بحضراتكم من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا. من هنالك حيث المدينة المنورة وصديقها، إلى هناك حيث اليرموك وخالد، إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا، وضرب للدنيا أمثالا، فالناس فريقان، فريق يعمل في الدنيا للآخرة، وفريق يعمل في الدنيا للدنيا. فالفريق الأول يعمل وفق الأوامر الشرعية، الفريق الأول يعمل وهو ينظر إلى القرآن، وهو ينظر إلى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر يعمل وهو ينظر إلى مصلحته وإلى شهواته وميوله وأهوائه. الأول يحكمه شرع، والآخر يحكمه هوى ونفس. أهل الآخرة لا يخسرون من الدنيا شيئا، الذين يعملون للآخرة لهم الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. وأهل الدنيا يربحون الدنيا وما قسم الله تعالى لهم منها دون أن تكون لهم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك نرى بأن القرآن الكريم بين أنه سبحانه وتعالى قد أعطى أهل الدنيا وأهل الآخرة دون أن يحرم أحدا منهما شيئا، أعطى أهل الدنيا من الدنيا وأعطى أهل الآخرة من الدنيا. قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا، ضرب لهم مثلا رجلين كما أخبر في هذا المثل في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتباهى بماله وبأولاده وبالحاشية والأنصار. هذا الإنسان أعجبته الدنيا وأغدق الله تعالى عليه منها، فظن أن الدنيا باقية وأن نعيم الله دائم، لذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لها بالشرك وظالم لها بالغفلة عن المنعم الذي أمده بهذا العطاء وهذا النعيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه النعم وهذه الجنة، جنة الدنيا لا تبيد ولا تزول، وما أظن الساعة قائمة. وهنا الشك، والشك يذهب اليقين، الشك والظن لا يغني من الحق شيئا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وإن كان هناك من حساب وآخرة فإنني أرجو أن يكون لي خيرا من هذه في الآخرة. هذا المعتقد وهذا الشك أذهب إيمانه، لأن الله تعالى لا يرضى من الإيمان إلا ما كان مطمئنا به صاحبه، لا يرتاب فيه ولا يتردد. ماذا كان رد صاحبه المؤمن الذي انكسر خاطره من التفاخر عليه والتباهي بكثرة المال والولد والنفر؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أين الكفر؟ الكفر في ذلك قوله: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. والكفر قوله: وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر، لأنه كفر بالآخرة وظن أن الجنة والنعمة تدوم، وإن كان صاحبها لا يدوم فكيف تدوم هي عليه؟ وكلنا يعلم أنه يزول هو وما يملك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، ما أنا فالله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. لا أشرك به الجنة ولا البستان، لا أشرك به الأولاد، ولا أشرك به النفر، لا أشرك بالله شيئا من الدنيا. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. ثم يعلم هذا الغافل، يعلمه ماذا يقول عندما يدخل إلى ملكه، إلى ما خوله الله في جنته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنها مشيئة الله جعلت هذه الجنة في حوزتي وجعلت لي أولادا وأنصارا وجنودا، إنها قوة الله، إنها مشيئة الله ليست مشيئتي، لو كانت مشيئتي لتحققت مشيئة كل عبد مثلي، لتحققت مشيئة كل عبد من عباد الله. لأن أكثر الناس يحب أن تكون له الدنيا كلها، ويحب أن يكون قويا عزيزا، ولكن مشيئة الله اقتضت أن يمتحن الناس مرة بالنعيم ومرة بالفقر، مرة بالقوة ومرة بالضعف، لأن الإنسان لا يعرف إيمانه إلا بالابتلاء والامتحان. فإذا عرض على اليسر والعسر وعلى المرض والعافية، إذا عرض على الخوف والأمن، هناك تعرف حقيقة الناس، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر أنها قوة الله التي خلقت هذه الجنة وخلقتك من نطفة ثم من علقة ثم جعلك رجلا. ثم يقول له ردا على تفاخره بالمال والولد: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن رأيت هذا العبد الفقير الذي ليس له مال ولا ولد فرجائي بالله كبير أن يعطيني كما أعطاك وخيرا مما أعطاك، لأن الذي أعطاك يستطيع أن يعطيني والذي منعني يمكن أن يمنعك. وهذه هي النقطة التي يجب أن نلاحظها: إن أعطانا أن لا نغتر بالعطاء، وإن حرمنا أن لا نيأس عند الحرمان، فبعد العسر يسر. والله تعالى يقلب الناس بالابتلاء: ونبلوكم بالخير الشر والخير فتنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على جنتك عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا بلقعا لا نبات فيها ولا ثمر، أو يصبح ماؤها غورا أو يغور الماء فلا تستطيع أن تسقي الزرع، تتجف عروقه وتذبل ثم يصبح حطبا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأين تطلب الماء إذا أراد الله أن يغور في الأرض ولا يخرج إلى بستانك وأشجارك؟ وكان كما توقع المؤمن، كان الابتلاء وتحولت الأيام، وما كان يظن أنه لا يبيد ولا يزول وما كان يظن أنه دائم من النعمة قد زال في لحظة، قد زال في فترة، وأحيط بثمره، هلكت الثمرة وهلكت الشجرة وأحيط بثمره. وهكذا كل إنسان منا سيحاط يوما بثمره أو يعطى بعد حرمان. فتوقعوا دائما تغيرا في الأحوال، فالذي لا يتغير هو الله تعالى، ولا تتغير أحواله، ولكن الناس يتغيرون كل يوم وتتغير بهم الأيام. وأحيط بثمره أي هلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يقلب كفيه ندامة وحزنا على الجهد الذي كان قد وضعه في خدمة هذا البستان. لقد كان يعتني بخدمته، كان يسقيه، قل يقلم أغصانه من اليابس، كان يقوم على حراسته، على سقايته، كان يبذل جهدا، تعب في هذا البستان حتى قام على سوقه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الجنة، وهي خاوية على عروشها، وهي خراب، كأنها لم تزرع، كأنها لم تسقى، كأنها لم تخدم، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني كنت أذكر الله تعالى وأنه هو الذي أعطى وأنه هو الذي حرمني اليوم. فالإنسان عاجز أن يحمي بستانه وأن يحمي أولاده، عاجز أن يبقي على عزه، فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع. وهذه الحقيقة التي يكذبها الملحدون تصيبهم كل يوم، نفس الملحدين يكونون يوما في غنى وآخر في فقر، ولو كانوا مسيطرين على القدر لما تغير حالهم. فالناس ليسوا مسيطرين على أقدارهم، وليسوا مسيطرين على أرزاقهم، ولا على آجالهم، ولا على سعادتهم أو شقاوتهم. صحيح أن الإنسان يجازى بعمله، ولكن العمل الاختياري غير القضاء والقدر الذي ينزل على الإنسان دون أن يكون له في ذلك من دخل. الله تعالى قد جعل لنفسه حق التصرف في عبده بمقتضى حكمته وعلمه، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد يوما أنه خارج عن قضاء الله تعالى وقدره. رسم الله لك منهاجا تسير وفقه، أخبرك عن الحسن وعن القبيح، أخبرك عن الحلال والحرام، فأنت تلتزم في حدود التكليف الشرعي، وأما فيما وراء ذلك فلست مسؤولا عن سنوات حياتك ولا عن عدد أموالك ولا حتى عن عدد أولادك، فأنت لست مخولا هذه الأمور، إنما أنت مخول أمورا تسأل عنها ولا تسأل عن سواها. لذلك يجب أن نبقى مع الله تعالى مخلصين له وموحدين لجلاله ولأمره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي كان يعتز بنفره بأولاده بماله لم يجد له أحدا ينصره مما نزل به، لم يجد أحدا يخلصه من هذه المصيبة، لم يجد أحدا يدافع له عن جنته التي قال لن تبيد هذه أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، لا هو استطاع أن ينتصر ولا استطاع أحد من عساكره وأولاده أن يحول دون المصيبة التي نزلت به. وهكذا الملوك يكون عندهم الألوف المؤلفة من العساكر والعتاد، تنزل بهم المصيبة فلا يرد البأس عنهم جيش ولا حرس ولا حشم ولا أحد، وهذا التاريخ شاهد على أن كل الملوك الذين سبقوا قد ماتوا ولم تكن لهم فئة تنفعهم ولا تدافع عنهم ولا تنصرهم من دون الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة لله، فإن لم تكن ولاية الله لعبده فلا ولاية لأحد بعد ولاية الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا أردت ثوابا فالثواب يكون بالإخلاص لله، وإذا أردت عاقبة حسنة فاعمل لوجه الله تعالى، ولا تغتر بشيء من قدرتك ولا بشيء من علمك، فعلمك منحة من الله، عطاء من الله، والمال والرزق والعقار وكل شيء هو منحة من الله. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، ليس في كفك درهم ولا في قدمك نعل ولا على جسدك ثوب، دخلت الدنيا لا تملك شيئا، وكذلك تخرج منها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة فقراء، كما خرجتم من بطون أمهاتكم كذلك. ثم يضرب الله تعالى للدنيا مثلا كذلك، فالدنيا مثلها مثل الإنسان، الإنسان يولد ويعيش ويموت، وكذلك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة في الدنيا، حياة الأحياء جميعا، الناس والنبات والحيوان، كما يمر النبات بثلاثة مراحل يمر الإنسان بثلاثة مراحل، مرحلة الولادة، مرحلة الحياة، مرحلة الموت، وبعد ذلك يكون ما أخبر الله تعالى من بعث ونشور وحساب وعقاب أو ثواب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فكانت الولادة فأصبح هشيما. وبعد ذلك ماذا يكون في النبات؟ يصفر ويصبح تبنا يابسا وهشيما تذروه الرياح، أي تنثره الرياح على وجه الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أجسامنا هي بنت الأرض، ومن ترابها خلقنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، تعود أجسامنا إلى التراب ثم تذر الرياح أجسامنا كما تذرو تراب الأرض وغبار الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها عرض زائل وعارية مستردة، وما هي إلا أيام قليلة نزول عن الدنيا ونترك فيها أولادنا ليلحقوا بنا من بعدنا، ثم يرث من بعدنا أولادنا وأحفادنا ما خولناه في فترة حياتنا، ثم يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يجعلنا في الدنيا عبيدا، ويجعلنا في الآخرة من سعداء الجنة والنعيم. ربنا لا تشغلنا بها ولا تفتنا بها عن طاعتك، واجعلها دار ممر آمن نبلغ به ما تريد لنا من خير وأمن وعز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أولادنا وأموالنا قرة عين نتقرب بها إليك، واجعل رضاك والجنة مبتغانا، وصلى الله على سيدنا محمد.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: البلاد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي قائي. أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.

بعدما سمع المتصدق الحديث الذي دار أمامه بالسوق علم أنه المقصود بذلك، فراودته مشاعر مختلطة من خيبة الأمل والحسرة على عدم تحقيق مراده وضياع صدقته. إلا أنه حمد الله على كل حال فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وابتعد المتصدق عن السوق وهو يحادث نفسه في حزن، ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل قرر أن يصحح خطأه ويضع الصدقة في موضعها، فخرج من بيته واجتهد في البحث عن محتاج، فأبصر امرأة تقف على قارعة الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة المال ثم انصرف مسرعا. وجاءه اليوم التالي يحمل الخبر، فقد وقعت صدقته في يد امرأة من بائعات الهوى وباذلات الشرف. فازداد المتصدق غما بغم وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على زانيه.

0: ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل خرج متخفيا ناويا أن يتصدق متمنيا أن تكون الصدقة في موضعها هذه المرة.
1: لقد أنعم الله علي اليوم بالكثير، لأتصدقن اليوم. يا رجل خذ هذه الصدقة من مال الله.
0: صدقة لي أنا؟
1: نعم اقبلها مني ولا تردني، عافاك الله.
0: حسنا، ولكن انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ جزاك الله خيرا على كل حال.
2: لقد وضع أحدهم صدقة في يد رجل من أغنى أغنياء المدينة بالأمس.
3: نعم سمعت عن هذا الأمر، أشعر أنه نفس الرجل الذي تصدق على سارق وزانية من قبل.
2: وأنا كذلك، إن الأغنياء ليسوا من أهل الصدقة، فالأغنياء من أهل الهدية والهبة.
3: دعك من أمر هذا الجاهل، فلقد مللت الحديث عنه.
1: الحمد لله على سارق وزانية وغني.
0: للمرة الثالثة يتكرر المشهد، ويتصدق الرجل صدقة في غير موضعها ليصبح والناس يتنظرون بفعله. عندها سلم الرجل أمره لله ورضي بقضائه وقدره وقال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ولعل الرجل لم يرى أعماله إلا في صورة الهباء الذي تذروه الرياح، ولكن رحمة الله واسعة وفضله أكبر، فجاءته الرؤيا تحيي موقفه وتشيد بإخلاصه وتبشره بقبول صدقاته الثلاث وتكشف عن البعد المخبأ للحكمة الإلهية. ونام المتصدق حزينا تتخبط في رأسه كلمات الناس الساخطة والساخرة من هذا المتصدق الذي يضع الصدقة في غير موضعها. قضى ليلته يتقلب على سريره مهموما حتى غلبه النعاس، فآتته رؤيا وسمع صوتا عميقا يحادثه قائلا: يا هذا، إن الله جل وعلا قد تقبل صدقتك، فأما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعله يستعف عن سرقته،

0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان الارتباط الوثيق بين العمل والنية، وأن قبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص، وأنه ليس من المهم أن تقع الصدقة في موضعها الصحيح، إنما المهم هو حسن القصد وتصحيح النية.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن الجنس الإنساني في هذا العالم نمر في 7 عوالم، عالما بعد عالم. العالم الأول الذي مر علينا هو عالم العدم، لم نكن شيئا أبدا. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فالعالم الأول الذي مر علينا هو عالم العدم، لم نكن شيئا أبدا. ثم خلق الله عز وجل أرواحنا جميعا، كل أرواح بني آدم، وأودعها في عالم خاص ذكره الله عز وجل لنا في القرآن العظيم بقوله في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. هذا العالم، عالم سمه عالم الأرواح، سمه عالم الذر، لأنه كما قال من ذريتهم، سمه عالم ألست بربكم، يقولون له عدة أسماء العلماء. هذا العالم هو عبارة عن مستودع الأرواح، أرواح كل بني آدم الذين يريد الله عز وجل أن يخلقهم. هذا هو العالم الثاني. بعد أن كنا لا شيء أوجد الله الأرواح، ثم عز وجل كلما خلق في الرحم إنسان ووصل إلى مرحلة نفخ الروح، أمر الملك أن يأخذ روحا من مستودع الأرواح هذا، أن يأخذ روحا فينفخها في ذلك الجنين بعد 120 يوما، فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إذن العالم الثالث هو عالم الرحم، الله عز وجل أودعنا في أرحام أمهاتنا. العالم الرابع هو العالم الذي نحن فيه الآن، وإن شئت فسمه عالم التكليف، لأننا في هذا العالم الرابع الذي أرواحنا موجودة في أجسامنا وعقولنا موجودة، ونحن عقلاء من الجنس الإنساني مكلفون بالأوامر وبالنواهي وبالدين، وأن نتبع الدين الحق. فهو عالم التكليف، العالم الرابع الذي نحن فيه. والعالم الذي بعد عالمنا هذا هو لما تخرج أرواحنا من أجسادنا، تخرج إلى مستودع آخر للأرواح يقابل المستودع الأول. هذا المستودع تدخل إليه الأرواح تباعا، وذاك المستودع تخرج منه الأرواح إلى عالم الرحم تباعا، ومن عالم الرحم إلى عالم التكليف، ثم من عالم التكليف نموت شخصا بعد آخر، يموت الواحد منا أبوه وعمه صديقه، ثم يموت هو، وهكذا جيل بعد جيل، وتخرج أرواحنا واحدا تلو الآخر إلى مستودع ضخم اسمه مستودع، اسمه عالم البرزخ، لأن البرزخ هو الفاصل بين شيئين. سمي عالم البرزخ لأنه يفصل بين عالم التكليف أو عالم الدنيا وعالم العالم السادس، وهو عالم البعث والنشور. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن العالم الخامس عالم البرزخ، مجتمع الأرواح. العالم السادس عالم البعث والنشور. والعالم السابع والأخير هو عالم الجنة وعالم النار. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نكون من أهل النار، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو تيسير النبي على الناس. حديث بيقول عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل كان يصلي بالناس، فدخل أحد الصحابة اسمه سيدنا حرام وهو يريد أن يسقي نخله. هو أصلا كان بيشتغل بيسقي النخل بتاعه في الأرض اللي جنب المسجد، فدخل المسجد ليصلي مع الناس، فلما رأى معاذا طول في صلاته بدأ بالبقرة سيدنا معاذ، فتجوز في صلاته، يعني سيدنا حرام أم طالع من الصلاة ومكمل صلاة لوحده، ثم لحق بنخله يسقيه. فلما انتهى معاذ من الصلاة قيل له أن حراما، اللي هو الصحابي اسمه حرام، أن حراما دخل المسجد فلما رآك طولت بالبقرة تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فقال معاذ: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي النخل؟ سمع الكلام ده سيدنا حرام، فراح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام إن هم بيقولوا عليه منافق، لأن الصلاة كانت طويلة بسورة البقرة وهو اضطر إن هو يصلي بسرعة لوحده ويروح يكمل شغله. وسيدنا معاذ بن جبل اللي كان إمام كان قاعد، فلما اشتكى سيدنا حرام للنبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. خلص الحديث، لكن مليان بالكنوز. القصة ان كان في واحد بيشتغل جنب المسجد، عنده بستان جنب المسجد، فهو بيسقي النخل، ألم أخش أصلي العشاء؟ لقى سيدنا معاذ هيبدأ بالبقرة في صلاة العشاء، فقام طالع من الصلاة وصلى العشاء لوحده. فقالوا له ان هذا الصحابي سيدنا حرام كان بيصلي وراك يا معاذ، لكنك لما طولت وقرأت بالبقرة قام طالع برا الصلاة وصلى لوحده عشان يلحق شغله بعد كده. فقال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقيا النخل؟ يعني سايب الصلاة عشان الشغل؟ إن فقده. سمع الكلام ده سيدنا حرام فرح للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكاله، وكان سيدنا معاذ عنده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. كان سيدنا محمد بيقول له دي أطوال الصور، يعني دي أحجام الصور اللي تقرأ بها عادة لو بتصلي بالناس. كنزين أهم من بعض. الكنز الأولاني الأصل في الدعوة والصلاة بالخلق والدروس والمجالس اللي بيتجمع فيها الناس هي التخفيف والتيسير وليس التطويل، لأن الفتنة الحقيقية اللي اتكلم عنها سيدنا محمد أفتان أنت يا معاذ، إن العباد يملوا من لقاء الله، يزهقوا من الدروس عشان طويلة، يزهقوا من خطبة الجمعة علشان طويلة. فهي دي الفتنة الحقيقية، ان الواحد يطلع من الصلاة مش مشتاق لربنا وحاسس بقربه، يطلع زهقان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يطول ابدا. سيدنا انس بن مالك يقول: ما صليت خلف امام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة تامة عظيمة خاشعة لكنها خفيفة. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، يعني أصر، فإن من ورائكم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. في واحد عنده حاجة عايز يخلصها، شغل أو مصالح، وفي واحد كبير مش قادر يصلي، وفي واحد ضعيف أو مريض، فما تطولش بالناس، وأيكم صلى لنفسه فليطول ما شاء. سيدنا محمد يقول لهم: صلوا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، ده قدام الناس وانت مع الناس كإمام. وهو لما كان يصلي لوحده كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء، ده عشان لوحده مع ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف جمال تيسير الدعوة والفتنة ان احنا نطول على الناس فيفتنوا بأن يملوا من العبادة. الكنز الثاني مهم قوي: مراعاة الشريعة لمصالح البشر. الشغل مش دنيا يا جماعة، الشغل دين. فسيدنا محمد بيقول له: لا، ده مش إنسان منافق إنه ساب الصلاة الطويلة عشان يروح يشتغل. الصلاة عبادة والشغل عبادة، احنا هنصلي الفرائض مش هنفوتها أبدا، لكن ما تطولوش على الناس، لأن عبادة الصلاة مش المفروض تلهيهم عن عبادة الشغل، وعبادة الشغل مش المفروض تلهيهم عن عبادة الصلاة، وكله من مراد الله عز وجل. فشوف قد إيه الشريعة بتراعي مصالح الخلق وأرزاق الخلق، لأنها من تمام مراد الله عز وجل. قد إيه يا سيدنا محمد كنت حنين وطيب وبتيسر على الناس. ربنا ياخد بإيدينا ويعلمنا سنة النبي حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة في سير الأولياء أن تلحق برتبتهم، أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. قال عبد الله الكرماني: سمعت زهير بن نعيم الباني يقول: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض، وأن هذا الخلق أطاع الله. يقول بيتمنى الناس كلها أن تكون مطيعة لربه ولو أن جسمه قطع بالمقصات الحديد. طبيعة الإنسان قبل التربية أن يكون عنده أثر فيفكر في نفسه من دون أن يفكر بالآخرين، حتى إذا حصل بين يديه أمر كان فيه إضرار بالآخرين لم يمتنع عن فعله ولو أضر بالآخرين. لكن عندما تتهذب نفس الإنسان، تترقى نفس الإنسان، يصير يفكر بالآخرين ويفكر بنفسه، فلا يسوق لأحد منهم ضراً. وإذا كان أمر فيه مصلحته لكن فيه ضر للآخرين يتوقف عنه، حتى إذا ترقى أكثر يصير سبباً في جلب النفع للآخرين. وأكثر الخلائق نفعاً للعباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنت كلما ازداد نفعك للخلق كلما اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعكسه بعكسه، لا سمح الله إذا ما بتنفع أحد بس بتنفع نفسك أنت بعيد، لا سمح الله إذا بتضر العباد من أجل أن تنفع نفسك فأنت أبعد، لا سمح الله إذا بتضر العباد وتضر نفسك فأنت أبعد الخلق. فالأولياء يهتمون بالعباد، يهتمون بالآخرين. وأكبر نفع نقدمه للعباد، يعني قد أنا أقدم لعبد من العباد كاسة مي، نفع هذا، لكن قيمة النفع بمقدار استخدام هذا الماء، حتى إذا انتهى بعد ساعة ساعتين انتهى أجر هذا النفع. أنا قد اشتري لواحد ألم أنفعه، أقدمه له هدية، بس حتى إذا انتهى الألم بعد جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة انتهى. قد أهدي واحد سيارة نفعها بمقدار يعني استخدامها بعد 5-10 سنين، باعها تركها ذهبت انتهى. قد أهدي بيت فأخدمه 30-40-50 سنة، لكن إذا بكون سبب في هدايته إلى الله أنا أنفعه في الدنيا وأنفعه في الآخرة، بل يصير المهتدي والسالك درب الله يصير نافعا لنفسه ونافعا للآخرين، فأنا بنفع فردا وبنفع المجتمع فيه وفي الدنيا والآخرة. فالصالحون زهير بن نعيم الباني يقول: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. هلا هو لا يحتاج الأمر أن تقرض بالمقاريض، بس هو يريد أن يقول ولو فعل هذا بس يهتدوا هؤلاء العباد. يا أخوان أنتم تسمعون الآن، أيعقل أن أخاك، أن صاحبك، أن جارك ليس على الخير وأنت تعلم الخير وما بتقله لجارك؟ أيعقل أنك تأتي إلى مجلس علم وما بتجيب معك لا أخوك ولا جار ولا رفيق ولا ابن؟ معقول في رفيق صار لك مرافقه 5 سنين 7 سنين 10 سنين 3 سنين سنة كاملة ما دللته على الخير؟ يا رجل تحايل، استخدم طرقا، استخدم أساليب، إذا ما استجاب من هذا الطريق يستجيب من غيره، بس لا تتركه يذهب إلى الخطأ. رفيقك عم بيقلك بأنه يفعل خطأ ويفعله أمامك،
يقول لك اسمع هلا شو حبيحكي على التليفون. معقول انت ما بتعلق ولا بتحكي ولا؟ كيف يكون مسلما من لا يتألم اذا لم يجد الخلق على درب الله تعالى؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون في سورة الكهف كاد أن يهلك نفسه، قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حتهلك نفسك مشانهم؟ اللي بده يؤمن يؤمن، واللي بده ما يؤمن لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك نفسه، والصحابة الله يرضى عنهم يا أخوان سافروا من بلاد إلى بلاد، قطعوا المسافات البعيدة، تحملوا عناء السفر، تحملوا عناء فقد الأولاد، تحملوا عناء فقد الأموال من أجل أن يوصلوا الهداية إلى عباد الله تعالى. طيب هلأ أنت شو؟ والله يا أخوان تعالوا لألكم شان ما نبقى نسمع، كل واحد يسأل حاله هيك بينه وبين حاله، أنا كم واحد كان غير مسلم وأسلم على يدي؟ أي وحدة؟ طيب هلأ أنا كم واحد كان مسلما بس بعيدا عن درب الالتزام وأنا كنت سبب في عوده إلى درب الالتزام؟ أي تنتين؟ هلأ أنت بدك تعد، إذا أول واحدة صفر ولا واحد ماشي، طيب الثاني صفر ولا واحد، طيب ماشي، كم واحد حناخذ هلأ جزئية كان ما بيصلي صار بيصلي على إيدي؟ صفر. طيب كم واحد كان عاقا لأبيه وأمه أنا رددته إلى البر؟ صفر. كم واحد كان يا أخي ينظر إلى الحرام أنا دللته على ترك هذا الحرام؟ صفر. كم واحد كان يتعامل بالربا دعوته إلى ترك الربا والتزم؟ طيب كم واحد معتدي على حقوق الناس بالأموال وأنا كنت سبب في الإرجاع؟ كم واحد كان في شجار بينه وبين زوجته وأنا أصلحته؟ هلأ لا سمح الله، إذا بيطلعوا كلهم صفر مشكلة يا أخوان، مشكلة. لازم أقل شيء يعني تبدأ خطوة خطوة خطوة، وكلما أنجزت شيء جديد تنجز شيء آخر. جيبوا كتاب، أنا من رمضانين ساوينا سلسلة دروس في رمضان كيف تدعو إلى الله، وبعدين طبعناهم كتاب، والكتاب وزعناه عليكم، أحد الأخوة الله يجزيه الخير ويتقبل منه أراد أن يوزعها عليكم، وظن الكتاب عند معظمكم، واللي ما عنده الكتاب يروح يقتني. بقلب الكتاب فيه كيف تدعو إلى الإسلام هيك بشكل عام، بعدين كيف تدعو إلى حضور مجالس العلم، بعدين كيف تدعو إلى الالتزام بالصلاة، بعدين كيف تدعو إلى بر الوالدين، كيف تدعو إلى العمل، كيف تدعو إلى ذكر الله، في شيء 15-16 مفردة، وكل واحدة يعني هو بقلب الكتاب عم بقول لك اعمل 1-2-3-4-5. جيب هالكتاب افتحه وابدأ أخي، أول واحد كيف تدعو إلى مجالس العلم، ابدأ جيب رفيق تعال نشوف 1-2-3-4-5 طبقهم، حتى إذا أوقفك الله بين يديه وقال لك يا عبدي أنت اشتغلت بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، يا عبدي أنا قلت لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت اشتغلت؟ يا عبدي أنا قلت لك ادعو إلى ربك، أنا قلت لك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أنا قلت لك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يا عبدي عملت؟ تقول يا رب أنا عملت. هلأ رد الطرف الآخر أو ما رد، أنت عليك أن تعمل وعلى الله عز وجل الهداية. بس الأولياء يا إخواني اللي بده يصير من الأولياء لازم يحمل هم الأمة. حرام حرام أن ترى شبابا يمضون نحو المجون، يمضون نحو إضاعة الأوقات، يمضون نحو توافه الأمور وهن أبناء بلدك وأبناء حيك وأبناء بيتك وأبناء عيلتك مرات، وتقول شو لي علاقة، أنا يصف الحمد لله أنا عم صلي والحمد لله وقتي كله مضبوط بالخير والحمد لله عم بنتج، بيصف له هدنك أهل حمد ندب حمد. ما في بالإسلام يا أخواني، المسلم فعال، كل واحد بيناتكم مطلوب أن تكون داعي إلى الله عز وجل، كلكم بلا استثناء لازم نشتغل بالدعوة إلى الله، ولعلك تدعو إلى الله عز وجل الله وكيلك، الله يجري على إيدك الخير إذا صدقت، أكبر من أكبر الشيوخ. الوقائع العملية في بلدنا وفي بلاد العالم تقول بأن الدعوة إلى الله عز وجل الذين قاموا بها مو بس يلي بيلبس لفة وبيلبس جبة وبيصلي إمام وبيصلي خطيب، هذا جزء من الدعوة إلى الله، بس التجار يدعون إلى الله عز وجل وربما نفعوا أكثر،
العمال، الزراع، الطلاب، الموظفون. قرأت لكم في كتاب اسمه الدعوة إلى الإسلام، رجل هندي مسلم حبس ظلما لسنتين، بقلب السجن أسلم على إيده عشرات من المساجين. المسلم وين من كان، بالباص بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالسرفيس بيشتغل بالدعوة إلى الله، هو ماشي بالطريق بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالطائرة بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالجامع بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالجامعة بيشتغل، بالمعمل، بالمصنع، أينما كان. لأنه كيف أنا أينما كان أصلي وأينما كان أشتغل بالدعوة إلى الله؟ يقول زهير: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. مو بس يشتغل بالدعوة إلى الله، وكل مناه وكل همه وكل محبوبه في قلبي أنه يا رب يهتدوا هؤلاء الخلق. لذلك أنت إذا بدك تدعو إلى الله، وهذا حكينا في كيف تدعو إلى الله، إذا بدك تدعو إلى الله قبل ما تدعو قم في الليل، يعني في فلان بدك تروح لعنده تدعو إلى الله، قبل أن تدعوه قم في الليل وصلي ركعتين وادعو الله تعالى له أن يهدي الله قلبه، وادعو الله تعالى أن يجعل هدايته على يديك. ولا إذا رحت دعوته وما رد عليك، كمان عندما تعود ابقى تدعو الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للسيدة عائشة، قالت: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ذنبها كله، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها. قال: أفرحت يا عائشة؟ قالت: وما لي لا أفرح وقد دعوت لي. قال: والذي نفسي بيده، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. الله أكبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يدعي لكم في كل صلاة: اللهم اغفر لأمتي ذنبها كله، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فأنت بتحب تصير قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حميل هم هالبلاد، حميل هم العباد، حميل هم هالأمة، حميل هم الإسلام. مو كل دعائك: يا رب تعطيني أكل، يا رب بدي وظيفة منيحة، يا رب بدي مصاري، يا رب بدي بيت، يا رب بدي سيارة، يا رب بدي سافر، يا رب بدي مرأة، يا رب بدي مزرعة. ماشي الحال، ادعو هذا بس يا أخي. مو هذا الهم الأكبر للمسلم في حياته، إنه بس يعني بده ما يغنمه هو. ادعو لهؤلاء العباد أن يجعل الله تعالى هدايتهم على يديك. وقال محمد بن يونس: سمعت زهير بن نعيم الباني وقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، توصي بشيء؟ قال: نعم، احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. يبدو رجل بده يسافر، قال له: بتوصيني بشيء؟ جيب لك شيء؟ قال له: إيه. قال له: ما هو؟ قال: احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. فتعالوا يا أخوان، ما استطعنا نجتهد في ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعنا من النوافل، هذه هي التقوى على مستوى الفرد، ثم نشتغل مجتمعين بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه التقوى على مستوى الجماعة، حتى إذا أخذنا يوم نؤخذ، إذا مات واحدنا يموت وهو ملتزم بأمر الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا لنبقى مجتهدين بهذه الأربعة وبالدلالة عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: البيوع المنهي عنها. المحاقلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. أخرجه البخاري. عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعا وطاعة. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. البيع على بيع المسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه مسلم. بيع فضل الماء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ، أخرجه مسلم. بيع ما لا يقدر على تسليمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء. لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة. فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله. الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمعه له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء. من بصره لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه، لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته. لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد، محمود على كل شيء، وهو مجيد. فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب، أو قويا فحسب، أو متكبرا فحسب، أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه، والمطلق في بصره، والمطلق في قدرته، لا حد لها. وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء. ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض. يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده. وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطائه.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: راديو وحوار نبيل عيسى الخطيب. أجاك كلام يا رجب؟ شفت كيف؟ دايما البني آدم لازم يسمع من أخوه الكبير. هل لقيت يا حبيبي كل ما يخص عليك مصاري بتروح بتصرخ عليه وبتقول له إيدك على 100 شيكل؟
1: ما ضايع سب علي وقول لي روح روح وأنا ما عميت أشفق ولا حاجة.
0: لا يا رجب، إذا قال لك هيك مرة تانية قل له ببلغ عنك الشرطة، ماشي؟
1: وإيش بدأ بلغ عليك الشرطة؟ إيش بدأ أقول لهم؟
0: ولك يا غبي، بترفع لي قضية وبتكسب مصاري أقل إشي 10,000 دولار.
1: 10,000 دولار؟
0: صحيح يا رجب، مصاري مصاري.
1: طب 100 شيكل أكتر من 10,000 دولار.
0: إيش أفهم في هذا السطل؟ خلص اسمع، روح روح، هاي العدس موجود، روح كل، روح روح.
1: بدك تتعشى انت؟
0: ما انا يا حبيبي يا رجب بردش اتعشى عشان خاطرك، عشان اوفر لك الاكل.
1: وحيط انت غير تخش الجنة قبل ابو لهب.
0: قبل مين يا حبيبي؟
1: قبل ابو لهب.
0: على هيك والله عمري ما حشمها كلامك.
1: خلاص خلاص، ان شاء الله تخش الجنة على طول على طول.
0: حبيبي يا رجب حبيبي.
2: وبعدين معك يا نهيل، هو احنا على الطلع وعلى النزلة، مشاكل مشاكل مشاكل، بدناش نفت من قصة هبة.
3: ومالك انت بتزعق علي وبتعصب علي؟
2: يعني انت هلقيت مش قادرة تدبر حالك مع البنات؟
3: خلص بكرة انا بقاعدها وبستتها بمكيجها وبلبسها وانا بدي اقعد اغسل وامسح.
2: يا نهيل يا نهيل، مش قصدي هيك، انت واعية وبتفهمي. انا قصدي يا بنت الحلال تاخديها على قد عقلها، يعني طنشيها مرة طنشيها مرتين.
3: حاضر يا ابو الديب حاضر، بدي اطنش. اقول لك مش حاكي معها بالمرة.
2: ازعلتي؟ والله بعرفك، بس احكي لك زي هيك بتزعلي. انت هيك، انت دايما عندك الحل، يا ضوين يا على العتمة.
3: يو انت، لا انت عاجبك لا شمال ولا يمين، ايش بدك؟ طيب
2: يا بنت الناس اصبر عليها اصبر عليها، فأي لحظة ممكن يجيها نصيبها وتروح.
3: حاضر حاضر خلاص، هيني ساكتة. ها
0: والله بشوف صار تطور عندك يا بلبل في السوبر ماركت.
4: قصدك يعني كراتين الكولا والعصير اللي برا؟
0: كراتين مين وعصير مين يا راجل؟ حاطط لك كاميرات برا وجوه وكأنه وزارة الدفاع.
4: والله ما انت شايف البلد احيانا بكونش فيها امان.
0: حسيت ان في حدا بدي يعمل عملي ولا ايش يا بلبل؟
4: والله بيني وبينك ابو النسر، الي فترة شايف في رجل غريبة في المنطقة.
0: طب كان حكيت يا زلمة، والله بدي أقص لك رجله. محلانة والله في الحارة واحد غريب يجي يعلم علينا، منيح والله.
4: مجرد شكوك يا ابو النسر، أنا بقدرش أروح أتعربش في الناس، وبعدين الاحتياط واجب.
0: يلا سيدي، على العموم أي خدمة إحنا تحت الأمر.
4: حبيبي يا ابو النسر بتقصرش، المهم طمني إيش أخبار رجب؟
0: هيو والله مطلع روحي يا زلمة، بس إيش لك تسوي؟ بضلوا أخوك برضو مسكين.
4: طب جوزه يا زلم جوزه، أخوك رجب كبر.
0: والله يا بلبل إذا معاه 5,000-6,000 دولار تدعمني والله غير جوزه من الصبح. أنت بتفكر الجيزة عص على الزر وجوز خلاص؟ تكاليف يا بلبل، وأنت عارف أقل إشي بده 20,000 دينار.
4: أي هو رجب بده 20,000 دينار يا راجل؟ أي شوف له أي واحدة وسطره.
0: طب هي القصة بس يعني أي واحدة؟ مش بدنا نزبط له بيت وبدنا نعمل له حفلة، ومش بده غدا وبده صالة وبده عرس وبده نعمل له زنبليطة.
4: أنا اللي بعرفه إنه رجب له من زمان بيشتغل، وأكيد حوش له أقل حاجة 10,000 دينار.
0: لا وأنت صادق 20. يا بلبل يا بركة، القرش اللي بيجيبه رجب بيأكل فيه، وللعلم كمان أنا بحط من جيبتي كمان عشان يأكل.
4: أنت بس انوي وتوكل على الله وسطره، وربنا بيسر وبيساعد في الزواج.
0: ولا يهمك ولا يهمك يا بلبل. ايش بدي اقول؟ صحيح، حطوا لي بالله 2 كيلو شعريه وقيه جوز هند وباثنين شكل قرفه.
4: ولا يهمك ابو النسر، بدك اشي كمان؟
0: حطوا لي كمان ب20 شكل مكسرات.
4: تكرم يا سيدي.
5: يا زلمه جد، هذا مش بني ادم بالمره، انا متاكد انه في واحد ببعته علي.
6: يا عمي خلاص هيك كسبت فيه أجر يعني 100 شيكل.
5: هو كل مرة بدي يجي فطلة واجي أعطيه 100 شيكل.
6: يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها لله يا زلمة. خلاص عارف هذا يعني قادر يفضحك ويقول دهسني وموتني ويخربط لك الوضع.
5: ايش يفضح؟ انا ويا والحكومة هو حد صاب اصلا، تجيب يا دوب حق في الكارة.
6: يلا مش مشكلة، المهم كيف وضعك مع تايسون؟ كيف الشغل؟ كيف مصنع النايلون؟
5: اسكت، والله ما عرفته هو بيحكي معي.
6: اها، تغير للأسوأ ولا للأحسن؟
5: لا الحمد لله المرة هاي ماشي عدل. قعدت معاه وقلت له سمعت انه اقول له المال هذا مش إلي لحالي، هذا المال إلي وإلك يا أخوي، وإذا أنت بدك تيجي عندي وتحط لي رجل على رجل وتطش مع الشباب المال بضيع.
6: أيوة بس أنت شوي شوي عليه، لأنه أخوك صغير لسه ومراهق، يعني بدك تدير بالك عليه. إلا صحيح وقت بدك تجوزه؟
5: بدر على الزواج، خليه يشتغل.
6: يلا يا سيدي ربنا يوفقكم.
5: وانت المهم ايش عامل بالسيارات؟ قال صحيح انهم بيقولوا منعوا السيارات الحديثه يدخلوا البلد؟
6: والله يوم بيمنعوا يوم بفوتوا، جماعتنا يوم برضو بحطوا ضريبه اكثر وضريبه اقل. انت بتعرف البلد يا نازك زي ما بيقولوا على كف الرحمن، وان شاء الله تسلك يعني مره هيك ومره هيك، وفي النهايه احنا اللي بنخسر.
5: اه والله يا احمد، والله التجار اكلوها في هالبلد كلهم في النازل.
6: ربك كريم ربك كريم. المهم تروح
5: وين؟
6: بدنا نشرب لنا فنجان قهوه على في الكافتيريا اللي بروح عليها.
5: طب ايش رايك نروح على الشاليه تبعنا نشرب قهوه وكل شيء موجود؟
6: احنا بدنا نغير جو، احنا بدنا نخش في في في, في الاماكن تبعوتنا.
5: والله حسسنا احنا كل يوم بنصر في الشاليه.
6: هاي بس روح يا زلم، روح اطلع معي، اطلع يلا روح.
7: مالك يا تايسون بطلت تعرف علينا هالقيت؟ ايش خلاص صرنا احنا في صف الاعداء؟ والله عشنا فقرة وانت غني.
8: لا يا ابو الذكر ما تحكيش هيك، بس الشغل الشغل ضاغط علي.
7: والله اللي بسمعك بيحكي انه كل يوم بدنا نقول لك تعال اسهر معانا. والله يا كبير القرن وابو الاعدام زعلانين كتير منك.
8: ليش زعلانين؟ وانا ايش عملت معاهم؟
7: حسنك كيكة يعني شوية بدك تقطع وتبعد عنا.
8: شوف صلي على النبي يا ابو الذكر.
7: اللهم صل على رسول الله.
8: انا بجد بجد في الوقت هذا بلشت انشغل.
7: وقبل يعني كنت بطالة وهلقيت يعني صرت تشتغل؟
8: يا راجل لا مش هيك، مش قصة بطالة وما بطالة، صار خلافات كتير بيني وبين اخويا، وصار اخويا كل يوم يعايرني ويقول لي انت بتسهر برا مع الشباب وبتسيب الشغل، وانا بصراحة بديش هلقيتل مع اخويا لانه هو اخويا الوحيد.
7: طب ايش افهم انا هلقيت يعني خلاص بتكش تسهر معانا؟
8: والله في الوقت هذا يا دوب اذا شفتك كل شهر مرة كويس.
7: ماشي ماشي يا تايسون بالتوفيق.
8: ايش بدي اقول؟
7: قول يا تايسون.
8: بس انا بدي اياك تفهم حاجة واحدة معلش.
7: عادي إلنا عقل وبنفهم، احكي.
8: اسمع يا ابو الذكر، اذا بدي اجي اسهر معاكو انسى حاجة اسمها حشيش.
7: ايش الدعوة؟ قالب شيخ؟
8: هو يعني اذا انا بديش احشش يعني لازم اكون شيخ؟
7: والله شكله في واحد لعب في راسك.
8: هيني قلت لك بدك اقعد معاكو بدون الشغلة هذه انا جاهز.
7: ماشي يا تايسون نلتقي.
8: يلا سلام.
7: حتيجي يا تايسون حتيجي، حتيجي صاغرا وتبوس ايده على شكفة حشيش.
2: مالك يا ابو الذكر بشوفك راجع مبوز ومش طبيعتك.
7: هي الدار هادي اللي بخشها بده يضحك؟
2: والله اللي بسمعك بقول انك شايل هم الدار عكتافك.
7: انت شايف الشغل مكسر بعضه يعني؟
2: يا عمي هو في حد جاب لك سيرة المصاري اصلا؟ انا بسألك بقول لك ليش انت مكشر؟
7: الدار كلها مشاكل، كل يوم مرتك وهبة عملات لنا مشاكل، وكل يوم اجتماعات وكل يوم قعدات، انا مش عارف اعيش فيها هالدار. وبتقول لي ليش مبوز؟
2: اذا عندك حل هاته، ما عندكش حل يا ريت تمقطني بسكاتك.
7: حاضر حنقطك بسكاتي. ها
9: ابو الاعدام كيف شايف الوضع؟
10: ودي صوتك يا قرن، ودي صوتك، قاعد بزعك انك بتأدن وبتقيم الصلاه. ايه
9: وانا شو حكيت معك؟ انا لسه برميت
10: ولك؟ ودي صوتك، انا شايف بلبل هذا العقروت، هذه الكاميرات.
9: كاميرات عن جد؟
10: بتطلع طلع فوق شوف كيف الكاميرات بتقولي عن جده يعني مش عن جده تلا.
9: معقول انه في حد جاي له ان احنا جايين نسرق؟
10: ولك ودي زودك ودي زودك يغرب بيتك ودي زودك. ايه اسمع اعمل حالك ماشي وملكش دخل ها ما تتلفتش لا شمال ولا يمين.
9: وليش كل هالخوف؟ الساعة لقيت واحد في الليل وفيش ولا واحد في الشارع.
10: بس امشي انت روح مجوار روح وتعال وتعال وروح يلا.
9: حاضر يا ابو العدام حاضر.
7: ابو العدام مساء الخير.
10: ودي زودك ودي زودك
7: ايش الدعوة وين القرن عنا؟
10: القرن راح يضرب مشوار شمال يمين يمين شمال.

0: والله اللي ما كناش عاملين حسابه.
1: لا يا جلقرن، يا قرن تمي ليش دار؟
2: عادي كل الامور تمام، كل الناس مسكرين الشبابيك وقاعدين بالشقه ورمالهم مش فينا.
1: ايجوا بالزقر، ايش نعمل بالكاميرات؟
0: اسمع، لازم واحد فينا يتلتم ويروح يكسر الكاميرات، لانه انا مش شايف الاربع كاميرات، وبعد هيك بنخش.
1: قرن
2: بتقول ليش تلتم؟ انت عارف لو لبست 100 لثمه بيعرفوني.
1: طب مين يقول يتلتم يعني؟
2: يا انت يا ابو الزكر، واحد منكم انتوا الاثنين، ماليش داك على انا.
0: انا بالنسبه الي من المنطقه هذه وبعرفوني، اما انت يا ابو العدام بعيد من المنطقه منها، واذا تلتمت ما حدش بيعرفك.
1: طيب ماشي، اشلع قميصك.
0: اشلح قميصك انت وتلتم فيه، انا اهل الحاره بيعرفوا قمصاني كلهم.
1: طيب ماشي، اي حدا بيجي هاتولد اديني اجاره.
0: حنعطيك اشاره تقلقش.
2: ابو العدام، ابو العدام استنى، تكسرهنش
1: ولك ودي سوق. ده قاعد بزاق انت بسوق الاحد يغرب بيتك.
2: تعال اقول لك
1: ايش،
2: اذا بتقدر تفكهن احسن ما تكسرهن عشان نبيعهن ونستفيد منهن. يا ابو العدام
1: ولك ايه بدي افكهن انا؟ ايه بدي افكهن؟ بارجوني
2: اكسر الماسوره كسر هيك واخلع السلك.
1: بديش بتاخد حجر في عينها وتنكسر وخلاص.
2: طيب ماشي انت حر، روح خلاص.
0: والله عفارم عليك ابو الاعدام، هيو قرب عليهم.
2: طيب ليش ما يكسر؟
0: شويه شويه، بده يتطلع عشان لما يكسر ما حد يسمع الصوت.
3: احسب تعمى انت وياه، احسب تعمى. الو الو،
0: هي يخرب بيته، مين هذا؟ هي هذا رجب. قرن قرن، ازعق ازعق على بعدها بسرعه، قول له تعال تعال.
2: ابو الاعدام تعال تعال.
1: ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش الدواء؟ ايش فيه؟
0: احنا بنستنى في السيارة علشان نزور ابو احمد في المستشفى. تعال تعال.
3: ايش بتعمل هنا؟ ايش بتعمل ابو الزكر؟ وانت التاني، وانت ابو الاعدام والقرن؟ تعال انت قرن فلفل، تعال ايش تعملوا؟
0: تقعد ايش تفضحنا وتقعد تصوت؟ ايش مالك ولا؟
2: وليه وليه؟ روح روح الجد، هاش شي كلب يوضح من اصبع.
3: وحيط اغلق ولا بلبل جاي تسرق السوبر كاركت. يا بلبل انزل من فوق من العمارة، بدهم يسرقوا الصبح كركب، انزل.
0: الله يفضحك، فضحنا. اشردوا يا شباب، اشردوا اشردوا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حارثة بن سراقة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر مجاهدا في سبيل الله، فأصابه سهم طائش فقتله. لا يدرون من أين هذا السهم، ربما قتل بسهم طائش من المسلمين وربما من المشركين. انتقل الخبر من أرض المعركة إلى المدينة، فسمعت أمه بالخبر، فجاءت أمه الربيع بنت النضر رضي الله عنها وأرضاها، أخت أنس بن النضر، عائلة مباركة. جاءت الربيع بنت النضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، لقد علمت موضع حارثة من قلبي، فأخبرني، أهو في الجنة فأعزى أم هي الأخرى؟ فلترين ما أصنع. يعني من البكاء عليه والتأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هبلتي هبلتي، أو جنة واحدة هي، بل هي جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنان الفردوس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة أطلت على الأرض لملأت ما بينهما ضياء، وطيبا، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها، يعني خمارها على رأسها. إنها الجنة التي نالها حارثة، جنة الفردوس العليا، وسط الجنان وأعلى الجنان، ومنها تتفجر أنهار الجنة. تلك المرأة أم حارثة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، قد علمت موضع حارثة من قلبي. وهكذا هو قلب الأم، يتأثر أي شيء يصيب ذلك الابن وذلك الصغير، والله إنها تتأثر من بعض الأذى، لو تعثر الصغير لتحرك القلب قبل عثرة الصغير. كيف وابنها يموت ولا تدري مات إلى الجنة أم أنه مات وانتقل إلى عالم آخر لا تعلم مصيره؟ فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يسليها فيخبرها بمصير ابنها. وهكذا أحبتي، مما يسلي في المصيبة أن نعلم أن هذا الميت قد انقلب إلى رحمة الله ونال جنة الله. ولذا نحن عندما ندعو للميت نقول: أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. ندعو له بالجنة، وإذا علم الإنسان أن حبيبه في الجنة هان عليه ذلك الألم وذلك الوداع، لأنه يعلم أنه انتقل إلى دار خير من هذه الدار التي فيها أكدار وفيها تعب وفيها نصب. ولذا في غزوة أحد عبد الله بن حرام قتل، فجاء ابنه جابر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، يسأله عن أبيه، وقيل أن النبي رآه متغير الوجه، فسأله فقال: يا رسول الله، مات أبي وترك لي صبيا ودين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: والله يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإنه قد كلمه كفاح وقال: يا عبدي، تمنى الله أكبر. يبشره بأن والده في الجنة، فسري عنه. عندما يموت الأطفال الصغار من أبناء المسلمين يحزن الآباء، لكن يسليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة في كفالة إبراهيم بالأنبياء. فعندما ينتقل ابنك إذا مات إلى كفالة بالأنبياء وينتقل للجنة، إذن أنت ماذا تريد؟ كل إنسان سيخرج من هذه الدنيا. وانظروا بعد ذلك إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن موضع قدم أحدكم في الدنيا خير من في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أسألكم بالله، موضع القدم كم سنتي؟ ومع ذلك خير من الدنيا بقصورها، خير من الدنيا بأنهارها، خير من الدنيا بأموالها، خير من الدنيا بمتاعها، خير من الدنيا بترفها، خير من الدنيا وكل نعيم فيها. كيف وقد نال ابنها الفردوس الأعلى من الجنة؟ هذه المرأة
سلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها البشارة بمصير ابنها وما أجمل تعامله مع هذا القلب، قلب المرأة. لو قال لها إنه في الجنة لكان كافيا، لكن أخبرها أنه في الفردوس الأعلى. لو تركها ولم يخبرها ما هو مصير ابنها، لكنه أخبرها ثم أخبرها أن الغدوة فقط في سبيل الله خير من هذه الدنيا وما فيها. رحم النبي صلى الله عليه وسلم قلب تلك الأم فأخبرها بمصير ابنها ونبهها ألا تتسخط من قضاء الله وقدره، فإن الإيمان بالله يغير القلوب. تلك الخنساء في الجاهلية بكت أخاها صخر بالليل والنهار، ثم لما مات أبناؤها في سبيل الله في القادسية صبرت واحتسبت. إنه الإيمان الذي يغير القلوب، وإنه المصير الذي يرجو المؤمن أن يكون فيه إذا خرج من هذه الدنيا. صلى الله على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الرحمة المهداة الذي أحسن التعامل مع كل من حوله، حتى تلك المرأة المفجوعة المضطربة التي لا تدري ما هو مصير ابنها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم. الظهيرة من الميادين وفي عناوينها: مشاركة رسمية وشعبية حاشدة في قلب طهران ضمن مناورات فدائيو إيران في استعراض جماهيري يختزل رسائل سياسية إلى العالم. وبازشكيان يؤكد أن الوحدة والانسجام هما السلاح الأقوى. العميد شكارجي يؤكد أن تهديدات ترامب لا يمكنها إنقاذ جيشه العاجز. وخطيب جمعة طهران: لا مفاوضات حتى تحقيق جميع شروط قائد الثورة. تظاهرات حاشدة في صعدة والمحافظات اليمنية دعما للقوات المسلحة. وخارجية صنعاء: صفقة F-35 تكشف الدور الأمريكي في الحرب على اليمن. الاحتلال يهدد عناصر الجيش اللبناني في دير ميماس، وسقوط جريحين في قصف إسرائيلي على شقرة بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات طالت بلدات جنوبية عديدة. روسيا تسجل هجمات سيبرانية تستهدف عرقلة انتخابات الدوما، وتستدعي القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على دعم كييف بالأسلحة. أهلا بكم. والبداية من قلب العاصمة الإيرانية طهران، حيث شهد ميدان الثورة حضورا جماهيريا واسعا خلال مناورات فدائيو إيران في مشهد اتسم بالكثافة والتنظيم. وامتدت الحشود على كامل مساحة الميدان وسط كثافة جماهيرية لافتة وحضور بارز للشعارات واللافتات والرسائل في مشهد واسع عكس حجم المشاركة الشعبية في المناورة وحضورها في قلب العاصمة طهران.
1: الصرخية إيصار شهيدان لبريز.
0: الحضور الرسمي كان لافتا إذ شارك الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في تظاهرات فدائيو إيران، وأكد من وسط الحشود أن أرواح القيادة فداء للشعب والبلاد، مشددا على أن الوحدة والانسجام في شتى القضايا هما السلاح الأقوى الذي يصيب الأعداء باليأس والإحباط.
2: ايران اسلامی خوش آمدید ایران یک پارچه در قامت بسیجی.
0: قائد حرس الثورة في محافظة طهران الكبرى العميد حسن زادة أكد بدوره أن الشعب الإيراني يرد على محاولات إسقاط الجمهورية الإسلامية باحتشاده ووحدته، معتبرا أن كل خطوة يخطوها المواطنون تسحق الهيمنة الأمريكية.
3: منذ 47 عاما وهم يحلمون بإركاع الجمهورية الإسلامية، لسنا بحاجة اليوم للرد بأنفسنا، فالخطوات الراسخة لهذا الشعب الذي احتشد هنا من الفئات والشرائح كافة، من النساء والفتيان والفتيات والشباب ومن مختلف النقابات والأطياف، ترد بخطواتها على أمريكا. أعتقد أن كل خطوة يخطونها تسحق هيمنة أمريكا وتدمرها تحت أقدام عناصر البسيج مع هؤلاء المواطنين المضحين الذين احتشدوا اليوم بعظمة ووحدة وتماسك في شارع الثورة وميدان الثورة.
0: وفي مشهد جمع بين الطابع العسكري والحضور الشعبي، شهدت مناورات فدائيو إيران عرضا عسكريا مدنيا شاركت فيه فئات مختلفة من المجتمع. وتظهر المشاهد جانبا من المشاركة النسائية في الفعاليات، حيث حضرت النساء ضمن صفوف المشاركين في صورة تعكس تنوع الحضور في هذه المناسبة، إلى جانب عرض عدد من المسيرات الإيرانية ضمن فعاليات العرض العسكري.

0: قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن التهديدات المتكررة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الاحتلال لا أساس لها، مؤكدا أنها لن تتمكن من إنقاذ الجيش الأمريكي العاجز من هزائم أشد على يد الشعب الإيراني والقوات المسلحة. خطيب جمعة طهران حاج علي أكبر لفت إلى أن العدو وصل إلى حالة من اليأس وبات يتوسل للتفاوض ويرسل الوسطاء، مؤكدا أنه لن تكون هناك مفاوضات ما لم تتحقق جميع شروط قائد الثورة. وأكد أكبر أن الوضع الميداني جيد وأن المقاتلين لديهم إشراف كامل على ساحة المعركة، مشيرا أن الإدارة الإيرانية الكاملة لمضيق هرمز من الموضوعات المهمة في هذه المرحلة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة لا يمكنها الإفلات من مسؤوليتها عن جريمة الحرب في ميناب ولا مرد ومن خلال الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان. وقال أبادي في منشور على منصة إكس، قال إن ما حدث في ميناب ولا مرد كان جريمة حرب واضحة وليس خطأ عملياتيا، مشددا على أن التاريخ لن ينسى تلك الجرائم التي أدت إلى ارتقاء شهداء. مشاهدينا الآن إلى الزميلة بسام طراف مراسلة الميادين، تنضم إلينا مباشرة من العاصمة طهران تحديدا من ميدان الثورة. وكما بدأنا الظهيرة، الحشود الجماهيرية اللافتة والكثيرة ومن مختلف الفئات العمرية شاركت في هذه الفعاليات، فدائيو إيران، والمزيد من التفاصيل معك بسام.
1: مساء الخير محمد. يعني بالفعل هو يوم الفداء من أجل إيران بعد 200 يوم من الحضور الشعبي في الميدان. لن نتحدث هنا عن الحضور الجسدي ولكن عن الشعب الذي تحمل وأخذ زمام المبادرة والتمسك بالثبات والمسؤولية أيضا في الساحة في حماية الجبهة الداخلية. اليوم مرة جديدة استعرض اقتداره وأيضا أكد على أنه مستعد للتضحية والدفاع عن الوطن وعن السيادة. ما شهدناه اليوم هي أو هذه المبادرة المناورة التي تحمل عنوان الروح فداء لإيران. يعني هم المتطوعون الذين كنا قد يعني سمعنا عنهم خلال حرب رمضان بأن هناك أكثر من 33 مليون شخص تطوعوا استعدادا للدفاع عن الوطن. خلال الحرب تم التواصل معهم، تنظيمهم وأيضا إخضاعهم للتدريب، وسيتم أيضا خلال الأشهر المقبلة إلحاق هؤلاء الفدائيين بالكتيبات وأيضا الوحدات التخصصية. اليوم يعني أيضا شاهدنا بأن كل مجموعة كانت تحمل اسم الكتيبة، كتيبة النساء، كتيبة الفتية، كتيبة الأطفال، أيضا كتيبة الشباب، كتيبة مثلا باسم البيعة لقائد الثورة والجمهورية السيد مجتبى خامنئي. وكل شيء كان ضمن، يعني نحن أمام مشهدية منظمة، الانضباط، الالتزام، هذه المسؤولية التي تحملها الشعب الإيراني اليوم. ولكن الرسائل التي أراد الشعب الإيراني إيصالها سواء للولايات المتحدة الأمريكية بأننا نحن هنا، نحن حاضرون مستعدون للدفاع عن الوطن، وبأن هذا الشعب الذي راهنت عليه الولايات المتحدة الأمريكية مجددا أيضا هذا الشعب لن سيركع الولايات المتحدة الأمريكية ولن يسمح لها بأن تحصل على حبة تراب من هذا الوطن. وأيضا رسالة للداخل، هذا الشعب الذي اليوم بات مدربا منظما إلى جانب مختلف شرائح المجتمع الإيراني الذي أيضا كان حاضرا هنا في الساحة، أيضا يقول بأن هذه الجبهة الداخلية محصنة ومجهزة، وبأن هناك شعب يدافع اليوم أكثر أكثر عن جبهتها الداخلية. أيضا تم التأكيد على يعني هي مشهدية تعبر عن الوحدة الوطنية. نحن كنا أمام مشهدية مناورة شاهدنا فيها العرب وشاهدنا فيها الكرد، كانوا حاضرون أيضا هنا في ساحة الثورة مئات الآلاف من المتطوعين الذين اليوم أيضا جددوا البيعة لقائد الثورة والجمهورية، وجددوا أيضا لواء الدفاع عن الأرض وعن الشرف وعن العرض وعن السيادة وعن التاريخ وعن هذه الشخصية الإيرانية. لذلك يعني اليوم العاصمة الإيرانية طهران الموحدة أسمعت الصوت لكل العالم، صوت الفداء والتضحية والولاء للوطن. نعم محمد،
0: شكرا جزيلا لك يا زميلة بسان طراف مراسلة الميادين في طهران، كنت معنا من ميدان الثورة. وردا على سؤال عن شرعية الحرب الأمريكية على إيران، علقت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان قائلة بأنه لمعرفة ما إذا كانت هذه الحرب شرعية علينا أولا أن نعرف ما الذي أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقه.
2: لمعرفة ما إذا كانت هذه الحرب شرعية علينا أن نعرف ما الذي أراد ترامب تحقيقه، فحتى الآن لا نعرف ما الذي يريد فعله، ومن الواضح أنه لم يحقق أهدافه من الحرب، إنه يشعل النار في الكوكب برمته. فلنسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية ولننظر إلى الوضع في مضيق هرمز وفي مضيق باب المندب. نحن اليوم أمام وضع يهددنا بموجة تضخم عالمية ستكون لها عواقب تطال الشعوب.
0: إلى اليمن، حيث شهدت محافظة صعدة مسيرات حاشدة تحت شعار دعم القوات المسلحة ورفض المشاركين أكذوبة استهداف مكة المكرمة. وأكد المشاركون خلال المسيرات تمسكهم بمواقفهم تجاه قضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمها الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى. كما شدد المشاركون على مواصلة مواجهة العدوان والحصار، رافعين شعار معادلة الحصار بالحصار.

0: ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول هذه المظاهرات الشعبية الحاشدة في صعدة والمحافظات اليمنية الأخرى دعما للقوات المسلحة، معنا مدير مكتب الميادين في اليمن الزميل عبد الله الفرح. تفضل عبد الله.
1: تحية لك وللسادة المشاهدين، نحن الآن في ميدان السبعين حيث تتقطر الحشود بمئات الآلاف إلى هذا الميدان وهو أكبر ميادين الجمهور. الحشود تتوافد من كل أقطار العاصمة صنعاء ومن بعض المناطق المجاورة للعاصمة اليمنية في صنعاء، كبارا وصغارا ومعاقين وجرحى ومشائر وقبائل تأتي إلى هذا الميدان وهي تردد الأهازيج الشعبية التي تندد باتهام اليمن، الاتهام الباطل التي وجه إلى هذا الشعب الذي وصفوه بالحكمة والإيمان. أهازيج شعبية كبيرة ومتعددة وقبائل أتت من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب إلى هذا الميدان لتشارك في هذه التظاهرة الكبرى وهذه التظاهرة الحاشدة لتقول أن التعلق بأسار الكعبة لن يوقف معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وإنما سيزيد هذا الشعب قوة وارتباطا بالمقدسات الإسلامية. هذا الخروج الجماهيري الكبير هدفه هو تثبيت هذه المعادلة، تثبيت معادلة الحصار بالحصار، الوقوف إلى جانب الجيش اليمني الذي أحرق الأوراق الميدانية كما تؤكد هذه الحشود، أحرق الأوراق على طبعا التحشيدات التابعة للسعودية، وأيضا بالإضافة إلى معادلة الحصار بالحصار، معادلة التصعيد بالتصعيد والوقوف إلى جانب الجيش، بالإضافة أيضا إلى نفي التهمة التي وجهت إلى هذا الشعب وهي تهمة استهداف الكعبة المشرفة. الحشود الجماهيرية والقبائل والكبار والصغار في هنا يقولون للمملكة السعودية أن هذا الاتهام لن يوقف إطلاقا معادلات التصعيد بالتصعيد، بل دعوا القوات المسلحة اليمنية إلى زيادة عملياتها العسكرية باستهداف المنشآت الاقتصادية والمنشآت العسكرية داخل العمق السعودي. فالتظاهرة هنا هي تريد تثبيت معادلة أن هذا الشعب، الشعب اليمني، هو دائما من يدافع عن المقدسات، من يدافع عن القرآن، ومن يدافع عن الأقصى، وقاتل عن الأقصى وعن القدس لأكثر من عامين، فكيف سيسيء إلى الكعبة المشرفة؟ نعم.
0: يا حماة العقيدة. شكرا جزيلا لك عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في صنعاء على هذه المعلومات. قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي كان قد أكد أن افتراء الرياض على الشعب اليمني باستهداف مكة المكرمة كذبة كبرى شنيعة جدا.
2: كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية.
0: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء عبد الواحد أبو راس أن صفقة طائرات F-35 للسعودية تكشف حقيقة الدور الأمريكي في العدوان على اليمن. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت موافقتها على بيع محتمل للرياض ل48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 لايتينج 2 بقيمة تقدر بنحو 24 مليارا و300 مليون دولار. وتشمل الصفقة 49 محركا من إنتاج شركة براد أند ويتي، إضافة إلى معدات اتصالات وقطع غيار ومواد دعم أخرى، فيما لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي. إلى جنوب لبنان، حيث هدد الاحتلال الإسرائيلي عناصر الجيش اللبناني باستهدافهم في حال عدم مغادرتهم المكان عند أطراف بلدة دير ميماس بزعم أنها تقع ضمن ما يسميه بالخط الأصفر. وعمل على إلقاء أكثر من 5 قنابل صوتية على عناصر الجيش اللبناني. وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية أن قصفا إسرائيليا لمنطقة شقرة في قضاء بنت جبيل أدى إلى إصابة 2 بجروح. مراسل الميادين أفاد بدوره بأن الاحتلال نفذ تفجيرا بين بيت ياحون وكونين وفي المنصوري وآخر في ميس ومحبيب بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة شقرة، وآخر طال بلدة حداثة أدى إلى اندلاع حريق في أحد المنازل، بالتوازي مع تحرك لآليات الاحتلال من الطير باتجاه أطراف حداثة من جهة حاريص.
3: أمام سراي النبطية الحكومي، تحرك شعبي لأبناء القرى الحدودية والمتضررة لرفع الصوت في وجه استمرار العدوان الإسرائيلي. وتحت عنوان نصرة الجنوب واجب وطني، احتشد المتضررون ممن فقدوا منازلهم وأرزاقهم، مؤكدين أن حقهم في إعادة الإعمار والتشبث بأرضهم ليس موضع مساومة.
4: جينا هيك جايين بوضح الشمس ومتحدين العالم كلها نطالب بحقوقنا وبأرضنا. نحن على الأرض لإلنا، دفعنا حق أدم وشهداء وجرحى وأنين أمات وأهر لحتى ما نترك أهلنا.
5: صرنا 3 سنين مهجرين نحن بالوطن، غرباء بوطن. 3 سنين ما حدا طلع فينا، ما حدا قال هودي العالم. صاروا 3 سنين قاعدين بلا شغل بلا أكل بلا شرب بلا مدارس بلا شيء. نحن أصحاب حق وأصحاب أرض بتفع ميول حضرته.
3: المطالب ركزت على الإسراع في الإعمار ودفع التعويضات المستحقة، إلى جانب رفض أي تدخلات أجنبية تمس حرية القرار الوطني واستقلاليته.
6: تطالب أن أصحاب الأرض لن يتخلوا عن أرضهم، أن الشعب هو الأساس. تجي سلطة وبتروح سلطة، لكن الشعب هو اللي بيبقى والأرض هي اللي حتبقى، مش اليوم بكرة. ولن نيأس، وما مات حق وراءه مطالب.
7: يجب أن تكون الدولة حاضرة بكل مؤسساتها، وعدم إيجاد الذرائع للموظفين بعدم العودة إلى هذا البلد. تعزيز حضور القوى الأمنية أصل هو يعطي دفع ومعنوية وإطمئنان.
3: صرخة تجمع بين مرارة المعاناة وإرادة التشبث بالأرض، تعيد التذكير بأن إعادة إعمار الجنوب ليست مجرد ملف إداري، إنما واجب وطني جامع. مرة أخرى يكرر أهالي الجنوب مطالبهم في رسالة شعبية تؤكد أن صمودهم يتكامل فيه التشبث بالأرض مع صون الكرامة وحماية القرار الوطني. علي الأحمر، مدينة النبطية جنوبية لبنان، الميادين.
0: إلى قطاع غزة، وفيه أصيب شخصان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي غربية مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي جنوبي المدينة. وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر مدينة غزة، كما شهدت أجواء مناطق متفرقة من شمال المدينة وشمال القطاع شهدت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية والمروحيات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على أهالي غزة عبر تجديد حصاره المطبق، والذي انعكس على الأسواق التي تعاني نقصا في معظم السلع الرئيسة وارتفاعا قياسيا في أسعار ما هو متوفر منها. أكرم دلول من غزة والتفاصيل.
8: في غزة تواصل إسرائيل تضييق الخناق على أهالي القطاع، فتشدد من حصارها المطبق عليهم وتوسع قائمة الممنوعات التي تطال معظم السلع وحتى المواد التموينية الأساسية. فالناس هنا باتوا اليوم يقفون في حيرة من أمرهم أمام شح بضائع رئيسية يحتاجونها وتمنعها إسرائيل، والارتفاع القياسي في أسعار ما هو متوفر منها.
9: الاحتلال بتحكم في التجار، فالوضع عندنا صعب جدا. بعدين انت اليوم بدك قداحة، بدك ابرة، بتلاقيش. يعني مثلا بدخل لك اكل يوم السبت في اكل، يوم الثلاث بتلاقي السوق فاضي، لا في فاكهة ولا في دجاج.
10: الاسعار مش في المتناول، حتى في متناول الموظفين، فما بالك العاطلين عن العمل، ونسبة شعبنا اكثر فوق 90% عاطلين عن العمل.
8: تسعى اسرائيل اذا لتجميل صورة حصارها المشدد على الناجين من حرب الابادة.
11: في ناس تاكل فاكهة وفي ناس تتفرج عليها. مش قادرين. اشكل البتنجان بستة شكل. ليه اشكل البتنجان لمين؟ الكسايب 15 ما دقناهاش من سنتين.
12: احنا مقطعين كتير في الحاجات يعني البيت، مستلزمات البيت، مستلزمات كل شيء يعني مقطع الدنيا. هاي انا القداحة اللي هاد بالنسبة للقداحة هاي رابع مرة عمرها. تعميرها يعني كان حقها شيكل، اليوم بنعمرها ب 15 وب 20 وب 30 شيكل. فيش قدهات لا.
13: اذا الواقع المعيشي الكارثي هنا والذي تقره منظمات امميه يؤكد انها ما زالت ترتكب جريمه تجويع ممنهج رغم ما يسمى باتفاق تهدئه لم يجلب لهؤلاء الا المزيد من الويلات كما يقولون. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أكرم دلول، الميادين.
14: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج إنشاد يوم

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع حوارنا مع الباحث السياسي الدكتور قاسم قصير. بداية دكتور قاسم، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، تحياتي لك ولكل المستمعين والمشاهدين أو لمن يقرأ هذا النص يعني يوم من الأيام.
2: أيضا نرجو تسليط الضوء على شخصية الشهيد عماد مغنية، خاصة أنه أيضا كان مرتبطا بالقضية الفلسطينية من خلال حركة فتح، ثم كان قياديا في المقاومة الإسلامية، وقد واكب الكثير من الأحداث التي كانت تعاني منها الساحة الإسلامية في بيروت وفي لبنان بشكل عام.
3: دائما تسألني عن شخصيات، كل شخصية تحتاج إلى حلقة بكل معنى الكلمة، وطبعا شخص مثل الحاج عماد مغنية يحتاج إلى كتب ودراسات. يمكن وحتى الآن أنا يعني على الأقل الأستاذ أنيش نقاش والأستاذ منير شفير كتبوا مذكراتهم، ولو جزء من المذكرات. يعني الحاج عماد مغنية لم أقرأ مذكرات أو كتب عنه، ولا كتب عنه الأجانب كثيرا، الأمريكيون والإسرائيليون. لا أدري أنا، حتى يمكن قرأت بعض الكتب عنه، لكن كتب فيها شهادات يعني، وبعض المقالات التي نشرت سواء في موقع العهد الإلكتروني أو جريدة الأخبار أو غيرها. حاج عماد شخص حقيقة، شخصية تستحق الإطلالة الخاصة. يعني بداياته كانت سواء في منطقة الشياح يعني في أجواء حركة فتح، وعلى صلة بالبيئة الإسلامية التي تشكلت لاحقا باسم اللجان الإسلامية وحزب الدعوة، مع كمان يعني ابن شقيق زوجته السيد مصطفى بدر الدين الذي لعب دورا كبيرا، إضافة إلى قيادات أخرى. حاج عماد للذين أنا يمكن تعرفت عليه ب 79-80 يعني مع انتصار الثورة وبداية اقترابي من المرجع الدين سبحانه وسلم فضل الله، أنه كان مسؤول عن أمن السيد فضل الله بالوقت الذي كان هو له صلة بداخل حركة فتح وبالجو الإسلامي الشيعي. كان شخصية يعني حيوية جدا، طبعا كان لديه يمكن بعد أمني من خلال تجربته بفتح وعسكري، لكن هذا البعد أنا لم أكن أعرفه كثيرا. يعني كنت يعني بالأخير عنده موقع، هو مسؤول أمن الحاج عماد سيد مرجع سيد حسين فضل الله، إضافة إلى مجموعة من الشباب الذين لعبوا دورا لاحقا في تأسيس العمل الإسلامي المقاوم. وخلال من 79-82 واضح أن هذه المجموعة تطورت كثيرا، مجموعة إسلامية المقاومة التي كان قسم منها يعمل في إطار حزب الدعوة بشكل مباشر، قسم يعمل داخل حركة فتح، وقسم داخل حركة أمل، وبعضهم كانوا مستقلين. يعني هذه المجموعة الأمنية العسكرية بدأت تتطور وتطور قدراتها الأمنية، ويبدو أن الحاج عماد كان أحد أبرز رموزها، ومن ضمنها بعدين لاحقا الحاج فؤاد شكر وأبو الفضل كركي، وبإضافة للإخوة اللي كانوا بحركة فتح مجموعة حمدي وسلطان وقاسم، إضافة لبعض القيادات داخل حركة فتح كان على صلة معهم، منهم أنيس نقاش وغيرهم. أنا يعني كنت أواكب حركة فتح. طبعا نحن عشنا بالإطار الإسلامي الشيعي بعد انتصار الثورة والتحركات التي حصلت في العراق، الصراع الذي جرى بين البيئة الإسلامية الشيعية وحزب البعث العراقي، وهذه المجموعة كان لها دور في بعض المواجهات وخاضت مواجهات قاسية بسبب انعكاس الصراع بالعراق على الساحة اللبنانية، وبدأت تتبلور، ويبدو

0: حسب معلوماتي واستنتاجاتي، يعني أنا لم أكن جزءا من التركيبة الداخلية، كنت في إطار حزب الدعوة، لكن أراقب أن هذه المجموعة بدأت تطور نفسها أمنيا وعسكريا، تستفيد من خبرات فلسطينية، تستفيد من تجربة حركة أمل والجو حركة أمل، لأن حركة أمل كان لها حضور مهم، وإضافة إلى أنها تعمل لتنمية نفسها ذاتيا بالتدريب والقدرات. واللي تقريبا هذا التطور بدأ يتطور وصولا إلى عام 2002، وكما أشرت يمكن في الحوار عندما كان السيد محمد حسين فضل الله في طهران، رجع كان معه الحاج عماد مغني، وتم توقيفه من قبل، ومعهم نجل السيد علي فضل الله من قبل كتائب أو القوات على حاجة الكحالة، لكن جرى إطلاق سراحهم. مجرد أن بدأوا وصلوا إلى بيروت، انضم الحاج عماد إلى بقية إخواني في اللجان الإسلامية وبالتنسيق مع جماعة فتح لقيادة حركة المقاومة، وكانوا هم قادة المقاومة على مستوى الأمني، إضافة لشخصيات أخرى ما تزال حية، يعني إضافة إلى التعاون مع حركة فتح بذلك الفترة، على الأقل خلال مرحلة حصار بيروت 2 حزيران آب أيلول، وبدأ التطوير إلى حين مجيء الحرس الثوري. واضح أنه مجيء الحرس الثوري، هذه المجموعة الإسلامية كانت هي صلة الوصل مع الإخوة الإيرانية، إضافة للقيادات الأخرى العلمائية أو السياسية. وحسب استنتاجي، لأن أنا ما كنت من مجموعة اللي عملت بهذا الإطار، أنه حصل هذا التفاعل الإيراني اللبناني والفلسطيني. والحاج عماد أنا برأيي يعني يشكل نموذج لهذا التفاعل بين 3 عقول، عقل إيراني وعقل لبناني وعقل فلسطيني. هذا التفاعل هو أنتج شخصية الحاج عماد مغني، يعني إضافة إلى البعد الإسلامي والإيماني بشخصيته التي تطور كثيرا، فتحول الحاج عماد مغني من مجرد مسؤول أمن سيد محمد حسين فضل الله أو مسؤول أمن ب17 مع أبو عمار حسب بعض الروايات، أو مجرد مقاتل شرس، إلى عقلية غير تقليدية، عقلية أمنية واستراتيجية. وطبعا استفاد أنا برأيي الحاج عماد من التجربة الإيرانية التي بدأت تتطور بفعل الحرب على إيران والجهد البذل، واستفاد من تجربته الفلسطينية، وكونه لبناني والشخصية اللبنانية لديها قدرة على الاستيعاب كونت شخصيته. فلذلك وإضافة إلى كونه أصبح جزء من فريق عمل معظمه من العقول المميزة والتي أسست للحالة المقاومة في لبنان، وكان لها دور كبير، يعني طبعا كان أول إنجاز ضخم لهذه الحالة غير العمليات الصغيرة، أهم إنجاز واللي غير مسار مواجهة الاحتلال هي العملية الشهيد أحمد قصير، العملية الاستشهادية التي نفذت ب 11-11-82، يعني بعد مضي أشهر قليلة على الاجتياح الإسرائيلي. حسب كل المعلومات أن الحاج عماد مغنية كان هو المخطط والمنسق لتنفيذ العملية، واستفاد من علاقته بأمل وبالفتح وبتجربته، وطبعا مع الرعاية الإيرانية وبالتنسيق مع الإخوة في المقاومة الذين اختاروا الشهيد أحمد قصير وتم تدريبه. وطبعا هذه العملية، إذا بس أخذنا هذه العملية كنموذج لهذا العقل الأمني والعسكري والاستراتيجي، تعطيك صورة عن هذه النموذج المميز، كيف تفاعلت هذه الخبرات الإيرانية والفلسطينية بهذا النموذج، وطبعا أحدثت هذا المتغير الكبير جدا. وثم حصلت مجموعة من الأحداث التي لم يتم تبنيها بشكل مباشر، البعض يتهم الحاج عماد أنه يقف خلفها، منها خطف طائرة TWA الأمريكية والتي ساهمت بإطلاق أسرى، استهداف المريض والفرنسيين، موضوع الرهائن في بيروت، مجموعة أحداث كبرى أمنية وعسكرية غيرت مجرى الأمور، يعني ولعبت دورا كبيرا في تغيير مجرى الأمور. ومن ثم توليه مباشرة العمل العسكري والأمني داخل حزب الله، وطبعا باعتراف وبشهادات من سماحة الحسن نصر الله وغيره كان له دور كبير بانتصار المقاومة في لبنان، وطبعا هناك أدوار تفصيلية لكل المراحل، لكن أنا برأيي هذا يحتاج إلى توثيق من قبل قيادة المقاومة، لأن هم الذين يسمحون بما يمكن نشره من معلومات عن ما قام به الحاج عماد أو عائلته التي تتابع مسيرته من خلال الجانب الإعلامي والثقافي. الحاج عماد شخصية عن رأيي تحتاج إلى دراسة خاصة. أنا لم تتح لي الظروف للعمل، لكن على الأقل كنت أواكب وأسمع من الذين يعملون معه. كان لديه عقل استراتيجي كبير، قدرة على استيعاب الكوادر والشخصيات والطاقات، وحتى مع من يختلف معها فكريا أو سياسيا كان عنده شخصية حيوية، يعني تجده في فرنسا في بيروت في إيران في كذا، وهو شخصية مثل اللولب حسب معلومات، يعني يفكر بعقل استراتيجي. أنشأ جهاز أمني ضخم جدا، وكان له دور كبير في بناء قدرات أمنية وعسكرية. طبعا هذا أنا برأيي يعني يمكن الحديث عنه يفترض أن يتم من قبل الإخوة في المقاومة، وإعادة يعني حقيقة طبعا ما يمكن أن يسمح به هذه التجارب التي نحتاج لنتعلم منها إلى المرحلة.
1: دكتور قاسم قصير، العلام المرجع السيد محمد حسين فضل الله، شخصية هذا المرجع الكبير وإطلالتها على الشارع الإسلامي السني في بيروت بشكل خاص وفي لبنان بشكل عام، وخاصة الحركات الإسلامية والشخصيات العلمائية الكبيرة في لبنان، ماذا هنالك في هذا الشأن؟
0: طبعا أنا أتيح لي وبالحمد لله منذ بداية التزام الدين الإسلامي حوالي 78 في إطار جو اتحاد الطلب المسلمين، وقبلها الكشاف المسلم وجو الجماعة الإسلامية، ومن خلال اتحاد لبنان الطلب المسلمين بعض شباب الاتحاد كانوا موجودين في منطقة المصيبة، وخصوصا الحاج محمد راد وغيرهم، وأنا تعرفت عليهم. ثم انتقلت من المصيبة إلى الغبيري، لأنه مركز الرئيس للاتحاد كان في الغبيري، وكان الاتحاد يعني يحظى برعاية خاصة من قبل العلامة السيد محمد حسين فضل الله والعلامة الشيخ محمد بن شمس الدين والشيخ علي الكوراني وغيرهم، الشيخ راغب حرب وغيره من العلماء. من خلال الاتحاد اللبناني تعرفت على المرجع السيد محمد حسين فضل الله، وكان يعني في بداية تألقه. أنا كنت طالبا في كلية الإعلام آنذاك، انتسبت إلى كلية الإعلام، وكان معي أحد الزملاء من الجماعة الإسلامية باسم سعادي، وكان كنت أنا وإياه شكلنا إطار اسمه الطلاب المؤمنين في كلية الإعلام، وبدأنا نقوم بنشاطات، ومن خلال الاتحاد بدأنا الاحتكاك بالمرجع حسين فضل الله، سواء من خلال محاضراته في الشيخ كان يدرس تفسير القرآن، أو من خلال الصلاة في مسجد بئر العبد. وكان انتقل هو إلى منطقة الضاحية بعد أن كان مقيم في منطقة النبع بسبب الحرب، وكان يقيم صلاة الجماعة ويوم الجمعة ودعاء كميت في بئر العبد، وإضافة إلى نشاطاته في الجامعات اللبنانية. وكان هو من أبرز العلماء الذين كانوا يحاورون الطلاب، وكان عنده هو استعداد. في هذه الفترة تعرفت عليه، وأنا أذكر في قصة طريفة، أنا كنت ذاهبا من كلية الإعلام إلى بئر العبد في المسجد يعني كي أصلي، وعندما ذهبت بسيارة التاكسي مسجد بئر العبد مسجد أقيم في ضمن مبنى سكني في طابق للمسجد، وخلف المسجد في طابق سكني كبير. سائق التاكسي أو السيرفيس عندما عرف أن مسجد بئر العبد قال لي ما هذا المسجد، في الأسفل مسجد يصلون فيه وفي الأعلى مباني سكنية يتزوجون ويعيشون حياة، كيف هذا؟ والله ما بعرف، أنا ما عندي جواب يعني. فحملت السؤال لسماحة السيد محمد حسين فضل الله، قال لي عبارة جدا أثرت فيه، قال لي في المسجد نحن نعبد الله وطالما الناس في المبنى يعيشون على أساس شرعي وديني هم يعبدون الله، فما في مشكلة، ما في تناقض يعني. طبعا لأن المساجد عادة مشهور عنها لا يوجد فيها أبنية سكنية،
1: مباني مستقلة،
0: لكن بسبب الظروف نشأت الكثير من المصليات في مباني سكنية، وهذا بالغرب يحولون الكنائس إلى مساجد. وبدأت أحتك بالسيد حقيقة، سواء بالجانب الفقهي أو الفتاوى أو المعرفة، وبدأنا ندعوه إلى كلية الإعلام، أما الافتتاح معرض أو إلقاء محاضرة، وكنت أحضر محاضراته خصوصا مع بداية انتصار الثورة الإسلامية، كما أنني بحكم عملي في اتحاد لبنان طالب المسلمين أصبحت كمان بهيئة تحرير مجلة المنطلق، كنت أتابع مقالات المنطلق وتوزيع المجلة، وكنا نحتك به. وبدأنا يعني سواء كتبه، كان عنده كمان كتب العديد، إسلام ومنطق القوة، في ظلال القرآن وغيره، عفوا في ظلال القرآن لسيت كتب من وحي القرآن، كان يدرس هو تفسير القرآن وحوله إلى كتب من وحي القرآن. فما استمع يعني عشنا مع سيد محمد حسين حياة كاملة حقيقة، سواء في المسجد وفي الدروس، سواء في مسجد بئر العبد أو مسجد حسنين، أو في الكتب والدراسات والمحاضرات، أو في النشاط العملي من خلال مواكبة عملي. أستاذ محمد حسين شخصية وحدوية بكل معنى الكلمة، يعني كان ما يقوله في السر يقوله في العلن عن الوحدة الإسلامية. نظرته إلى الإخوة السنة، حتى موضوع حوار الإسلام المسيحي، التعاون مع بقية القوى، كان عنده أستاذات للحوار لإزالة أي التباس، وكان له دور كبير طبعا. لا ممكن إذا في أسئلة تفصيلية نسأل، سواء برعاية الحالة الإسلامية الوحدوية في بيروت، في طرابلس، في الجنوب، في خارج لبنان، ولاحقا مع حركة حماس، مع الإخوان المسلمين على صلة بقيادات الإخوان المسلمين، وكان يتابع ويواكب كل حركة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، كان على علاقة مميزة بسماحة الشيخ سعيد شعبان رحمة الله عليه، ومع الشيخ فيصل مولوي أمين عام الجماعة، ومع الأستاذ إبراهيم مصري الأمين عام الثاني، مع قيادات حماس، كان أخوة بحماس يستفتونه في بعض القضايا بعد إنشاء حركة حماس بـ 87، إضافة لرعايته للحركة الإسلامية في لبنان والمقاومة الإسلامية، وإن كان هو لم يكن يرغب أن يكون جزء من التنظيم، لكن البعض سماه المرشد الروحي لحزب الله. كان دائما يدعو للوحدة الإسلامية ويرفض أي إساءة للفتنة، يصدر الفتاوى من أجل منع أي إساءة، طبعا يعني اعترض على حرب المخيمات، وكان له موقف واضح أنه ضد حرب المخيمات وضد أي فتنة شيعية شيعية، إضافة إلى كونه كان أحد تقريبا قيادات حزب الدعوة الإسلامية ويرعى الحركة الإسلامية في العالم العربي. شخصية محمد حسين شخصية وحدوية عالمية إنسانية، كان له تأثير كبير بالحركة الإسلامية، وكان من دعاة الوحدة الحقيقية، وكان له دور في تأطير وتعاون القوى الإسلامية فيما بينها، وكان أحد الذين شاركوا في إطلاق المؤتمر الإسلامي الوحدوي الكبير الذي ضم كل الحركات الإسلامية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ولدعم المقاومة، الذي عقد في مسجد الرسول الأعظم في تلك الفترة.
1: هل من نماذج يعني مباشرة لطبيعة العلاقة التي كانت تربط سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بالساحة الإسلامية السنية أو ببعض العلماء
0: يعني الكبار؟ كما أشرت قبل قليل، أول شيء علاقته بمعظم قيادات الحركة الإسلامية كان علاقة جيدة، يعني سواء مع سماحة الشيخ سعيد شعبان، مع الشيخ فيصل المولوي، مع الأستاذ إبراهيم المصري.
1: عندما لم تكن علاقات مجاملة، إنما
0: لا علاقات يعني حقيقية، كان مع الشيخ قرطاوي حتى رغم الاختلاف معه لاحقا.
1: دكتور قاسم قصير، حبذا لو ألقينا الضوء على بعض النماذج التي حصلت من خلال العلاقة بين سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله والشخصيات الإسلامية والعلمائية في الساحة الإسلامية السنية.
0: يعني كنت أشرت أنه ميزة سماحة المرجع سيد محمد حسين فضل الله أنه كان على صلة بمعظم قيادات الساحة الإسلامية السنية، سواء في لبنان أو على مستوى العالم العربي والإسلامي أو حتى على مستوى الدولي. يعني على الأقل أنا سأذكر بعض ما أعلمه، وإن كان هناك يمكن أمور قد لا تفتح الآن، مثلا علاقته سماحة الشيخ سعيد شعبان، كان في حرص على التواصل الدائم والمستمر وتبادل الأفكار والمعطيات، خصوصا أن سماحة السيد كان يهتم كثيرا بالوضع بطرابلس وبتجربة حركة التوحيد الإسلامي، وطبعا شارك مع سماحة الشيخ سعيد في المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد لتوحيد القوى الإسلامية، وكان يواكب كل تفاصيل حركة التوحيد، وهو كان يلتقي بكل قيادات التوحيد التي تأتي إلى بيروت سواء قبل إنشاء التوحيد وبعد إنشاء التوحيد، وكان دائما يعني يقدم بعض الأفكار في كيفية مواجهة التحديات التي تعرضت لها حركة التوحيد بظل الأحداث التي حصلت في طرابلس، وكان نوع في نوع من ألفة. يعني أنا على ما أذكر كنت أشعر عندما كان يلتقي الشيخ سعيد شعبان مع سماحة السيد فضل الله في نوع من مودة خاصة، ويتحدث عن الشيخ سعيد بحب وليس مجرد أنه قيادة إسلامي أو غير ذلك. نموذج آخر مثل الشيخ فيصل مولوي مثلا، الذي كان ينظر إليه سماحة السيد فضل الله يعتبره أحد أهم الفقهاء المسلمين، وكان يهتم لمتابعة ما يقدمه من فتاوى ومن أفكار، وكان على علاقة غير تقليدية معه، يعني يناقش معه قضايا الفقهية وليس فقط أمور سياسية. الأستاذ إبراهيم المصري كمان اللي تولى منصب الأمان العام للجماعة الإسلامية كان علاقة خاصة جدا، حيث كان الأستاذ إبراهيم هو تقريبا شبكة الاتصال أو صلة الوصل بين كل قيادات الإخوان المسلمين والسيد فضل الله مع القيادة الإيرانية ومع قيادة حزب الله، كان دائما يستمع إليه يأخذ منه معلومات حول ما يجري في مصر في السودان في دول العالم، الحركة الإسلامية في حركة النهضة في تونس، حتى أحد المرات عندما حصل انقلاب في السودان على رواية الأستاذ إبراهيم المصري طلب الإخوة السودانيين الحركة الإسلامية أن يتولى الأستاذ إبراهيم المصري أن يوصل معلومات إلى الإخوة في إيران وفي حزب الله والسيد فضل الله حول حقيقة ما جرى، وأن ذاك الإخوة الذين قاموا بالانقلاب وضعوا الدكتور حسن الترابي في السجن، اعتقلوه وحطوه في السجن من أجل إخفاء المنحى الإسلامي عن الانقلاب. فأتى الأستاذ إبراهيم المصري عند السيد فضل الله ليخبره، وقال له لكن لماذا وضعتم حسن الترابي في السجن وضعه؟ قال من أجل، قال لكم أنتم أصبحتم تمارسون التقية أكثر من الشيعة. يعني هذه طبعا الدكتور عصام العريان كان يأتي إلى بيروت وهو كان أحد قادة الإخوان، كان يقدم لهم النصيحة ويستمع من الدكتور عصام العريان إلى تفاصيل ما يجري في مصر، خصوصا كان في الجماعات الإسلامية وأنذاك تمارس شيء من العنف، وكان يهتم لمعرفة ما الذي يجري، لماذا يحدث ما يحدث، إلى أين تتجه الأمور. بقية العلماء طبعا كان هو أحد رعاة إنشاء تجمع علماء المسلمين مع الشيخ أحمد الزين، بقية المشايخ في التجمع، وكان هو يعتبر التجمع أحد نماذج الوحدوية الإسلامية. مع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي حقيقة كانت تربطه علاقة به جيدة جدا، وكان من الذين ساهموا بتأسيس اتحاد العالم المسلمين، لكن كان على علاقة جيدة جدا بالأمين العام السابق لاتحاد العالم المسلمين دكتور محمد سليم عوة، وكان يستمع منه إلى الكثير من المعطيات حول مصر وما يجري في مصر، علاقته بالشيخ راشد غنوشي، وكان بعض الإخوة على تواصل ينقلون له جو حتى نذكر أسماء، كان يتابع التفاصيل سيد فضل الله، يتابع ما يجري في المساجد، الأداء، الإخوة بحركة حماس كانوا يستفتونه حول بعض القضايا السياسية أو الفكرية التي يريدون اتخاذها. الدكتور فتحي الشقافي كان تربطه علاقة جيدة بالسيد فضل الله، طبعا غير قيادات الأخوة بحزب الله وحزب الدعوة. لذلك كان السيد فضل الله مرجع إسلامي لكل الحركات الإسلامية، وهذه نقطة مهمة جدا قد لا تتحقق لشخصية معينة افتراضا، وكان ترجع إليه الحركات الإسلامية تستعين به على المستوى الفكري أو الثقافي أو العملي أو الإعلامي، وكان يوجه النصيحة للعلماء. في أحد المقابلات معه لمجلة العالم كان السؤال ما هي النصيحة المختصرة للعلماء، فقال أهم شيء اعتمدوا لغة العصر أو واكبوا لغة العصر، كيف يمكن تطوير الخطاب الإسلامي لكي يواكب العصر؟ طبعا إضافة لعلاقته المهمة مع القيادة الإيرانية، مع الحركة الإسلامية في باكستان، كان يتابع مع أفغانستان بباكستان على تواصل. يعني طبعا هذا موضوع برأيي يحتاج إلى تفاصيل أكثر، لكن واضح أن السيد فضل الله لم يكن مرجعا شيعيا، كان مرجعا إسلاميا بكل معنى الكلمة.
1: أيضا في سنواته الأخيرة انفتح على الجو الإسلامي السلفي، وكانت له لقاءات أيضا يعني متعددة،
0: أجرى حوار يعني أتى بعض الإخوة السلفيين بالتنسيق مع بعض الإعلاميين من أجل إجراء حوار، وحصل حوار مهم جدا بين هذه المجموعات حول كل التيار السلفي ونظرة السيد فضل الله للتيار السلفي ونظرة التيار السلفي للشيعة. وهذا الحوار نشر في إحدى الصحف السعودية وأخذ جائزة العام الإعلامية. وسيد فضل الله طبعا هو قدم مراجعة مهمة للتراث الإسلامي السني والشيعي من أجل بناء الوحدة الإسلامية على أسس صحيحة، وهو من أوائل الذين أصدروا فتاوى بتحريم لعن الصحابة والسيدة عائشة. وطبعا فتاويه الدينية تساهم في التقريب، هو من صاحب فتوى باعتماد الفلك في رؤية الهلال لشهر رمضان. طبعا حتى بالنسبة لصلاة المغرب هو يعتبر أن الغروب يتحقق بنزول قرص الشمس في البحر، وهذه تلتقي مع وجهة نظر علماء سنة كثيرين. لذلك يعني حتى باستفتاءاته كان يساهم في التوحيد على أسس عميقة، ولم تكن الوحدة الإسلامية بالنسبة له مجرد شعار أو تعاون مرحلي، كان يعتبرها نقطة استراتيجية في المشروع الإسلامي.
1: أيضا كان ممن يلتقي بهم بشكل دوري الشيخ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي، وهو من قيادات الإخوان وقريب من الجو السلفي.
0: صحيح، وسماحة الشيخ زهير الشاويش رحمة الله عليه كان أسس المكتب الإسلامي في لبنان، وهو طبعا من علماء سوريا الذين تركوا سوريا بسبب الظروف وأسس المكتب، وكان سلفيا معروف. لكن بفضل علاقاته مع التيار الإسلامي الشيعي تحول الشيخ زهير الشاويش إلى تبني مشروع الوحدة الإسلامية، وكان علاقته بالسيد فضل الله تلعب دورة، ونحن كنا مع الطلاب في كلية الإعلام نأخذ كتب من مكتب الإسلامي ونعرضها في المعارض. وحقيقة علينا أن ننصف الشيخ زهير الشاويش أنه في آخر حياته تبنى مشروع الوحدة الإسلامية وكتب كتبا وألقى محاضرات، وكان هناك في المركز البيان الثقافي مع بقية الإخوة شباب التوحيد. وهذه تجربة من التجارب المهمة التي تؤكد أن التواصل والحوار يساهم في قيام وحدة إسلامية حقيقية وليس شكلية.
1: لا شك أن الحديث عن العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله يحتاج لعدة حلقات. نحن في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الدكتور قاسم قصير على هذه الإطلالة التي استعرضنا فيها شيئا من تاريخ انطلاقة المقاومة في لبنان وأهم المحطات التي واكبت هذه الانطلاقة. وإلى اللقاء في حلقات أخرى نستعرض فيها أيضا طبيعة العلاقة القائمة بين الجو الإسلامي بشقيه السني والشيعي في لبنان. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، والله يعطيك العافية، وشكرا لإتاحة الفرصة لي لاستعادة بعض الذكريات الإسلامية الوحدوية.
1: الله يجزيكم خير وبارك فيكم.
2: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صلاة العصر. صلاة العصر. سر حياة الإنسان وفوزه بالجنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم نعم الله على خلقه أنه يراضيهم في الدنيا ويراضيهم في الآخرة، يتفضل عليهم في الدنيا ويتفضل عليهم في الآخرة، وفعلا هو ربنا المتفضل في الدارين. علشان كده لو كانت دعوة المؤمن بلحظة يقين ربنا يحقق له الإجابة في أنه يديله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كانت دعوة المؤمنين كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تخيل انت بقى لو حصل كل ده مع واحد فينا، وده قادر، ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يدهلنا ان الواحد يبقى في الدنيا معاه
2: كل ما يتمناه وفي الآخرة يديله كل ما يتمناه. مش ربنا قادر على ده؟ قادر على ده،
1: بس فين النية؟ فين الدعاء؟ فين اليقين؟ ادع ربنا باليقين واسمع الدعاء ده، بس قبل ما تسمعه أرجوك اغرس اليقين في نفسك وادعو الله وأنت موقن بالإجابة، واجعل الثقة هي ديدانك في توجهك إلى الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم امين. تعرفوا انه بيقولوا ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم واللي ذكرت في القران ربنا اتينا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه، تعرفوا انه حسنه الدنيا هي الزوجه الصالحه. العلماء بيقولوا كده فعلا من تفسيرات هذا الدعاء ان حسنه الدنيا الزوجه الصالحه. يبقى عندك زوجه صالحه فضل من الله سبحانه وتعالى، وفي الاخره تاخذ الحسنه الكبرى من الله بدخولك الجنه. أعتقد أن معنى الحسنة في الآخرة أعم من ذلك، وبرضو في الدنيا أعم من ذلك. ولذلك الدعاء ده لو أنتم ملاحظين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ما بين الركن اليماني والحجر الأسود دايما، أول ما بيوصل لآخر ضلع من أضلاع البيت أثناء الطواف كان يقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: صحيح.
0: وفي الآية ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني تقدر ان انت تطلب الدنيا والآخرة. عاوز الدنيا خدها من الله، عاوز الآخرة خدها من الله، عاوز الدنيا والآخرة خدها من الله سبحانه وتعالى، هو المنان المعطي. اصل بعض الناس يغيظك قوي لما يقولك اصل الدنيا مش لينا، الدنيا مش بتاعتنا. ليه يا راجل انت الدنيا مش ليك؟ ده هو ربنا يقول قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. يعني انت في الدنيا ممكن تشترك في الدنيا معك ومع غيرك، انما في الاخره الاخره للمؤمنين الذين امنوا بالله سبحانه وتعالى فقط. انما هذه الدنيا ما خلقها الله عز وجل ليلقي بها الناس في سله المهملات، ودوت اللي سبب تاخر المسلمين عن ركب الحضاره في العالم، ان هم تعاملوا مع الدنيا انها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اتعاملوا مع الدنيا على انها منكر لازم يتركوه، اتعاملوا مع الدنيا على ان تركها عيب. وعشان كده كلكم فاكرين دعوه نبي الله سليمان، قال ربي، قال سيدنا سليمان دعا ربنا صراحه وقال له ايه؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. وكان سبب الدعوه لما كان مهدد بفتنه واختبار ان يسلب منه ذلك الملك. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنتوا فاكرين سيدنا يوسف عليه السلام لما قال صراحة للملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكان الصحابة منهم واحد زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واحد زي عثمان بن عفان رضي الله عنه، والاثنين كانوا من العشرة المبشرين بالجنة وكانوا من أغنى أغنياء الصحابة. ما فيش مانع أن ربنا يؤتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة من أخذها بحقها بورك له فيها. طالما أنت تأخذها بغير استشراف نفس وبغير إعطاء الدنيا من الأمر، ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من عباده الشاكرين. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمعنى عظيم أوي لما تسمع الدعاء كده اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واللي ورد في القرآن زي ما قلت لك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار دي بقى لطيفة جدا، لأنه الوقاية أن تضع بينك وبين النار وقيا. تتقي النار بإيه؟ بالصدقة. وقنا عذاب النار يعني ما تكونش الدنيا سبب لدخول النار ولا الآخرة سبب لدخول النار. سيدنا سليمان كان معدي كده جنب شجرة عليه السلام وعليها أربع بلابل كده بيغردوا، فسمع البلابل فبص لأصحابه قال لهم انتوا عارفين البلابل دي بتقول ايه؟ قالوا له بتقول ايه؟ قال لهم البلبل الأولاني بيقول يا ليت الناس ما خلقوا. طب والتاني؟ قال لهم التاني راح ردد عليه وقال ويا ليتهم عندما خلقوا علموا لما خلقوا. طب والتالت؟ قال لهم أما الثالث قال ويا ليتهم عندما علموا عملوا بما علموا. طب الرابع؟ الرابع قال ويا ليتهم عندما عملوا أخلصوا بما عملوا. يا سلام، ساعتها الدنيا هتبقى لجنة امتحان انتهت بالتفوق والتخرج. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تصور بقى يا عم، ويوم القيامة ينادى على رؤوس الأشهاد فأين فلان الفلاني؟ تعالى لقد فزت بالجنة. أين فلان الفلاني؟ تعالى لقد نجوت من النار. هو ده الكلام. شوف الدعاء اللي بعده يقول لك إيه؟ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. الله على التناغم الجميل، فعل خيرات، ترك منكرات، حب مساكين. أعتقد إن ده كمال تعبدي كامل. أما تحب الخيرات وتترك المنكرات وتحب المساكين، يبقى أنت عرفت حقيقة الدنيا. ربنا جعل الدنيا في يدك ولم يجعلها في قلبك. عرفت بقى إيه هو الزهد؟ الزهد أن تملك ولا تملك. فيجعل الله عز وجل الدنيا في يدك ولا يجعلها في قلبك. ساعتها سوف تكون الحياة زيادة لك في كل خير، ويكون الموت راحة، راحة لنا من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم لو أمننا سويا على هذا الدعاء وقلنا بقلب خالص يملأه الرجاء. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في بداية حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، يطيب لي أن أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بصحبتكم بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الموضوع مهم في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها أمتنا. الله تعالى في سورة هود يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا التعبير، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كيف نوضحه بمثل؟
1: أنا مضطر أن أبدأ بمثل آخر،
0: نعم،
1: تمهيدا له.
0: نعم.
1: الحقيقة، ما من شيء إلا ناصيته بيد الله عز وجل. الآن إذا أسلمك الله إلى غيره، أي إذا جعل مصيرك بيد آخر من بني البشر، لا يستحق أن تعبده، لأنه معك الحجة: يا رب أسلمتني إليه، هو لا يحبني، أراد أن ينتقم مني، أن يفقرني، أن يذلني. إذا أسلمك إلى غيره لا يستحق أي أن تعبده. ماذا قال إذن؟ إليه
0: وإليه يرجع،
1: يرجع الأمر. الأمر للتعريف أي الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة تابع لله،
0: بيده جل.
1: فلو أسلمك إلى غيره، معك الحجة صارت: أسلمتني إليه يا رب. لذلك الله عز وجل من لوازم ألوهيته وربوبيته أنه لا يسلم عباده لغيره. أما على الشبكية قد تتوهم أنه هذا بيد فلان، أما إليه يرجع الأمر كله
0: فاعبده.
1: الأمر الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة بيد الله عز وجل. وفوق ذلك التعميم المذهل، جاء التوكيد كله. إذن متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، قال لك: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الآن فكيدوني، هي فيها تحدي، افعلوا ما بدا لكم، تحدي كبير والتحدي من ضعيف. فكيدوني جميعا، مو كيدني أيها البلد المعين، أيها البلاد
0: جميعا،
1: أيها الفرقاء، أيها الدول، فكيدوني جميعا ولا تتريسوا،
0: ثم لا تنظرون،
1: لا تشفقوا عليه، لا تترددوا، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، آخذ بناصيتكم، حياتكم بيده، صحتكم بيده، المرض بيده، السعادة بيده، الشقاء بيده، القوة بيده، الضعف بيده، آخذ بناصيتكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم.
0: ما من دابة،
1: ما من دابة، يعني أي شيء يدب على وجه الأرض. والله رأيت قبل يومين يعني خط أسود عرضه كالشعرة، طوله أقل من ربع ميلي، يمشي على الأرض الحمى في ست قوائم، فإذا وصل إلى جدار وقف. هذا المخلوق اللي لا أقل من ربع ميلي وعرضه خيط فقط وقوائم، يمشي وقارنه بالحوت 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن
0: عظم،
1: و90 برميل زيت، يقف بفمه 10 رجال واقفون. شوف هي النملة صغيرة صغيرة والحوت كبير، ما من دابة، الصغيرة دابة والكبير دابة، إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حيثما وردت كلمة الله مع على، يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية بالعدل بين خلقه، نعم، برحمة خلقه،
0: هنا ألزم نفسه بالصراط المستقيم.
1: أي كلمة جاءت بعد لفظ الجلالة هي إلزام ذاتي، إن ربي على صراط المستقيم. في نقطة دقيقة، ملمح دقيق بين في بين على، يعني تقول هالعمل في رحمة وقد يكون ما في رحمة، وقد يكون في رحمة بالمئة تسعين، أما على تفيد الاستعلاء، يعني رحمة مطلقة، استقامة مطلقة. هلا أكبر قاضي لك حكم 40 سنة، أصدر 8000 حكم، قد يكون في حكمين نقصته معلومة فجاء حكمه أبعد مما ينبغي، يسمى عند أهل الأرض قاض عادل. أما الله ما عنده، عنده إطلاق، عمله مطلق
0: جل جلاله.
1: يعني ممكن قاضي يحكم 6000 حكم وفي 2 في معلومات ما وصلته فكان حكمه غير، أقل مما ينبغي، يسمى عند أهل الأرض قاضي عادل.
0: موضوع نسبي،
1: نسبي. أما الله مطلق، لا يمكن لأي فعل من أفعال الله يكون في خطأ ولا واحد بالمليون، أبدا.
0: هذه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني كأن الذي يخاف من الطغاة، أين هم الطغاة؟
1: يعني لو أسلمك إلى غيره من طاغية لا يستحق أن تعبده.
0: إذن هم مربوطون
1: أبدا
0: بيد الله،
1: هم مربوطون بيد الله. لكن مثلا في شيء 20-30 وحش مخيف،
0: نعم،
1: مربوطون بأزمة بيد جهة رحيمة عادلة حكيمة. أنت أيها الإنسان علاقتك مع من؟ مع هذه الوحوش الجائعة المفترسة،
0: بل مع من يمسكها؟
1: مع من يمسكها؟
0: نعم.
1: إذا أنت توهمت أنك، أن علاقتك مع الوحوش هذا هو الشرك،
0: نعم.
1: أما إذا أيقنت أن علاقتك مع من يملكها، إذن علاقتك مع الله، أخلص لله دينك وانتهى الأمر،
0: وربنا على صراط مستقيم
1: أبدا، استقيم ولن تحصوا.
0: نعم.
1: فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ ينال منك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك.
0: آية مشابهة سيدي في الموضوع نفسه، وأملي لهم إن كيدي متين. ما هذا التعبير؟
1: أولا نحن في عنا قوى الشد، قوى الشد يعبر عنها بالمتانة،
0: نعم،
1: وقوى الضغط يعبر عنها بالقساوة،
0: نعم.
1: فأقصى عنصر في الأرض الألماس، سنتيمتر مربع من مكعب من الألماس بيتحمل 550 كيلو.
0: الله.
1: سنتيمتر مكعب من الألماس بيتحمل فوقه 550 كيلو،
0: قاسي. إذا
1: وميناء الأسنان بيجي بعد الألماس،
0: الله،
1: من ماء مهين، من ماء مهين ميناء الأسنان يأتي بعد الألماس بقساوته. فتحمل قوى الضغط
0: قساوة،
1: قساوة، وتحمل قوى الشد
0: متانة،
1: المتانة. أمتن قوى، أمتن شيء للشد الفولاذ المضفور، تصنع منه المصاعد،
0: مصاعد
1: والتلفريك،
0: التلفريك
1: فولاذ مضفور، نعم. هذا أمتن شيء بالأرض، فولاذ مضفور.
0: وأملي لهم،
1: هلا أملي لهم إن كيدي متين، يعني الله عز وجل مالكك بحبل لا يمكن أن تنقطع، مهما كنت قويا ومهما كنت غنيا، مهما كنت متجبرا، مهما كنت مالكا، يعني أنت عندك نقاط ضعف، يؤتى الحذر من مأمنه، أساسا مكان قوته نقطة ضعف عنده أنه يؤله نفسه،
0: لكنه يملي لهم،
1: يملي له، إذا لم يملي له ما امتحنه،
0: يبليه يعني يتركه إلى حين
1: حتى يأخذ أبعاده الكاملة. بيساوي قوي. أنا إذا كنت استلمت هالمنصب بعدل طلع كذاب أعطى من حوله فقط وحرم الآخرين، فالله بيمتحن الإنسان ليقول ما يشاء. الله متكفل بامتحانه، يضعه في ظرف يعبر عن ذاته تماما. إن كيدي متين.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بمتابعتكم وسعدنا به أيضا بكلمات شيخنا الفاضل وأمثلته الجميلة الرائعة، لم يبقى لي إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن ألتقيكم دائما وأنتم في خير حال وأسعد حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ.
0: على شفا جرف هارٍ.
1: على شفا جرف هارٍ.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذه الحلقات المتتالية من برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر، ونخص كل حلقة في الحديث عن كبيرة أو أكثر. نتبصر اليوم بالكبيرة شهادة الزور. شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال. فشهادة الزور هي أن يشهد الإنسان أمام حاكم أو مدير أو نحوه بغير علم ويتحرى الباطل ويكذب، وهذه الشهادة يترتب عليها ضياع الحقوق وطمس معالم العدل وإعانة الظالم وإعطاء المال أو الحقوق لغير مستحقيها، وأحيانا تقويض أركان الأمن، إذ يجرؤ الناس على ارتكاب الجرائم واقتراف الآثام اتكالا على وجود أولئك العصاة الآثمين المجرمين. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارب
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: قرآن يتلى.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: سنة تشرح.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
2: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.

بعدما سمع المتصدق الحديث الذي دار أمامه بالسوق علم أنه المقصود بذلك، فراودته مشاعر مختلطة من خيبة الأمل والحسرة على عدم تحقيق مراده وضياع صدقته، إلا أنه حمد الله على كل حال فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وابتعد المتصدق عن السوق وهو يحادث نفسه في حزن، ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل قرر أن يصحح خطأه ويضع الصدقة في موضعها، فخرج من بيته واجتهد في البحث عن محتاج، فأبصر امرأة تقف على قارعة الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة المال ثم انصرف مسرعا. وجاءه اليوم التالي يحمل الخبر، فقد وقعت صدقته في يد امرأة من بائعات الهوى وباذلات الشرف. فازداد المتصدق غما بغم وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على زانيه.

0: ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل خرج متخفيا ناويا أن يتصدق متمنيا أن تكون صدقة في موضعها هذه المرة.
1: لقد أنعم الله علي اليوم بالكثير، لأتصدقن اليوم. يا رجل خذ هذه الصدقة من مال الله.
0: صدقة لي أنا؟
1: نعم اقبلها مني ولا تردني، عافاك الله.
0: حسنا، ولكن انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ جزاك الله خيرا على كل حال.
2: لقد وضع أحدهم صدقة في يد رجل من أغنى أغنياء المدينة بالأمس.
3: نعم سمعت عن هذا الأمر، أشعر أنه نفس الرجل الذي تصدق على سارق وزانية من قبل.
2: وأنا كذلك، إن الأغنياء ليسوا من أهل الصدقة، فالأغنياء من أهل الهدية والهبة.
3: دعك من أمر هذا الجاهل، فلقد مللت الحديث عنه.
1: الحمد لله على سارق وزانية وغني.
0: للمرة الثالثة يتكرر المشهد، ويتصدق الرجل صدقة في غير موضعها ليصبح والناس يتنظرون بفعله. عندها سلم الرجل أمره لله ورضي بقضائه وقدره وقال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ولعل الرجل لم يرى أعماله إلا في صورة الهباء الذي تذروه الرياح، ولكن رحمة الله واسعة وفضله أكبر، فجاءته الرؤيا تحيي موقفه وتشيد بإخلاصه وتبشره بقبول صدقاته الثلاث، وتكشف عن البعد المخبأ للحكمة الإلهية. ونام المتصدق حزينا تتخبط في رأسه كلمات الناس الساخطة والساخرة من هذا المتصدق الذي يضع الصدقة في غير موضعها. قضى ليلته يتقلب على سريره مهموما حتى غلبه النعاس، فآتته رؤيا وسمع صوتا عميقا يحادثه قائلا: يا هذا، إن الله جل وعلا قد تقبل صدقتك، فأما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
1: فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان الارتباط الوثيق بين العمل والنية، وأن قبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص، وأنه ليس من المهم أن تقع الصدقة في موضعها الصحيح، إنما المهم هو حسن القصد وتصحيح النية.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. اليوم موضوعنا عن مفهوم يتغنى به جميع العالم، وهو مهم جدا جدا ان نطبقه نحن كأزواج او كمعلمين ومعلمات امام اطفالنا وطلابنا وطالباتنا، او كمجتمع بشكل عام، او ندرب ابنائنا عليه. ايش بيسموه حديثا؟ بأدب الاختلاف. الموضوع الابحاث طويلة وكتب طويلة وساعات، عشرات الساعات التدريبية بأدب الاختلاف. راح نختصرها لكم بقول أحد الأئمة الأربعة لما قال القول، والله لما سمعته يعني شعرت بالسعادة وشعرت بمفهوم حقيقي لأدب الاختلاف. شو حكى الإمام؟ قال: رأيي اللي أنا بتبنيه يعني صواب، لكنه يحتمل الخطأ، ورأي غيري اللي هو ما تبنيته مخالف لرأيي بالنسبة لي، ورأي غيري خطأ لكنه يحتمل الصواب. كلمة يحتمل رأي خطأ ويحتمل رأي الآخر أنه يكون صائب اللي خطأ بالنسبة لي، هاي كلمة يحتمل. يحتمل إذا أنا دخلت بأي نقاش مع مديري، مع رئيسي، مع الموظف اللي عندي، مع زوجتي، مع أبنائي، مع والدي، مع زميلي، مع أي إنسان، دخلت بأنه أنا مؤمن برأيي لكن مش إيمان مطلق، خاصة لما يكون رأي بشري، مش طبعا شيء متعلق بالعقيدة، بتكلم عن رأي بشري يتعلق بالأمور الدنيوية، ويحتمل خطأ ورأي غيري يحتمل الصواب. هون أكيد ينمو شيء نسميه أدب الاختلاف وأدب الحوار والتوصل لنتيجة حقيقية بالحوار. وما بيكون حوارنا كزوجين بين أبنائنا، أو كوالدين مع أبنائنا، أو كأبناء بين بعض، ما بيكون حوارنا حوار بين قوسين الطرشان، كأنه أنا بحكي ومش سامعه وهو بحكي ومش سامعني، لأنه رأيي، وهذا خطير، رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي الآخرين خطأ لا يحتمل الصواب. هاي من أخطر الثقافات داخل الأسر. عم بتطلع لنا جيل جديد، سامحوني على اللفظ، مشوه، لا يحترم، لا يناقش. بعض الدول بسموه السيد، كلمته ما بتنزل الأرض، أو كلمة أمي ما بقدر أخالفها. هذا المفهوم خطير. طب إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالشورى والتشاور بينه وبين أصحابه، وسنة تطبق ذلك، وهو نبي لا ينطق عن الهوى، ليش؟ لأنه الشورى والتشاور وأخذ الرأي والانسحاب لما أشعر حالي على خطأ، هاي قمة الإنسانية وقمة الإسلام وقمة الإنتاجية. ما في بيت منتج ولا في دول بتنتج طول ما في أجزاء من المجتمع كعالم، سامحوني جدا، الرجال اللي رأيهم هم الصواب، لن يصلوا الإنتاجية إلا الإنتاجية الجزئية. بدنا جيل جديد يستوعب ويشوف قدوة حقيقية أمامه بين أمه وأبوه. الأب بيقول: يا زوجتي، يا حبيبتي، معك حق، أنا آسف، كلامك هو الصحيح، ما في داعي مثلا نعمل هذا الموضوع، أقنعتيني بكلامك. والزوجة: معك حق، عن جد أقنعتني برأيك، عن جد الرائع. لما طفلي أو ابن اليافع أو بنت اليافع يسمعوا هذا الشكل من الحوار واحترام الاختلاف، ورأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب، عندها بيصير عندنا جيل جديد ناضج بيقدر يتقبل ويتفاهم ويتطور وينتج إنتاج حقيقي مميز. بدنا هذا الجيل نبدأ نصنعه برأي صواب لكنه يحتمل الخطأ.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عصيان ندأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان ندأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
3: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
3: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
3: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
3: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا. دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله.
1: هذا خلق الله.
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله. خلق السماء الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. في هذه الحلقة نواصل حديثنا عن خلق السماء.
1: نحن على موعد اليوم بإذن الله تعالى لاستكمال الحديث عن خلق السماء ومعرفة ما فيها من دلائل ناطقة تؤكد عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
0: في الحلقة السابقة أوردنا عدة آيات مباركات من القرآن الكريم تدل على أن السماء هي مصدر إنزال الماء العذب على الأرض الذي يعيش عليه الإنسان والحيوان والنبات، ويشكل بأمر الله تعالى أساس الحياة فوق كوكب الأرض.
1: وعلى وجه التحديد ذكر القرآن الكريم في نحو 26 موضعا أن الماء منزل من السماء، وأن الله تعالى وحده هو الذي ينزل من السماء ماء أو يرسله على الناس مدرارا.
0: فالله تعالى هو الذي ينزل الماء من السماء، يعني من السحاب الذي يتحرك في السماء بعد أن تقوم الرياح بأمر الله الخالق بدورها في إنزاله إلى الأرض، فينزل الماء بقدر فيسكنه الله تعالى في الأرض برحمته ليحيي به الأرض بعد موتها، ويخرج به أزواج النباتات والثمرات فتصبح الأرض مخضرة.
1: ومن صفات الماء المنزل من السماء أنه طاهر طهور وصالح للسقيا والرعي، وأنه فرات منهمر ثجاج مبارك، وليس لأحد من الخلق أن يزعم ويدعي أنه ينزل الماء من السماء، لأن الله وحده هو الذي يملك ذلك.

0: وقوله تبارك اسمه وتعالى جده
1: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا.
2: وقد يتساءل أحدنا قائلا وماذا بشأن ما يعرف الآن باستمطار السحب عن طريق معالجتها؟ فيجيبه العلماء بأنه يلزم ذلك أن تكون السحب مهيئة أولا لسقوط المطر.
0: أما السحب التي لا يوجد فيها بخار الماء وتكون الريح المرسلة عليها عقيما فلا تمطر، إضافة إلى أنه قد ثبت علميا أن إضافة مواد ليست من أصل السحب تؤدي إلى تلوث بيئي،
2: حيث تتسبب في زيادة حموضة الماء فيما يعرف بالأمطار الحمضية.
0: ومن أصول عقيدة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في مكان دون آخر، وقد عبر القرآن الكريم باستخدام لفظ السماء جهة رمزية لوجود الله تعالى.

قال المفسرون في تفسير هذه الآية: هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له، أذلاء بين يديه. السماء كما في التعبير القرآني هي مصدر الرزق والرحمة والبركة.

السماء جرم مستقل بذاته، فهي بناء له أبواب، وهي سقف محفوظ، وفيها كسف أي قطع، وأصلها دخان، كما أنها ذات طرق، وهي ممسوكة بأمر الله تعالى. ألم

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: وقد جعل الله السماء مكانا لحدوث مختلف الظواهر الجوية من رياح وسحاب وبرق ورعد،
2: ففي السماء يسخر الله الرياح ويصرفها وينشئ فيها السحاب الثقال ويسبح فيها الرعد بحمده.
3: ألم

أحبتنا الكرام، ربما يتساءل البعض كيف تمكن البشر من الصعود في الفضاء والدوران حول الأرض؟ فقد أجابهم العلماء بأن الله تعالى جعل للسماوات أقطارا لا يستطيع أن ينفذ منها أحد إلا بسلطان من الله تعالى كعلم أو نحوه.

إلى هنا وينتهي وقتنا معكم لهذه الحلقة، نترككم في رعاية الله وحفظه على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله مع أطيب المنى بأوقات عامرة بالإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم الكثير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مروية الحب، يرويها لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: مر رجل على مجلس القوم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني أحب فلان. تأملوا معي، ما الذي حمل هذا الرجل أن يعبر ما في نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب فلان، هذا الذي قد مر قبل قليل. تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم درس عظيم، وهو درس الحب في الله. والحب في الله يعتبر شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأشد المتحابين لله عز وجل أشدهما حبا من الله عز وجل له. وإن الله عز وجل يكرم المتحابين في الله سبحانه وتعالى، بل جعل الله عز وجل لهم من الكرامة أنهم يوم القيامة يكونون على منابر من نور. من يغبطهم؟ الأنبياء والشهداء. الله أكبر. هذا الرجل قال: يا رسول الله، إني أحب فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: أأخبرته أو أأعلمته؟ قال: لا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود بأنه لا تكتفي بشعور المحبة في قلبك وعبر عن حبك للآخرين. قال له صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه، اذهب فأخبره أنك تحبه في الله. هذا الرجل قام مباشرة بعد سماعه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فأخبره فقال: إني أحبك في الله. فلما رجع هذا الرجل قال: يا رسول الله، إني قد أخبرته وأعلمته أني أحبه في الله. قال: فما قال لك؟ قال: قال أحبك الله الذي أحببتني فيه، أي رزقك الله عز وجل حب الله عز وجل لك لما أحببتني فيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر بهذا الرد كما أقر بهذا التعبير، يعني إذا أحببت أحد اذهب فأخبره وقل له أحبك في الله. ماذا ترد وتقول لمن قال لك هذه العبارة؟ قل له أحبك الله الذي أحببتني فيه. مجاهد رضي الله عنه من التابعين يقول: لقيني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائي ووضع يده على منكبه فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فقال الصحابي: والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب عبدا في الله فليخبره ما أخبرتك. هنيئا للمتحابين في الله عز وجل. ونقول لهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إليه فأخبره، اذهب إلى منزله فأعلمه، وقال: وإنه أبقى في الألفة والمودة. إذا أردت أن تكون الألفة بينكما وأن تبقى هذه المودة فيما بينكما، فعبر لصديقك وأخيك في الله بأنك تحبه، وعليك بأن ترد عليه كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للمتحابين. وانتهت رواية الحب، ونلقاكم على الخير والحب في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو تيسير النبي على الناس. حديث بيقول عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل كان يصلي بالناس، فدخل أحد الصحابة اسمه سيدنا حرام وهو يريد أن يسقي نخله. هو أصلا كان بيشتغل بيسقي النخل بتاعه في الأرض اللي جنب المسجد، فدخل المسجد ليصلي مع الناس. فلما رأى معاذا طول في صلاته، بدأ بالبقرة سيدنا معاذ، فتجوز في صلاته، يعني سيدنا حرام أم طالع من الصلاة ومكمل صلاة لوحده، ثم لحق بنخله يسقيه. فلما انتهى معاذ من الصلاة قيل له أن حراما، اللي هو الصحابي اسمه حرام، أن حراما دخل المسجد فلما رآك طولت بالبقرة تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فقال معاذ: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي النخل؟ سمع الكلام ده سيدنا حرام، فراح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام إن هم بيقولوا عليه منافق، لأن الصلاة كانت طويلة بسورة البقرة وهو اضطر إن هو يصلي بسرعة لوحده ويروح يكمل شغله. وسيدنا معاذ بن جبل اللي كان إمام كان قاعد. فلما اشتكى سيدنا حرام للنبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. خلص الحديث، لكن مليان بالكنوز. القصة ان كان في واحد بيشتغل جنب المسجد، عنده بستان جنب المسجد، فهو بيسقي النخل، ألم أخش أصلي العشاء؟ لقى سيدنا معاذ هيبدأ بالبقرة في صلاة العشاء، فقام طالع من الصلاة وصلى العشاء لوحده. فقالوا له ان هذا الصحابي سيدنا حرام كان بيصلي وراك يا معاذ، لكنك لما طولت وقرأت بالبقرة قام طالع برا الصلاة وصلى لوحده عشان يلحق شغله بعد كده. فقال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقيا النخل؟ يعني سايب الصلاة عشان الشغل؟ إني فقده. سمع الكلام ده سيدنا حرام فرح للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكاله، وكان سيدنا معاذ عنده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. كان سيدنا محمد بيقول له دي أطوال الصور، يعني دي أحجام الصور اللي تقرأ بها عادة لو بتصلي بالناس. كنزين أهم من بعض. الكنز الأولاني الأصل في الدعوة والصلاة بالخلق والدروس والمجالس اللي بيتجمع فيها الناس هي التخفيف والتيسير وليس التطويل، لأن الفتنة الحقيقية اللي اتكلم عنها سيدنا محمد أفتان أنت يا معاذ، إن العباد يملوا من لقاء الله، يزهقوا من الدروس عشان طويلة، يزهقوا من خطبة الجمعة علشان طويلة. فهي دي الفتنة الحقيقية، ان الواحد يطلع من الصلاة مش مشتاق لربنا وحاسس بقربه، يطلع زهقان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يطول ابدا. سيدنا انس بن مالك يقول: ما صليت خلف امام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة تامة عظيمة خاشعة لكنها خفيفة. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، يعني أصر، فإن من ورائكم الضعيف والكبير وذا الحاجة. في واحد عنده حاجة عايز يخلصها، شغل أو مصالح، وفي واحد كبير مش قادر يصلي، وفي واحد ضعيف أو مريض، فما تطولش بالناس، وأيكم صلى لنفسه فليطول ما شاء. سيدنا محمد يقول لهم: صلوا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، ده قدام الناس وانت مع الناس كإمام. وهو لما كان يصلي لوحده كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء، ده عشان لوحده مع ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف جمال تيسير الدعوة والفتنة ان احنا نطول على الناس فيفتنوا بأن يملوا من العبادة. الكنز الثاني مهم قوي، مراعاة الشريعة لمصالح البشر. الشغل مش دنيا يا جماعة، الشغل دين. فسيدنا محمد بيقول له: لا، ده مش إنسان منافق إنه ساب الصلاة الطويلة عشان يروح يشتغل. الصلاة عبادة والشغل عبادة، احنا هنصلي الفرائض مش هنفوتها أبدا، لكن ما تطولوش على الناس، لأن عبادة الصلاة مش المفروض تلهيهم عن عبادة الشغل، وعبادة الشغل مش المفروض تلهيهم عن عبادة الصلاة، وكله من مراد الله عز وجل. فشوف قد إيه الشريعة بتراعي مصالح الخلق وأرزاق الخلق، لأنها من تمام مراد الله عز وجل. قد إيه يا سيدنا محمد كنت حنين وطيب وبتيسر على الناس. ربنا ياخد بأيدينا ويعلمنا سنة النبي حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أجاك كلام يا رجب؟ شفت كيف؟ دايما البني آدم لازم يسمع من أخوه الكبير. هلقيت يا حبيبي كل ما يخص عليك مصاري بتروح بتصرخ عليه وتقول له إيدك على 100 شيكل.
2: ما ضايع سب علي وقول لي روح روح وأنا ما عملت أشفق ولا حاجة.
1: لا يا رجب، إذا قال لك هيك مرة تانية قول له ببلغ عنك الشرطة. ماشي؟
2: وإيش بدأ بلغ عليك الشرطة؟ إيش بدأ أقول لهم؟
1: ولك يا غبي، بترفع عليه قضية وبتكسب مصاري أقل إشي 10,000 دولار.
2: 10,000 دولار؟
1: صحيح يا رجب، مصاري.
2: طب 100 شيكل أكثر من 10,000 دولار.
1: إيش أفهم فيه هذا السطل؟ خلص اسمع، روح هاي العدس موجود، روح.
2: من داخل تتعشى أنت؟
1: من يا حبيبي يا رجب، برضاش أتعشى عشان خاطرك، عشان أوفر لك الأكل.
2: وحيط أنت غير تخش سجلنا قبل أبو لهب.
1: قبل مين يا حبيبي؟
2: قبل أبو لهب.
1: على هيك والله عمري ما حشمها على كلامك.
2: خلاص إن شاء الله تخش الجنة على طول.
1: حبيبي يا رجب، حبيبي.
3: وبعدين معك يا نهيل، هو إحنا على الطلع وعلى النزلة، مشاكل بدناش نفك من قصة هبة.
4: ومالك أنت بتزعق علي وبتعصب علي؟
3: يعني أنت هيجيت مش قادرة تدبر حالك مع البنات؟
4: خلص، بكرة أنا بقاعدها وبستتها، بمكيجها وبلبسها، وأنا بدي أقعد أغسل وأمسح.
3: يا نهيل مش قصدي هيك، أنت واعية وبتفهمي. أنا قصدي يا بنت الحلال تاخديها على قد عقلها، يعني طنشيها مرة طنشيها مرتين.
4: حاضر يا أبو الديب، حاضر، بدي أطنش. أقول لك مش حاكي معها بالمرة.
3: زعلتي؟ والله بعرفك، بس أحكي لك زي هيك بتزعلي. أنت هيك، أنت دائما عندك الحل، يا ضوين يا على العتمة.
4: يو انت لا انت عاجبك لا شمال ولا يمين، ايش بدك؟ طيب
3: يا بنت الناس اصبر عليها، فاي لحظة ممكن يجيها نصيبها وتروح.
4: حاضر خلاص، هيني ساكتة. ها
1: والله بشوف صار تطور عندك يا بلبل في السوبر ماركت.
5: قصدك يعني كراتين الكولا والعصير اللي برا؟
1: كراتين مين وعصير مين يا راجل؟ حطت لي كاميرات برا وجوه وكأنها وزارة الدفاع.
5: والله ما انت شايف البلد احيانا بكونش فيها امان.
1: حسيت ان في حدا بدي يعمل عملي ولا ايش يا بلبل؟
5: والله بيني وبينك ابو النسر، الي فترة شايف في رجل غريبة في المنطقة.
1: طب كان حكيت يا زلمة، والله بدي اقص لك رجله. محلانة والله في الحارة واحد غريب يجي يعلم علينا، منيح والله.
5: مجرد شكوك يا ابو النسر، انا بقدرش اروح اتعربش في الناس، وبعدين الاحتياط واجب.
1: يلا سيدي، على العموم اي خدمة احنا تحت الامر.
5: حبيبي يا ابو النسر بتقصرش، المهم طمني، ايش اخبار رجب؟
1: هيو والله مطلع روحي يا زلمة، بس ايش لك تسوي، بضلوا اخوك برضو مسكين.
5: طب جوزه يا زلمة، جوزه اخوك رجب كبر.
1: والله يا بلبل اذا معاه 5,000-6,000 دولار تدعمني، والله غير اجوزه من الصبح. انت بتفكر الجيزة عص على الزر وجوز خلاص؟ تكاليف يا بلبل، وانت عارف اقل اشي بده 20,000 دينار.
5: اي هو رجب بده 20,000 دينار يا راجل؟ اي شوف له اي واحد وسطره.
1: طب هي القصة بس يعني اي واحدة؟ مش بدنا نظبط له بيت، وبدنا نعمل له حفلة، ومش بده غدا، وبده صالة، وبده عرس، وبده نعمل له زنبليطة.
5: انا اللي بعرفه انه رجب له من زمان بيشتغل، واكيد حوش له اقل حاجة 10,000 دينار.
1: لا وانت صادق 20. يا بلبل يا بركة، القرش اللي بجيبه رجب بيأكل فيه، وللعلم كمان انا بحطه من جيبتي كمان عشان يأكل.
5: انت بس انوي وتوكل على الله وسطره، وربنا بيسر وبيساعد في الزواج.
1: ولا يهمك يا بلبل. ايش بدي اقول صحيح؟ حطوا لي بالله 2 كيلو شعرية وقية جوز هند وب2 شيكل قرفة.
5: ولا يهمك ابو النسر، بدك اشي كمان؟
1: حطوا لي كمان ب20 شيكل مكسرات.
5: تكرم يا سيدي.

0: للأسوأ ولا للأحسن؟
1: لا الحمد لله المرة هاي ماشي عدل. قعدت معاه وقلت له سمعت أنه قل له المال هذا مش إلي لحالي، هذا المال إلي وإلك يا أخوي، وإذا أنت بدك تيجي عندي وتحط لي رجل على رجل وتطش مع الشباب المال بضيع.
2: أيوة بس أنت شوي شوي عليه لأنه أخوك صغير لسه ومراهق، يعني بدك تدير بالك عليه. إلا صحيح وقت بدك تجوزه؟
1: بدر على الزواج، خليه يشتغل.
2: يلا يا سيدي ربنا يوفقكم.
1: وانت المهم مش عامل بالسيارات؟ قال صحيح انهم بيقولوا منعوا السيارات الحديثة يدخلوا البلد؟
2: والله يوم بمنعوا يوم بفوتوا، جماعتنا يوم برضو بحطوا ضريبة اكتر وضريبة اقل. انت بتعرف البلد يا ناصر زي ما بيقولوا على كف الرحمن، وان شاء الله بتسلك يعني مرة هيك ومرة هيك، وفي النهاية احنا اللي بنخسر.
1: والله يا احمد، والله التجار اكلوها في هالبلد كلهم في النازل.
2: ربك كريم ربك كريم. المهم تروح
1: وين؟
2: نشرب لنا فنجان قهوة على في الكافتيريا اللي بروح عليها.
1: طب ايش رأيك نروح على الشاليه تبعنا نشرب قهوة وكل شيء موجود؟
2: احنا بدنا نغير جو، احنا بدنا نخش في في, في, في الاماكن تبعوتنا.
1: والله حسست ان احنا كل يوم بنصرف في الشاليه.
2: اي بس روح يا زلم روح، اطلع معي اطلع يلا روح.
3: مالك يا تايسون بطلت تعرف علينا هالقيت؟ ايش خلاص صرنا احنا في صف الاعداء؟ والله عشنا فقرة وانت غني.
4: لا يا ابو الذكر ما تحكيش هيك، بس الشغل الشغل ضاغط علي.
3: والله اللي بسمعك بيحكي انه كل يوم بدنا نقول لك تعال السر معانا. والله يا كبير القرن وابو الاعدام زعلانين كتير منك.
4: ليش زعلانين وانا ايش عملت معاهم؟
3: حسنك كيكة يعني شوية بدك تقطع وتبعد عنا.
4: شوف صلي على النبي يا ابو الذكر.
3: اللهم صل على رسول الله.
4: انا بجد بجد في الوقت هذا بلشت انشغل.
3: وقبل يعني كنت بطالة وهلقيت يعني صرت تشتغل؟
4: يا راجل لا مش هيك، مش قصة بطالة وما بطالة، صار خلافات كتير بيني وبين اخويا، وصار اخويا كل يوم يعايرني ويقول لي انت بتسهر برا مع الشباب وبتسيب الشغل، وانا بصراحة بديش اتقاتل مع اخويا لانه هو اخويا الوحيد.
3: طب ايش افهم انا هلقيت يعني خلاص بتكش تسهر معانا؟
4: والله في الوقت هذا يا دوب اذا شوفك كل شهر مرة كويس.
3: ماشي ماشي يا تايسون بالتوفيق.
4: ايش بدي اقول؟
3: قول يا تايسون.
4: بس انا بدي اياك تفهم حاجة واحدة معلش.
3: عادي لنا عقل وبنفهم احكي.
4: اسمع يا ابو الذكر اذا بدي اجي اسهر معاكو انسى حاجة اسمها حشيش.
3: ايش الدعوة قالب شيخ؟
4: هو يعني اذا انا بديش احشش يعني لازم اكون شيخ؟
3: والله شكله في واحد لعب في راسك.
4: هيني قلت لك بدك اقعد معك وبدون الشغله هذه انا جاهز.
3: ماشي يا تايسون نلتقي.
4: يلا سلام.
3: حتيجي يا تايسون حتيجي حتيجي صاغرا وتبوس ايده على شكفه حشيش.
5: مالك يا ابو الذكر بشوفك راجع مبوز ومش طبيعتك.
3: هي الدار هذه اللي بخشها بده يضحك؟
5: والله اللي بسمعك بقول انك شايل هم الدار على كتافك.
3: انت شايف الشغل مكسر بعضه يعني؟
5: يا عمي هو في حد جاب لك سيرة المصاري اصلا؟ انا بسألك بقول لك ليش انت مكشر؟
3: الدار كلها مشاكل، كل يوم مرتك وهبة عملات لنا مشاكل، وكل يوم اجتماعات وكل يوم قعدات، انا مش عارف اعيش فيها هالدار. وبتقول لي ليش مبوز؟
5: اذا عندك حل هاته، ما عندكش حل يا ريت تنقطني بسكاتك.
3: حاضر حنقطك بسكاتي. ها
6: ابو الاعدام كيف شايف الوضع؟
7: ودي صوتك يا قرن، ودي صوتك قاعد بزاك انك بتأذن وبتقيم الصلاه. ايه
6: وانا شو حكيت معك اللي لسه برميت؟
7: ولك ودي صوتك، انا شايف بلبل هذا العقروت هذا الكاميرات.
6: كاميرات عن جد؟
7: بتطلع طلع فوق شوف كيف الكاميرات، بتقولي عن جد وعن مش عن جد. طلع
6: معقول انه في حد جاي له ان احنا جايين نسرق؟
7: ولك ودي زودك، ودي زودك يغرب بيتك، ودي زودك. ايه اسمع اعمل حالك ماشي وملكش دخل. ما تتلفتش لا شمال ولا يمين.
6: وليش كل هالخوف؟ الساعة لقيت واحد في الليل وفيش ولا واحد في الشارع.
7: بس امشي انت روح مجوار، روح وتعال وتعال وروح يلا.
6: حاضر يا ابو الاعدام حاضر.

0: ابو الادم مساء الخير.
1: ودي زودك ودي زودك.
0: ايش الدعوه؟ وين القرن عنا؟
1: نلقاني راح يضرب مشوار جمال يميني يميني جمال. اجن بلبل عاد قمرات.
0: ايه عن جد؟
1: زي ما بقول لك عاد قمرات وصار الوضع يخوف.
0: والله اللي ما كناش عاملين حسابه.
1: لا يا جل قرن. يا قرن تمل ايش صار؟
2: عادي كل الامور تمام، كل الناس مسكرين الشبابيك وقاعدين بالشقه ورمالهم مش فينا.
1: ايه جب الزقر ايش نعمل بالكاميرات؟
0: اسمع لازم واحد فينا يتلتم ويروح يكسر الكاميرات لانه انا مش شايف الاربع كاميرات وبعد هيك بنخش.
1: يا قرن
2: بتقول ليش تلتم؟ انت عارف لو لبست مية لثمة بيعرفوني.
1: طب مين اللي بده يتلتم يعني؟
2: يا انت يا ابو الزكر واحد منكم انتوا الاثنين ماليش داك على انا.
0: انا بالنسبة الي من المنطقة هذه وبعرفوني، اما انت يا ابو العدام بعيد من المنطقة منها واذا تلتمت ما حدش بيعرفك.
1: طيب ماشي يجدع قميصك.
0: اشلح قميصك انت وتلتم فيه، انا اهل الحارة بيعرفوا قمصاني كلهم.
1: طيب ماشي اي عادة بيجي هاتول تعطيني اجارة.
0: حنعطيك اشارة تقلقش.
2: ابو العدام ابو العدام استنى تكسرهنش.
1: ولك ودي زودك قاعد بزاق انت بزوق الاحد يغرب بيتك.
2: تعال اقول لك
1: ايش
2: اذا بتقدر تفكهن احسن ما تكسرهن عشان نبيعهن ونستفيد منهن. ابو العدام
1: ولك ايه بدي افكهن انا؟ ايه بدي افكهن؟ بارجوني
2: اكسر الماسوره كسر هيك واخلع السلك.
1: بديش بدي اخبط حجر في عينها وتنكسر وخلاص.
2: طيب ماشي انت حر روح خلاص.
0: والله عفارم عليك ابو الاعدام. هيو قرب عليهم.
2: طيب ليش ما يكسر؟
0: شوية شوية بده يطلع عشان لما يكسر ما حد يسمع الصوت.
3: احسب تعمل انت طيار احسب تعمل. الو الو
0: ايه يخرب بيته مين هذا؟ ايه هذا رجب. قرن قرن ازعق ازعق على بعدها بسرعة قول له تعال تعال.
2: ابو الاعدام تعال تعال
1: ايش فيه ايش فيه ايش الدعوة ايش فيه؟
0: احنا بنستنى في السيارة علشان نزور ابو احمد في المستشفى. تعال تعال.
3: ايش بتعمل هنا؟ ايش بتعمل ابو الزكر؟ وانت التاني وانت ابو الاعدام والقرن؟ تعال انت قرن فلفل تعال ايش تعملوا؟
0: تقعد ايش تفضحنا وتقعد تصوت ايش مالك ولا؟
2: ولا ولا روح روح الجناش يجي كلب يوضح من اصبع.
3: وحياة اغلق ولا بلبل جاي تسرق السوبر كاركت. يا بلبل انزل من فوق من العمارة بدهم يسرقوا الصبح كركت انزل.
0: الله يفضحك فضحنا. اشردوا يا شباب اشردوا اشردوا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء. لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة. فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمعه له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء. من بصره لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه، لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته. لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد، محمود على كل شيء، وهو مجيد. فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب، أو قويا فحسب، أو متكبرا فحسب، أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه، والمطلق في بصره، والمطلق في قدرته، لا حد له. وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء. ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده. وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطائه.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج إنشاد. نحن بإذن الله تعالى معكم من هذه اللحظة وحتى الساعة 8:30 بإذن الله. مستمعينا الكرام، ومع حلقة جديدة من برنامج إنشاد نحييكم أهلنا في طرابلس وضواحيها، في عكار والضنية، وكذلك أهلنا في بيروت وضواحيها وصيدا والجنوب والبقاع وكل الأراضي اللبنانية، وأيضا إلى من يستمع علينا عبر الإنترنت. لكم منا أجمل التحية، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة المباركة. إذن مستمعين الكرام، نحن في هذه اللحظات سنكون مع الهدف الأول، والذي وردنا من المستمعة سيما، طلبت أنشودة مولوتوف في رشاشي وسلاحي الله أكبر. طبعا هذه الأنشودة من الزمن الجميل، نستمع عليها، وطبعا ستأخذنا بإذن الله تعالى إلى غزة الصامدة وفلسطين، وستكون مهداة منها إلى

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وأيضا في هذه اللحظات مستمعينا سننتقل لنكون مع أنشودة الجنة. طبعا هي من إصدار طيور الجنة. هذه الأنشودة طلبتها المستمعة الطفلة زهراء عبد الرحمن وتوديها إلى جميع المستمعين وإلى والدها ووالدتها وأيضا إلى إخوتها.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: أيضا ننتقل لنكون مع هذه النشودة قمر الشهيد. طلبها المستمع صهيب، يهديها إلى أهلي وإخوانه وكذلك إلى من فقد من الأحباب، وأيضا يهديها إلى شهداء.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا ننتقل لنكون مع هذه الأنشودة، طلبتها المستمع علين وتوديها إلى جميع المستمعين وأيضا إلى المجاهدين في غزة الصامدة وإلى حركة المقاومة الإسلامية.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: ونبقى مع نشيد ما وهنا. هذه الرسالة وردتنا من المستمعة رولا، وطلبت في هذه وطلبتها وتهديها إلى أهلها وإخوانها، وتقول مهما طال الجرح لابد بأن يظهر إذن مهما طال الليل لابد أن يظهر الضوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع كل جراح هذه الأمة عنها بإذن الله في العاجل القريب.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات أيضا سنستمع إلى أنشودة جبرا بهم. رسالة وردتنا من المستمع لهم صقر، كتبت في رسالتها: أهديها لأهلنا المستضعفين في غزة، ونسأل الله لهم الفرج القريب ولأسرة البرنامج ولجميع المستمعين.
2: صعب تلاقي حدا مصور صورة من 6 أشهر وجاي فيها ألوان غير صور الرماد والتمار والأبيض والأسود، تقول

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعي الكرام. المستمع عبد الرحمن طلب هذه الأنشودة يهديها إلى جميع المستمعين، وكتب أيضا في رسالته: نسأل الله الفرج القريب للأقصى المبارك، وأن يجعلنا من المحررين

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل مستمعينا الكرام إلى أنشودة رسول الله وقدوتنا المستمعة مريم. طلبتها وتهديها إلى أهلها وإخوانها، وكتبت أيضا في رسالتها، هي مهداة أيضا لأسرة الإذاعة ولأسرة البرنامج ولكل المستمعين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعينا الكرام، هذه الأشودة نستمع عليها في هذه اللحظات وهي مداة من الأخ المستمع محمد علي ومحمد العلي عفوا، وكتب في رسالته: صلوا على سيد المرسلين، ونسأل الله أن ننال شفاعته

مستمعينا الكرام في هذه اللحظات سننتقل لنستمع إلى أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طلب الصواد وحيها ونعود لنستكمل استماع هذه الأنشودة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: مستمعينا الكرام، نعود لنستمع إلى أنشودة صف هولي والتي طلبها المستمع محمد العلي. وطبعا بعد أن استمعنا إلى أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل في هذه اللحظات إلى أنشودة التجليات للمنشد حسين المصري. هذه رسالة وردتنا من المستمعة أم هادي وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى أسرة البرنامج.

الكرام، وهذه الأنشودة ما قبل الأخيرة، وستكون مهداة من الأخ المستمع أبو علي، ويهديها إلى أولاده وإلى أهلي وإلى أسرة الإذاعة.

من روحي. مستمعينا الكرام وننتقل إلى نشودة يا شرفنا الغالي يا أبو عبيدة. طبعا هي لفرقة الوعد. جاءتنا هذه الرسالة من الأخ خضر حيدر. ستكون مهداة منه إلى جميع المستمعين. أيضا ستكون مهداة من الأخ محمد حيدر إلى جميع المستمعين. كذلك من المستمعة ريان شحادة إلى جميع المستمعين. إذن هذه النشودة سنستمع عليها بعدها مباشرة. نختم بطبعا النشيد الأخير والإهداء الأخير.

مستمعين الكرام، مع هذه الأنشودة وهو الأداء الأخير من المستمع عبد الكريم حسون، ستكون مهداة إلى الشيخ حسان المصري وأيضا إلى جميع المستمعين، وكذلك نختم معها بإذن الله تعالى على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم الأحد عند الساعة 7:30 مساء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة في سير الأولياء أن تلحق برتبتهم، أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. قال عبد الله الكرماني: سمعت زهير بن نعيم الباني يقول: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض، وأن هذا الخلق أطاع الله. بيقول بيتمنى الناس كلها أن تكون مطيعة لربه، ولو أن جسمه قطع بالمقصات الحديد. طبيعة الإنسان قبل التربية أن يكون عنده أثر، فيفكر في نفسه من دون أن يفكر بالآخرين، حتى إذا حصل بين يديه أمر كان فيه إضرار بالآخرين لم يمتنع عن فعله ولو أضر بالآخرين. لكن عندما تتهذب نفس الإنسان، تترقى نفس الإنسان، يصير يفكر بالآخرين ويفكر بنفسه، فلا يسوق لأحد منهم ضراً. وإذا كان أمر فيه مصلحته لكن فيه ضر للآخرين يتوقف عنه، حتى إذا ترقى أكثر يصير سبباً في جلب النفع للآخرين. وأكثر الخلائق نفعاً للعباد

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنت كلما ازداد نفعك للخلق كلما اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعكسه بعكسه. لا سمح الله إذا ما بتنفع أحد بس بتنفع نفسك أنت بعيد، لا سمح الله إذا بتضر العباد من أجل أن تنفع نفسك فأنت أبعد، لا سمح الله إذا بتضر العباد وتضر نفسك فأنت أبعد الخلق. فالأولياء يهتمون بالعباد، يهتمون بالآخرين. وأكبر نفع نقدمه للعباد، يعني قد أنا أقدم لعبد من العباد كاسة مي، نفع هذا، لكن قيمة هالنفع بمقدار استخدام هذا الماء حتى إذا انتهى بعد ساعة ساعتين انتهى أجر هذا النفع. أنا قد اشتري لواحد ألم أنفعه أقدمه له هدية، بس حتى إذا انتهى هالألم بعد جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة انتهى. قد أهدي واحد سيارة نفعها بمقدار يعني استخدامها بعد 5-10 سنين، باعها تركها ذهبت انتهى. قد أهدي بيت فأخدمه 30-40-50 سنة، لكن إذا بكون سبب في هدايته إلى الله أنا أنفعه في الدنيا وأنفعه في الآخرة، بل يصير المهتدي والسالك درب الله يصير نافعا لنفسه ونافعا للآخرين، فأنا بنفع فردا وبنفع المجتمع فيه وفي الدنيا والآخرة. فالصالحون زهير ابن نعيم الباني يقول: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. هلا هو لا يحتاج الأمر أن تقرض بالمقاريض، بس هو يريد أن يقول ولو فعل هذا بس يهتدوا هؤلاء العباد. يا أخوان أنتم تسمعون الآن، أيعقل أن أخاك أن صاحبك أن جارك ليس على الخير وأنت تعلم الخير وما بتقله لجارك؟ أيعقل أنك تأتي إلى مجلس علم وما بتجيب معك لا أخوك ولا جار ولا رفيق ولا ابن؟ معقول في رفيق صار لك مرافقه 5 سنين 7 سنين 10 سنين 3 سنين سنة كاملة ما دللته على الخير؟ يا رجل تحايل، استخدم طرقا، استخدم أساليب، إذا ما استجاب من هذا الطريق يستجيب من غيره، بس لا تتركه يذهب إلى الخطأ. رفيقك عم بيقول لك بأنه يفعل خطأ ويفعله أمامك، يقول لك اسمع هلا شو حبيحكي على التليفون، معقول أنت ما بتعلق ولا بتحكي ولا كيف يكون مسلما من لا يتألم إذا لم يجد الخلق على درب الله تعالى؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون في سورة الكهف كاد أن يهلك نفسه، قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حتهلك نفسك مشانهم، اللي بده يؤمن يؤمن واللي بده ما يؤمن لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك نفسه، والصحابة الله يرضى عنهم يا أخوان سافروا من بلاد إلى بلاد، قطعوا المسافات البعيدة، تحملوا عناء السفر، تحملوا عناء فقد الأولاد، تحملوا عناء فقد الأموال من أجل أن يوصلوا الهداية إلى عباد الله تعالى. طيب هلأ أنت شو؟ والله يا أخوان تعالوا لألكم عشان ما نبقى نسمع كل واحد يسأل حاله هيك بينه وبين حاله. أنا كم واحد كان غير مسلم وأسلم على يدي؟ أي وحدة؟ طيب هلأ أنا كم واحد كان مسلما بس بعيدا عن درب الالتزام وأنا كنت سبب في عوده إلى درب الالتزام؟ أي تنتين؟ هلا انت بدك تعد، اذا اول وحده صفر ولا واحد ماشي، طيب الثانيه صفر ولا واحد، طيب ماشي، كم واحد حناخذ هلا جزئيه كان ما بيصلي صار بيصلي على ايدي؟ صفر. طيب كم واحد كان عاقا لابيه وامه انا رددته الى البر؟ صفر. كم واحد كان يا اخي ينظر الى الحرام انا دللته على ترك هذا الحرام؟ صفر. كم واحد كان يتعامل بالربا دعوته إلى ترك الربا والتزم؟ طيب كم واحد معتدي على حقوق الناس بالأموال وأنا كنت سبب في الإرجاع؟ كم واحد كان في شجار بينه وزوجته بينه وبين زوجته وأنا أصلحته؟ هلأ لا سمح الله إذا بيطلعوا كلهم صفر مشكلة يا أخوان، مشكلة. لازم أقل شيء يعني
تبدأ خطوة خطوة خطوة، وكلما أنجزت شيء جديد تنجز شيئا آخر. جيبوا كتاب أنا من رمضانين ساوينا سلسلة دروس في رمضان كيف تدعو إلى الله، وبعدين طبعناهم كتاب، والكتاب وزعناه عليكم أحد الأخوة الله يجزيه الخير ويتقبل منه، أراد أن يوزعها عليكم، وظن الكتاب عند معظمكم، واللي ما عنده الكتاب يروح يقتني. بقلب الكتاب فيه كيف تدعو إلى الإسلام هيك بشكل عام، بعدين كيف تدعو إلى حضور مجالس العلم، بعدين كيف تدعو إلى الالتزام بالصلاة، بعدين كيف تدعو إلى بر الوالدين، كيف تدعو إلى العمل، كيف تدعو إلى ذكر الله. في شيء 15-16 مفردة، وكل واحدة يعني هو بقلب الكتاب عم بقلك عمل 1-2-3-4-5. جيب هالكتاب افتحه وابدأ أخي. أول واحد كيف تدعو إلى مجالس العلم، ابدأ جيب رفيق تعال نشوف 1-2-3-4-5 طبقهم، حتى إذا أوقفك الله بين يديه وقال لك يا عبدي أنت اشتغلت بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، يا عبدي أنا قلت لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت اشتغلت. يا عبدي أنا قلت لك ادعو إلى وادعو إلى ربك، أنا قلت لك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أنا قلت لك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا عبدي عملت؟ تقول يا رب أنا عملت. هلأ رد الطرف الآخر أو ما رد، أنت عليك أن تعمل وعلى الله عز وجل الهداية. بس الأولياء يا إخواني اللي بده يصير من الأولياء لازم يحمل هم الأمة. حرام حرام أن ترى شبابا يمضون نحو المجون، يمضون نحو إضاعة الأوقات، يمضون نحو توافه الأمور، وهن أبناء بلدك وأبناء حيك وأبناء بيتك وأبناء عيلتك مرات، وتقول شو لي علاقة أنا يصف الحمد لله أنا عم صلي، والحمد لله وقتي كله مضبوط بالخير، والحمد لله عم بنتش بيصف له هدنك أهل حمد ندب حمد. ما في بالإسلام يا إخواني، المسلم فعال، كل واحد بيناتكم مطلوب مطلوب أن تكون داعي إلى الله عز وجل، كلكم كلكم بلا استثناء لازم نشتغل بالدعوة إلى الله. ولعلك تدعو إلى الله عز وجل، الله وكيلك، الله يجري على إيدك الخير إذا صدقت، أكبر من أكبر الشيوخ. الوقائع العملية في بلدنا وفي بلاد العالم تقول بأن الدعوة إلى الله عز وجل الذين قاموا بها مو بس يلي بيلبس لفة وبيلبس جبة وبيصلي إمام وبيصلي خطيب، هذا جزء من الدعوة إلى الله، بس التجار يدعون إلى الله عز وجل وربما نفعوا أكثر، العمال، الزراع، الطلاب، الموظفون. قرأت لكم في كتاب اسمه الدعوة إلى الإسلام، رجل هندي مسلم حبس ظلما لسنتين، بقلب السجن بقلب السجن أسلم على إيده عشرات من المساجين. المسلم وين من كان بالباص بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالسرفيس بيشتغل بالدعوة إلى الله، هو ماشي بالطريق بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالطائرة بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالجامع بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالجامعة بيشتغل، بالمعمل، بالمصنع، أينما كان. لأنه كيف أنا أينما كان أصلي وأينما كان أشتغل بالدعوة إلى الله؟ يقول زهير لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. مو بس يشتغل بالدعوة إلى الله، وكل مناه وكل همه وكل محبوبه في قلبي أنه يا رب يهتدوا هؤلاء الخلق. لذلك أنت إذا بدك تدعو إلى الله، وهذا حكينا في كيف تدعو إلى الله، إذا بدك تدعو إلى الله قبل ما تدعو قم في الليل، يعني في فلان بدك تروح لعنده تدعو إلى الله، قبل أن تدعوه قم في الليل وصلي ركعتين وادعو الله تعالى له أن يهدي الله قلبه، وادعو الله تعالى أن يجعل هدايته على يديك. ولا إذا رحت دعوته وما رد عليك كمان عندما تعود ابقى تدعو الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للسيدة عائشة، قالت يا رسول الله ادعو الله لي، قال اللهم اغفر لعائشة ذنبها كله، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها. قال أفرحت يا عائشة؟ قالت وما لي لا أفرح وقد دعوت لي. قال والذي نفسي بيده إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
الله أكبر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يدعي لكم في كل صلاة: اللهم اغفر لأمتي ذنبها كله، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فأنت بتحب تصير قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حميل هم هالبلاد، حميل هم العباد، حميل هم هالأمة، حميل هم الإسلام. مو كل دعائك: يا رب تعطيني أكل، يا رب بدي وظيفة منيحة، يا رب بدي مصاري، يا رب بدي بيت، يا رب بدي سيارة، يا رب بدي سافر، يا رب بدي مرأة، يا رب بدي مزرعة. ماشي الحال، ادعو هذا بس يا أخي. مو هذا الهم الأكبر للمسلم في حياته، إنه بس يعني بده ما يغنمه هو. ادعو لهؤلاء العباد أن يجعل الله تعالى هدايتهم على يديك. وقال محمد بن يونس: سمعت زهير بن نعيم الباني، وقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، توصي بشيء؟ قال: نعم، احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. يبدو رجل بده يسافر، قال له: بتوصيني بشيء؟ جيب لك شيء؟ قال له: إيه. قال له: ما هو؟ قال: احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. فتعالوا يا أخوان، ما استطعنا نجتهد في ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعنا من النوافل، هذه هي التقوى على مستوى الفرد، ثم نشتغل مجتمعين بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه التقوى على مستوى الجماعة، حتى إذا أخذنا يوم نؤخذ، إذا مات واحدنا يموت وهو ملتزم بأمر الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، لنبقى مجتهدين بهذه الأربعة وبالدلالة عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حارث بن سراقة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر مجاهدا في سبيل الله، فأصابه سهم طائش فقتله. لا يدرون من أين هذا السهم، ربما قتل بسهم طائش من المسلمين وربما من المشركين. انتقل الخبر من أرض المعركة إلى المدينة، فسمعت أمه بالخبر، فجاءت أمه الربيع بنت النضر رضي الله عنها وأرضاها، أخت أنس بن النضر، عائلة مباركة. جاءت الربيع بنت النضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، لقد علمت موضع حارثة من قلبي، فأخبرني، أهو في الجنة فأعزى أم هي الأخرى؟ فلترين ما أصنع. يعني من البكاء عليه والتأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هبلتي هبلتي، أو جنة واحدة هي؟ بل هي جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنان الفردوس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة أطلت على الأرض لملأت ما بينهما ضياء وطيبا، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها، يعني خمارها على رأسها. إنها الجنة التي نالها حارثة، جنة الفردوس العليا، وسط الجنان وأعلى الجنان، ومنها تتفجر أنهار الجنة. تلك المرأة أم حارثة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، قد علمت موضع حارثة من قلبي. وهكذا هو قلب الأم، يتأثر أي شيء يصيب ذلك الإبن وذلك الصغير، والله إنها تتأثر من بعض الأذى، لو تعثر الصغير لتحرك القلب قبل عثرة الصغير. كيف ابنها يموت ولا تدري مات إلى الجنة أم أنه مات وانتقل إلى عالم آخر لا تعلم مصيره؟ فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يسليها فيخبرها بمصير ابنها. وهكذا أحبتي، مما يسلي في المصيبة، مما يسلي في المصيبة أن نعلم أن هذا الميت قد انقلب إلى رحمة الله ونال جنة الله. ولذا نحن عندما ندعو للميت نقول: أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. ندعو له بالجنة. وإذا علم الإنسان أن حبيبه في الجنة هان عليه ذلك الألم وذلك الوداع، لأنه يعلم أنه انتقل إلى دار خير من هذه الدار التي فيها أكدار وفيها تعب وفيها نصب. ولذا في غزوة أحد عبد الله بن حرام قتل، فجاء ابنه جابر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، يسأله عن أبيه، وقيل أن النبي رآه متغير الوجه، فسأله فقال: يا رسول الله، مات أبي وترك لي صبيا ودين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: والله يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإنه قد كلمه كفاح وقال: يا عبدي تمنى، الله أكبر. يبشره بأن والده في الجنة، فسري عنه. عندما يموت الأطفال الصغار من أبناء المسلمين يحزن الآباء، لكن يسليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة في كفالة إبراهيم بالأنبياء. فعندما ينتقل ابنك إذا مات إلى كفالة بالأنبياء وينتقل للجنة، إذن أنت ماذا تريد؟ كل إنسان سيخرج من هذه الدنيا. وانظروا بعد ذلك إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن موضع قدم أحدكم في الدنيا خير من في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أسألكم بالله، موضع القدم كم سنتي؟ ومع ذلك خير من الدنيا بقصورها، خير من الدنيا بأنهارها، خير من الدنيا بأموالها، خير من الدنيا بمتاعها، خير من الدنيا بترفها، خير من الدنيا وكل نعيم فيها. كيف وقد نال ابنها الفردوس الأعلى من الجنة؟ هذه المرأة
سلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها البشارة بمصير ابنها، وما أجمل تعامله مع هذا القلب، قلب المرأة. لو قال لها إنه في الجنة لكان كافيا، لكن أخبرها أنه في الفردوس الأعلى. لو تركها ولم يخبرها ما هو مصير ابنها، لكنه أخبرها ثم أخبرها أن الغدوة فقط في سبيل الله خير من هذه الدنيا وما فيها. رحم النبي صلى الله عليه وسلم قلب تلك الأم فأخبرها بمصير ابنها، ونبهها أن لا تتسخط من قضاء الله وقدره، فإن الإيمان بالله يغير القلوب. تلك الخنساء في الجاهلية بكت أخاها صخر بالليل والنهار، ثم لما مات أبناؤها في سبيل الله في القادسية صبرت واحتسبت. إنه الإيمان الذي يغير القلوب، وإنه المصير الذي يرجو المؤمن أن يكون فيه إذا خرج من هذه الدنيا. صلى الله على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الرحمة المهداة الذي أحسن التعامل مع كل من حوله، حتى تلك المرأة المفجوعة المضطربة التي لا تدري ما هو مصير ابنها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. اليوم موضوعنا عن مفهوم يتغنى به جميع العالم، وهو مهم جدا جدا أن نطبقه نحن كأزواج أو كمعلمين ومعلمات أمام أطفالنا وطلابنا وطالباتنا، أو كمجتمع بشكل عام، أو ندرب أبنائنا عليه. إيش بيسموه حديثا بأدب الاختلاف. الموضوع الأبحاث طويلة وكتب طويلة وساعات، عشرات الساعات التدريبية بأدب الاختلاف. راح نختصرها لكم بقول أحد الأئمة الأربعة لما قال القول، والله لما سمعته يعني شعرت بالسعادة وشعرت بمفهوم حقيقي لأدب الاختلاف. شو حكى الإمام؟ قال: رأيي اللي أنا بتبنيه يعني صواب، لكنه يحتمل الخطأ، ورأي غيري اللي هو ما تبنيته مخالف لرأيي بالنسبة لي، ورأي غيري خطأ لكنه يحتمل الصواب. كلمة يحتمل رأي خطأ ويحتمل رأي الآخر أنه يكون صائب اللي خطأ بالنسبة لي، هاي كلمة يحتمل. يحتمل إذا أنا دخلت بأي نقاش مع مديري، مع رئيسي، مع الموظف اللي عندي، مع زوجتي، مع أبنائي، مع والدي، مع زميلي، مع أي إنسان، دخلت بأنه أنا مؤمن برأيي لكن مش إيمان مطلق، خاصة لما يكون رأي بشري، مش طبعا شيء متعلق بالعقيدة، بتكلم عن رأي بشري يتعلق بالأمور الدنيوية، ويحتمل خطأ ورأي غيري يحتمل الصواب. هون أكيد ينمو شيء نسميه أدب الاختلاف وأدب الحوار والتوصل لنتيجة حقيقية بالحوار. وما بيكون حوارنا كزوجين بين أبنائنا، أو كوالدين مع أبنائنا، أو كأبناء بين بعض، ما بيكون حوارنا حوار بين قوسين الطرشان، كأنه أنا بحكي ومش سامعه وهو بحكي ومش سامعني، لأنه رأيي، وهذا خطير، رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي الآخرين خطأ لا يحتمل الصواب. هاي من أخطر الثقافات داخل الأسر. عم بتطلع لنا جيل جديد، سامحوني على اللفظ، مشوه، لا يحترم، لا يناقش. بعض الدول بسموه السيد، كلمة ما بتنزل الأرض، أو كلمة أمي ما بقدر أخالفها. هذا المفهوم خطير. طب إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالشورى والتشاور بينه وبين أصحابه، وسنة تطبق ذلك، وهو نبي لا ينطق عن الهوى، ليش؟ لأنه الشورى والتشاور وأخذ الرأي والانسحاب لما أشعر حالي على خطأ، هاي قمة الإنسانية وقمة الإسلام وقمة الإنتاجية. ما في بيت منتج ولا في دول بتنتج طول ما في أجزاء من المجتمع كعالم، سامحوني جدا، الرجال اللي رأيهم هم الصواب، لن يصلوا الإنتاجية إلا الإنتاجية الجزئية. بدنا جيل جديد يستوعب ويشوف قدوة حقيقية أمامه بين أمه وأبوه. الأب يقول: يا زوجتي، يا حبيبتي، معك حق، أنا آسف، كلامك هو الصحيح، ما في داعي مثلا نعمل هذا الموضوع، أقنعتيني بكلامك. والزوجة: معك حق، عن جد أقنعتني برأيك، عن جد الرائع. لما طفلي أو ابن اليافع أو بنت اليافع يسمعوا هذا الشكل من الحوار واحترام الاختلاف، ورأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب، عندها بيصير عندنا جيل جديد ناضج بيقدر يتقبل ويتفاهم ويتطور وينتج إنتاج حقيقي مميز. بدنا هذا الجيل نبدأ نصنعه برأي صواب لكنه يحتمل الخطأ.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في بداية حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، يطيب لي أن أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بصحبتكم بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الموضوع مهم في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها أمتنا. الله تعالى في سورة هود يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا التعبير، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كيف نوضحه بمثل؟
1: أنا مضطر أن أبدأ بمثل آخر.
0: نعم.
1: تمهيدا له.
0: نعم.
1: الحقيقة ما من شيء إلا ناصيته بيد الله عز وجل. الآن إذا أسلمك الله إلى غيره، أي إذا جعل مصيرك بيد آخر من بني البشر لا يستحق أن تعبده، لأنه معك الحجة: يا رب أسلمتني إليه، هو لا يحبني، أراد أن ينتقم مني، أن يفقرني، أن يذلني. إذا أسلمك إلى غيره لا يستحق أي أن تعبده. ماذا قال إذن؟ إليه
0: وإليه يرجع.
1: يرجع الأمر. الأمر للتعريف أي الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة تابع لله،
0: بيده جل جلاله.
1: فلو أسلمك إلى غيره، معك الحجة صارت: أسلمتني إليه يا رب. لذلك الله عز وجل من لوازم ألوهيته وربوبيته أنه لا يسلم عباده لغيره. أما على الشبكية قد تتوهم أن هذا بيد فلان، أما إليه يرجع الأمر كله.
0: فاعبده.
1: الأمر الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة بيد الله عز وجل. وفوق ذلك التعميم المذهل، جاء التوكيد كله. إذن متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، قال لك: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. الآن فكيدوني.
0: نعم.
1: هي فيها تحدي: افعلوا ما بدا لكم. تحدي كبير، والتحدي من ضعيف. فكيدوني جميعا، مو كيدني أيها البلد المعين، أيها البلاد
0: جميعا،
1: أيها الفرقاء، أيها الدول.

0: وكلت على الله ربي وربكم.
1: ما من دابة،
0: ما من دابة، يعني أي شيء يدب على وجه الأرض. والله رأيت قبل يومين يعني خط أسود عرضه كالشعرة، طوله أقل من ربع ميلي، يمشي على الأرض الحمى في ست قوائم، فإذا وصل إلى جدار وقف. هذا المخلوق اللي لا أقل من ربع ميلي وعرضه خيط فقط وقوائم يمشي، وقارنه بالحوت 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن
1: عظم،
0: و90 برميل زيت، يقف بفمه 10 رجال واقفون. شوف هاي النملة الصغيرة والحوت الكبير. ما من دابة، الصغيرة دابة والكبير دابة، إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حيثما وردت كلمة الله مع على، يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية بالعدل بين خلقه، نعم، برحمة خلقه،
1: هنا ألزم نفسه بالصراط المستقيم.
0: أي كلمة جاءت بعد لفظ الجلالة هي إلزام ذاتي، إن ربي على صراط المستقيم. في نقطة دقيقة، ملمح دقيق بين في بين على، يعني تقول هالعمل في رحمة، وقد يكون ما في رحمة، وقد يكون في رحمة بالـ190، أما على تفيد الاستعلاء، يعني رحمة مطلقة، استقامة مطلقة. هلأ أكبر قاضي اللي حكم 40 سنة أصدر 8000 حكم، قد يكون في حكمين نقصته معلومة فجاء حكمه أبعد مما ينبغي، يسمى عند أهل الأرض قاض عادل. أما الله ما عنده إطلاق، عمله مطلق
1: جل جلاله.
0: يعني ممكن قاضي يحكم 6000 حكم وفي 2 في معلومات ما وصلته، فكان حكمه غير أقل مما ينبغي، يسمى عند أهل الأرض قاضي عادل.
1: موضوع نسبي،
0: نسبي. أما الله مطلق، لا يمكن لأي فعل من أفعال الله يكون في خطأ ولا 1 بالمليون أبدا.
1: هذه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني كأن الذي يخاف من الطغاة، أين هم الطغاة؟
0: يعني لو أسلمك إلى غيره من طاغية لا يستحق أن تعبده.
1: إذن هم مربوطون
0: أبدا
1: بيد الله،
0: هم مربوطون بيد الله. لكن مثلا في شيء 20-30 وحش مخيف،
1: نعم،
0: مربوطون بأزمة بيد جهة رحيمة عادلة حكيمة. أنت أيها الإنسان علاقتك مع من؟ مع هذه الوحوش الجائعة المفترسة،
1: بل مع من يمسكها؟
0: مع من يمسكها؟
1: نعم.
0: إذا أنت توهمت أن علاقتك مع الوحوش هذا هو الشرك،
1: نعم.
0: أما إذا أيقنت أن علاقتك مع من يملكها، إذا علاقتك مع الله، أخلص لله دينك وانتهى الأمر،
1: وربنا على صراط مستقيم
0: أبدا. استقيم ولن تحصوا،
1: نعم.
0: فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ ينال منك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك.
1: آية مشابهة سيدي في الموضوع نفسه، وأملي لهم إن كيدي متين. ما هذا التعبير؟
0: أولا نحن في عنا قوى الشد، قوى الشد يعبر عنها بالمتانة،
1: نعم،
0: وقوى الضغط يعبر عنها بالقساوة،
1: نعم.
0: فأقصى عنصر في الأرض الألماس، سنتيمتر مربع مكعب من الألماس بيتحمل 550 كيلو.
1: الله.
0: سنتيمتر مكعب من الألماس بيتحمل فوقه 550 كيلو،
1: قاسي. إذا
0: وميناء الأسنان بيجي بعد الألماس،
1: الله،
0: من ماء مهين ميناء الأسنان يأتي بعد الألماس بقساوته. فتحمل قوى الضغط
1: قساوة،
0: وتحمل قوى الشد
1: متانة،
0: المتانة. أمتن قوى

0: أمتن شيء للشد الفولاذ المضفور، تصنع منه المصاعد،
1: مصاعد
0: والتلفريك،
1: تلفريك
0: فولاذ مضفور. نعم. هذا أمتن شيء بالأرض، فولاذ مضفور.
1: وأملي لهم،
0: هلا أملي لهم إن كيدي متين، يعني الله عز وجل مالكك بحبل لا يمكن أن تنقطع مهما كنت قويا ومهما كنت غنيا، مهما كنت متجبرا، مهما كنت مالكا. يعني أنت عندك نقاط ضعف، يؤتى الحذر من مأمنه. أساسا مكان قوته نقطة ضعف عنده، أنه يؤله نفسه،
1: لكنه يملي لهم
0: جل يملي جلال. له إذا لم يملي له ما امتحنه،
1: يملي يعني يتركه إلى حين
0: حتى يأخذ أبعاده الكاملة. نعم. بيساوي قوي. أنا إذا كنت استلمت هالمنصب بعدل طلع كذاب.
1: نعم.
0: أعطى من حوله فقط. نعم. وحرم الآخرين. فالله بيمتحن الإنسان ليقول ما يشاء، الله متكفل بامتحانه، يضعه في ظرف يعبر عن ذاته تماما. نعم. إن كيدي متين.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بمتابعتكم، وسعدنا به أيضا بكلمات شيخنا الفاضل وأمثلته الجميلة الرائعة، لم يبقى لي إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن ألتقيكم دائما وأنتم في خير حال وأسعد حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
0: على شفا جرف هار.
1: على شفا جرف هار.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في هذه الحلقات المتتالية من برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر، ونخص كل حلقة في الحديث عن كبيرة أو أكثر. نتبصر اليوم بالكبيرة شهادة الزور. شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال. فشهادة الزور هي أن يشهد الإنسان أمام حاكم أو مدير أو نحوه بغير علم ويتحرى الباطل ويكذب، وهذه الشهادة يترتب عليها ضياع الحقوق وطمس معالم العدل وإعانة الظالم وإعطاء المال أو الحقوق لغير مستحقيها، وأحيانا تقويض أركان الأمن، إذ يجرؤ الناس على ارتكاب الجرائم واقتراف الآثام اتكالا على وجود أولئك العصاة الآثمين المجرمين. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كلنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.

بعدما سمع المتصدق الحديث الذي دار أمامه بالسوق علم أنه المقصود بذلك، فراودته مشاعر مختلطة من خيبة الأمل والحسرة على عدم تحقيق مراده وضياع صدقته، إلا أنه حمد الله على كل حال فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وابتعد المتصدق عن السوق وهو يحادث نفسه في حزن، ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل قرر أن يصحح خطأه ويضع الصدقة في موضعها، فخرج من بيته واجتهد في البحث عن محتاج، فأبصر امرأة تقف على قارعة الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة المال ثم انصرف مسرعا. وجاءه اليوم التالي يحمل الخبر، فقد وقعت صدقته في يد امرأة من بائعات الهوى وباذلات الشرف. فازداد المتصدق غما بغم وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على زانيه.

0: ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل خرج متخفيا ناويا أن يتصدق متمنيا أن تكون صدقة في موضعها هذه المرة.
1: لقد أنعم الله علي اليوم بالكثير، لأتصدقن اليوم. يا رجل خذ هذه الصدقة من مال الله.
0: صدقة لي أنا؟
1: نعم اقبلها مني ولا تردني، عافاك الله.
0: حسنا، ولكن انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ جزاك الله خيرا على كل حال.
2: لقد وضع أحدهم صدقة في يد رجل من أغنى أغنياء المدينة بالأمس.
3: نعم سمعت عن هذا الأمر، أشعر أنه نفس الرجل الذي تصدق على سارق وزانية من قبل.
2: وأنا كذلك، إن الأغنياء ليسوا من أهل الصدقة، فالأغنياء من أهل الهدية والهبة.
3: دعك من أمر هذا الجاهل، فلقد مللت الحديث عنه.
1: الحمد لله على سارق وزانية وغني.
0: للمرة الثالثة يتكرر المشهد، ويتصدق الرجل صدقة في غير موضعها ليصبح والناس يتنظرون بفعله. عندها سلم الرجل أمره لله ورضي بقضائه وقدره وقال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ولعل الرجل لم يرى أعماله إلا في صورة الهباء الذي تذروه الرياح، ولكن رحمة الله واسعة وفضله أكبر، فجاءته الرؤيا تحيي موقفه وتشيد بإخلاصه وتبشره بقبول صدقاته الثلاث، وتكشف عن البعد المخبأ للحكمة الإلهية. ونام المتصدق حزينا تتخبط في رأسه كلمات الناس الساخطة والساخرة من هذا المتصدق الذي يضع الصدقة في غير موضعها. قضى ليلته يتقلب على سريره مهموما حتى غلبه النعاس، فآتته رؤيا وسمع صوتا عميقا يحادثه قائلا: يا هذا، إن الله جل وعلا قد تقبل صدقتك، فأما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
1: فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان الارتباط الوثيق بين العمل والنية، وأن قبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص، وأنه ليس من المهم أن تقع الصدقة في موضعها الصحيح، إنما المهم هو حسن القصد وتصحيح النية.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم نعم الله على خلقه إنه يراضيهم في الدنيا ويراضيهم في الآخرة، يتفضل عليهم في الدنيا ويتفضل عليهم في الآخرة، وفعلا هو ربنا المتفضل في الدارين. علشان كده لو كانت دعوة المؤمن بلحظة يقين ربنا يحقق له الإجابة في إنه يديله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كانت دعوة المؤمنين كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تخيل انت بقى لو حصل كل ده مع واحد فينا، وده قادر، ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يدهلنا ان الواحد يبقى في الدنيا معاه كل ما يتمناه وفي الآخرة يديله كل ما يتمناه. مش ربنا قادر على ده؟ قادر على ده، بس فين النية؟ فين الدعاء؟ فين اليقين؟ ادع ربنا باليقين واسمع الدعاء ده، بس قبل ما تسمعه أرجوك اغرس اليقين في نفسك وادعو الله وأنت موقن بالإجابة، واجعل الثقة هي ديدانك في توجهك إلى الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم امين. تعرفوا انه بيقولوا ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم واللي ذكرت في القران ربنا اتينا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه، تعرفوا انه حسنه الدنيا هي الزوجه الصالحه. العلماء بيقولوا كده فعلا من تفسيرات هذا الدعاء ان حسنه الدنيا الزوجه الصالحه. يبقى عندك زوجه صالحه فضل من الله سبحانه وتعالى، وفي الاخره تاخذ الحسنه الكبرى من الله بدخولك الجنه. اعتقد ان معنى الحسنه في الاخره اعم من ذلك، وبرضه في الدنيا اعم من ذلك. ولذلك الدعاء ده لو انتم ملاحظين انه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود دايما، اول ما بيوصل لاخر ضلع من اضلاع البيت اثناء الطواف كان يقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
1: صحيح.
0: وفي الايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، يعني تقدر ان انت تطلب الدنيا والاخره. عاوز الدنيا خدها من الله، عاوز الاخره خدها من الله، عاوز الدنيا والاخره خدها من الله سبحانه وتعالى، هو المنان المعطي. اصل بعض الناس يغيظك قوي لما يقول لك اصل الدنيا مش لينا، الدنيا مش بتاعتنا. ليه يا راجل انت الدنيا مش ليك؟ ده هو ربنا يقول قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني انت في الدنيا ممكن تشترك في الدنيا معك ومع غيرك، انما في الاخرة، الاخرة للمؤمنين الذين امنوا بالله سبحانه وتعالى فقط. انما هذه الدنيا ما خلقها الله عز وجل ليلقي بها الناس في سلة المهملات، ودوت اللي سبب تأخر المسلمين عن ركب الحضارة في العالم، ان هم تعاملوا مع الدنيا انها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اتعاملوا مع الدنيا على انها منكر لازم يتركوه، اتعاملوا مع الدنيا على ان تركها عيب. وعشان كده كلكم فاكرين دعوة نبي الله سليمان، قال ربي، قال سيدنا سليمان دعا ربنا صراحة وقال له ايه؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وكان سبب الدعوة لما كان مهدد بفتنة واختبار أن يسلب منه ذلك الملك. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. انتوا فاكرين سيدنا يوسف عليه السلام لما قال صراحة للملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكان الصحابة منهم واحد زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واحد زي عثمان بن عفان رضي الله عنه، والاثنين كانوا من العشرة المبشرين بالجنة وكانوا من أغنى أغنياء الصحابة. ما فيش مانع أن ربنا يؤتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة من أخذها بحقها بورك له فيها. طالما أنت تأخذها بغير استشراف نفس وبغير إعطاء الدنيا من الأمر، ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من عباده الشاكرين. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمعنى عظيم أوي لما تسمع الدعاء كده، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واللي ورد في القرآن زي ما قلت لك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار دي بقى لطيفة جدا، لأنه الوقاية أن تضع بينك وبين النار واقيا. تتقي النار بإيه؟ بالصدقة. وقنا عذاب النار يعني ما تكونش الدنيا سبب لدخول النار ولا الآخرة سبب لدخول النار. سيدنا سليمان كان معدي كده جنب شجرة عليه السلام وعليها أربع بلابل كده بيغردوا، فسمع البلابل فبص لأصحابه قال لهم انتوا عارفين البلابل دي بتقول إيه؟ قال له بتقول إيه؟ قال لهم البلبل الأولاني بيقول يا ليت الناس ما خلقوا. طب والتاني؟ قال لهم التاني راح ردد عليه وقال ويا ليتهم عندما خلقوا علموا لما خلقوا. طب والتالت؟ قال لهم أما الثالث قال ويا ليتهم عندما علموا عملوا بما علموا. طب والرابع؟ الرابع قال ويا ليتهم عندما عملوا أخلصوا بما عملوا. يا سلام، ساعتها الدنيا هتبقى لجنة امتحان انتهت بالتفوق والتخرج. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تصور بقى يا عم، ويوم القيامة ينادى على رؤوس الأشهاد فأين فلان الفلاني؟ تعالى لقد فزت بالجنة. أين فلان الفلاني؟ تعالى لقد نجوت من النار. هو ده الكلام. شوف الدعاء اللي بعده يقول لك إيه؟ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. الله على التناغم الجميل، فعل خيرات، ترك منكرات، حب مساكين. أعتقد إن ده كمال تعبدي كامل. أما تحب الخيرات وتترك المنكرات وتحب المساكين، يبقى أنت عرفت حقيقة الدنيا. ربنا جعل الدنيا في يدك ولم يجعلها في قلبك. عرفت بقى إيه هو الزهد؟ الزهد أن تملك ولا تملك. فيجعل الله عز وجل الدنيا في يدك ولا يجعلها في قلبك. ساعتها سوف تكون الحياة زيادة لك في كل خير، ويكون الموت راحة، راحة لنا من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم لو أمننا سويا على هذا الدعاء وقلنا بقلب خالص يملأه الرجاء: اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أجاك كلام يا رجب؟ شفت كيف؟ دايما البني آدم لازم يسمع من أخوه الكبير. هل لقيت يا حبيبي كل ما يخص عليك مصاري بتروح بتصرخ عليه وبتقول له إيدك على 100 شيكل؟
2: ما هو ضايع سب علي وقول لي روح روح وأنا ما عميت أشفق ولا حاجة.
1: لا يا رجب، إذا قال لك هيك مرة تانية قول له ببلغ عنك الشرطة، ماشي؟
2: وإيش بدأ بلغ عليك الشرطة؟ إيش بدأ أقول لهم؟
1: ولك يا غبي، بترفع لي قضية وبتكسب مصاري أقل إشي 10,000 دولار.
2: 10,000 دولار؟
1: صحيح يا رجب، مصاري مصاري.
2: طبعا 100 شيكل أكثر من 10,000 دولار.
1: إيش أفهم في هذا السطل؟ خلص اسمع، روح روح، هاي العدس موجود، روح كل، روح روح.
2: مدخل تتعشى أنت؟
1: ما أنا يا حبيبي يا رجب برداش أتعشى عشان خاطرك، عشان أوفر لك الأكل.
2: وحيط أنت غير تخش الجنة قبل أبو لهب.
1: قبل مين يا حبيبي؟
2: قبل أبو لهب.
1: على هيك والله عمري ما حشمها على كلامك.
2: خلاص خلاص، إن شاء الله تخش الجنة على طول على طول.
1: حبيبي يا رجب حبيبي.
3: وبعدين معك يا نهيل، هو إحنا على الطلع وعلى النزلة، مشاكل مشاكل مشاكل، بدناش نفك من قصة هبة.
4: ومالك أنت بتزعق علي وبتعصب علي؟
3: يعني أنت هلقيت مش قادرة تدبر حالك مع البنات؟
4: خلص بكرة أنا بقاعدها وبستتها بمكيجها وبلبسها، وأنا بدي أقعد أغسل وأمسح.
3: يا نهيل يا نهيل، مش قصدي هيك، أنت واعية وبتفهمي. أنا قصدي يا بنت الحلال تاخديها على قد عقلها، يعني طنشيها مرة طنشيها مرتين.
4: حاضر يا أبو الديب حاضر، بدي أطنش. أقول لك مش حاكي معها بالمرة.
3: زعلتي؟ والله بعرفك، بس أحكي لك زي هيك بتزعلي. أنت هيك، أنت دائما عندك الحل، يا ضوين يا على العتمة.
4: يو أنت لا أنت عاجبك لا شمال ولا يمين، إيش بدك طيب؟
3: يا بنت الناس أصبر عليها أصبر عليها، فأي لحظة ممكن يجيها مصيبة وتروح.
4: حاضر حاضر خلاص، هيني ساكتة. ها
1: والله بشوف صار تطور عندك يا بلبل في السوبر ماركت.
5: قصدك يعني كراتين الكولا والعصير اللي برا؟
1: كراتين مين وعصير مين يا راجل؟ حاطط لك كاميرات برا وجوا وكأنها وزارة الدفاع.
5: والله ما انت شايف البلد احيانا بكونش فيها امان.
1: حسيت ان في حدا بدي يعمل عملي ولا ايش يا بلبل؟
5: والله بيني وبينك ابو النسر، الي فترة شايف في رجل غريبة في المنطقة.
1: طب كان حكيت يا زلمة، والله بدي اقص لك رجله. محلانة والله في الحارة واحد غريب يجي يعلم علينا، منيح والله.
5: مجرد شكوك يا ابو النسر، انا بقدرش اروح اتعربش في الناس، وبعدين الاحتياط واجب.
1: يلا سيدي، على العموم اي خدمة احنا تحت الامر.
5: حبيبي يا ابو النسر بتقصرش، المهم طمني ايش اخبار رجب؟
1: هيو والله مطلع روحي يا زلمة، بس ايش بدك تسوي؟ بضلوا اخوك برضو مسكين.
5: طب جوزه يا زلمة جوزه، اخوك رجب كبر
1: والله يا بلبل، اذا معاه

0: يا بلبل يا بركة، القرش اللي بجيبه رجب بيأكل فيه، وللعلم كمان أنا بحط من جيبتي كمان عشان يأكل.
1: انت بس انوي وتوكل على الله وستره، وربنا بيسر وبيساعد في الزواج.
0: ولا يهمك ولا يهمك يا بلبل. ايش بدي اقول؟ صحيح، حطوا لي بالله 2 كيلو شعرية وقية جوز هند وباثنين شكل قرفة.
1: ولا يهمك ابو النسر، بدك اشي كمان؟
0: حطوا لي كمان ب20 شكل مكسرات.
1: تكرم يا سيدي.
2: يا زلمة جد، هذا مش بني آدم بالمرة، أنا متأكد إنه في واحد ببعته علي.
3: يا عم خلاص، هيك كسبت فيه أجر يعني 100 شيكل.
2: هو كل مرة بده يجي فطلي وأجي أعطيه 100 شيكل.
3: يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها لله يا زلمة. خلاص عارف هذا يعني قادر يفضحك ويجي يقول دهسني وموتني ويخربط لك الوضع.
2: ايش يفضح؟ انا وياه والحكومة، هو حتصاب اصلا، تجيب يدوب حق في الكارة.
3: يلا مش مشكلة، المهم كيف وضعك مع تايسون؟ كيف الشغل؟ كيف مصنع النايلون؟
2: اسكت، والله ما عرفته هو بحكي معايا.
3: اها، تغير للأسوأ ولا للأحسن؟
2: لا الحمد لله المرة هاي ماشي عدل. قعدت معاه وقلت له اسمعت انه قل له المال هذا مش إلي لحالي، هذا المال إلي وإلك يا أخوي، وإذا أنت بدك تيجي عندي وتحط لي رجل على رجل وتطش مع الشباب المال بضيع.
3: أيوة، بس أنت شوي شوي عليه، لأنه أخوك صغير لسه ومراهق، يعني بدك تدير بالك عليه. إلا صحيح، كيف بدك تجوزه؟
2: بدر على الزواج، خليه يشتغل.
3: يلا يا سيدي ربنا يوفقكم.
2: وأنت المهم إيش عامل بالسيارات؟ قال صحيح إنهم بيقولوا منعوا السيارات الحديثة يدخلوا البلد؟
3: والله يوم بمنعوا يوم بفوتوا، جماعتنا يوم برضو بحطوا ضريبة أكتر وضريبة أقل. أنت بتعرف البلد يا ناصر زي ما بقولوا على كف الرحمن، وإن شاء الله تسلك يعني مرة هيك ومرة هيك، وفي النهاية إحنا اللي بنخسر.
2: آه والله يا أحمد، والله التجار أكلوها في هالبلد كلهم في النازل.
3: ربك كريم ربك كريم. المهم تروح
2: وين؟
3: نشرب لنا فنجان قهوة على في الكافتيريا اللي بروح عليها.
2: طب ايش رايك نروح على الشاليه تبعنا نشرب قهوه وكل شيء موجود؟
3: احنا بدنا نغير جو، احنا بدنا نخش في الاماكن تبعوتنا.
2: والله حسسنا احنا كل يوم بنصرف في الشاليه.
3: اي بس روح يا زلم، روح اطلع معي، اطلع يلا روح.
4: مالك يا تايسون بطلت تعرف علينا هالقيت؟ ايش خلاص صرنا احنا في صف الاعداء؟ والله عشنا فقرة وانت غني.
5: لا يا ابو الذكر ما تحكيش هيك، بس الشغل الشغل ضاغط علي.
4: والله اللي بسمعك بيحكي انه كل يوم بدنا نقول لك تعال اتصر معانا. والله يا كبير القرن وابو الاعدام زعلانين كتير منك.
5: ليش زعلانين؟ وانا ايش عملت معاهم؟
4: حسنك كيكة يعني شوية بدك تقطع وتبعد عنا.
5: شوف صلي على النبي يا ابو الذكر.
4: اللهم صلي على رسول الله.
5: انا بجد بجد في الوقت هذا بلشت انشغل.
4: وقبل يعني كنت بطالة وهلقيت يعني صرت تشتغل؟
5: يا راجل لا مش هيك، مش قصة بطالة وما بطالة، صار خلافات كتير بيني وبين أخويا، وصار أخويا كل يوم يعيرني ويقول لي أنت بتسهر برا مع الشباب وبتسيب الشغل، وأنا بصراحة بديش هلقيتل مع أخويا لأنه هو أخويا الوحيد.
4: طب إيش أفهم أنا هلقيت يعني؟ خلاص بتكش تسهر معانا؟
5: والله في الوقت هذا يا دوب إذا شفتك كل شهر مرة كويس.
4: ماشي ماشي تايسون بالتوفيق.
5: ايش بدي اقول؟
4: قول يا تايسون.
5: بس انا بدي اياك تفهم حاجة واحدة معلش.
4: عادي لنا عقل وبنفهم، احكي.
5: اسمع يا ابو الذكر، اذا بدي اجي اسهر معاكو انسى حاجة اسمها حشيش.
4: ايش الدعوة؟ قالب شيخ؟
5: هو يعني اذا انا بديش احشش يعني لازم اكون شيخ؟
4: والله شكله في واحد لعب في راسك.
5: هيني قلت لك بدك اقعد معاكو بدون الشغلة هذه انا جاهز.
4: ماشي يا تايسون نلتقي.
5: يلا سلام.
4: حتيجي يا تايسون حتيجي، حتيجي صاغرا وتبوس ايده على شكفة حشيش.
6: مالك يا ابو الذكر، بشوفك راجع مبوز ومش طبيعتك.
4: هي الدار هذه اللي بخشها بده يضحك؟
6: والله اللي بسمعك بقول انك شايل هم الدار عكتافك.
4: انت شايف الشغل مكسر بعضه يعني؟
6: يا عمي هو في حد جاب لك سيرة المصاري اصلا؟ انا بسألك بقول لك ليش انت مكشر؟
4: الدار كلها مشاكل، كل يوم مرتك وهبة عملات لنا مشاكل، وكل يوم اجتماعات وكل يوم قعدات، أنا مش

0: يا هالدار وبتقول لي ليش مبوز؟
1: إذا عندك حل هاته، ما عندكش حل يا ريت تنقطني بسكاتك.
0: حاضر حنقطك بسكاتي. ها
2: أبو العدام كيف شايف الوضع؟
3: ودي صوتك يا قرن، ودي صوتك، قاعد بزاك انك بتأدن وبتقيم الصلاة. ايه
2: وانا شو حكيت معك؟ انا لسه برميت
3: ولك. ودي صوتك، انا شايف بلبل هذا العقروت، هذا الكاميرات.
2: كاميرات عن جان؟
3: بتطلع طلع فوق شوف كيف الكاميرات، بتقولي عن جد وعن مش عن جد. تطلع،
2: معقول انه في حد جاي له ان احنا جايين نسرين؟
3: ولك ودي زودك، ودي زودك، يغرب بيتك، ودي زودك. ايه اسمع، اعمل حالك ماشي وملكش دخل. ما تتلفتش لا شمال ولا يمين.
2: وليش كل هالخوف؟ الساعة لقيت واحد في الليل وفيش ولا واحد في الشارع.
3: بس امشي انت، روح مجوار، روح وتعال وتعال وروح. يلا
2: حاضر ابو العدام، حاضر.
0: ابو العدام مساء الخير.
3: ودي زودك، ودي زودك،
0: ايش الدعوة؟ وين القرن عنا؟
3: القرن راح يضرب مشوار شمال يمين يمين شمال، عجن بلبل عاد كاميرات.
0: ايه عن جد؟
3: زي ما بقول لك عاد كاميرات وصار الوضع يخوف.
0: والله اللي ما كناش عاملين حسابه.
3: لا يا جل قرن، هيا قرن تمن، ايش صار؟
2: عادي كل الامور تمام، كل الناس مسكرين الشبابيك وقاعدين بالشقب ورمال انهم مش فينا.
3: ايش ابو الزكر، ايش نعمل بالكاميرات؟
0: اسمع، لازم واحد فينا يتلتم ويروح يكسر الكاميرات، لانه انا مش شايف الاربع كاميرات، وبعد هيك بنخش.
3: قرن
2: بتقول ليش تلتم؟ انت عارف لو لبست 100 لثمة بيعرفوني.
3: طب مين بدي تلتم يعني؟
2: يا انت يا ابو الزكر، واحد من كنتوا الاثنين، ماليش داك على انا.
0: انا بالنسبة الي من المنطقة هذه وبعرفوني، اما انت يا ابو العدام بعيد من المنطقة منها، واذا تلتمت ما حدش بيعرفك.
3: طيب ماشي، اشلح قميصك.
0: اشلح قميصك انت وتلتم فيه، انا اهل الحارة بيعرفوا قمصاني كلهم.
3: طيب ماشي، اي عادة بيجي هاتول تعطيني اجارة.
0: حنعطيك اشارة تقلقش.
2: ابو العدام، ابو العدام استنى، تكسر هنش.
3: ولك ودي زودك قاعد بزاك انت بسوق الاحد يغرب بيتك.
2: تعال اقول لك
3: ايش،
2: اذا بتقدر تفكهن احسن ما تكسرهن عشان نبيعهن ونستفيد منهن. ابو العدام،
3: ولك ايه بدي افكهن انا؟ ايه بدي افكهن؟ بارجوني
2: اكسر الماسورة، كسر هيك واخلع السلك.
3: بديش بتاخبط حجر في عينها وتنكسر وخلاص.
2: طيب ماشي انت حر، روح خلاص.
0: والله عفارم عليك ابو العدام، هيو قرب عليهم.
2: طيب ليش ما يكسر؟
0: شوية شوية، بده يطلع عشان لما يكسر ما حد يسمع الصوت.
4: ايش بتعمل انت وياه؟ ايش بتعمل؟ الو الو،
0: هي يخرب بيته، مين هذا؟ هي هذا رجب. قرن قرن، ازعق ازعق على ابو العدام بسرعة، قول له تعال تعال.
2: ابو العدام تعال تعال.
3: ايش فيه وين؟ ايش فيه؟ ايش الدعوة؟ ايش فيه؟
0: احنا بنستنى في السيارة علشان ننزور ابو احمد في المستشفى. تعال تعال.
4: ايش بتعمل هون؟ ايش بتعمل ابو الزكر؟ وانت التاني، وانت ابو العدام والقرن؟ تعال انت قرن فلفل، تعال ايش تعملوا؟
0: تقعد ايش تفضحنا وتقعد تصوت، ايش مالك ولا؟
2: وليه وليه؟ روح روح اجي، ده شي كلب يوضح في نص معك.
4: وحيط اغير اقول البلبل جاي تسرق السوبر كاركت. يا بلبل انزل من فوق من العمارة، بدهم يسرقوا السوبر كاركت، انزل.
0: الله يفضحك، فضحنا، اشردوا يا شباب، اشردوا اشردوا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم الكثير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مروية الحب يرويها لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: مر رجل على مجلس القوم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني أحب فلان. تأملوا معي، ما الذي حمل هذا الرجل أن يعبر ما في نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب فلان، هذا الذي قد مر قبل قليل. تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم درس عظيم، وهو درس الحب في الله. والحب في الله يعتبر شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأشد المتحابين لله عز وجل أشدهما حبا من الله عز وجل له. وإن الله عز وجل يكرم المتحابين في الله سبحانه وتعالى، بل جعل الله عز وجل لهم من الكرامة أنهم يوم القيامة يكونون على منابر من نور. من يغبطهم؟ الأنبياء والشهداء. الله أكبر. هذا الرجل قال: يا رسول الله، إني أحب فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: أأخبرته أو أأعلمته؟ قال: لا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود بأنه لا تكتفي بشعور المحبة في قلبك وعبر عن حبك للآخرين. قال له صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه، اذهب فأخبره أنك تحبه في الله. هذا الرجل قام مباشرة بعد سماعه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فأخبره فقال: إني أحبك في الله. فلما رجع هذا الرجل قال: يا رسول الله، إني قد أخبرته وأعلمته أني أحبه في الله. قال: فما قال لك؟ قال: قال أحبك الله الذي أحببتني فيه، أي رزقك الله عز وجل حب الله عز وجل لك لما أحببتني فيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر بهذا الرد كما أقر بهذا التعبير، يعني إذا أحببت أحد اذهب فأخبره وقل له أحبك في الله. ماذا ترد وتقول لمن قال لك هذه العبارة؟ قل له: أحبك الله الذي أحببتني فيه. مجاهد رضي الله عنه من التابعين يقول: لقيني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائي ووضع يده على منكبه فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فقال الصحابي: والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب عبدا في الله فليخبره ما أخبرتك. هنيئا للمتحابين في الله عز وجل. ونقول لهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إليه فأخبره، اذهب إلى منزله فأعلمه، وقال: وإنه أبقى في الألفة والمودة. إذا أردت أن تكون الألفة بينكما وأن تبقى هذه المودة فيما بينكما، فعبر لصديقك وأخيك في الله بأنك تحبه، وعليك بأن ترد عليه كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للمتحابين. وانتهت رواية الحب، ونلقاكم على الخير والحب في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق السماء الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. في هذه الحلقة نواصل حديثنا عن خلق السماء.
1: نحن على موعد اليوم بإذن الله تعالى لاستكمال الحديث عن خلق السماء ومعرفة ما فيها من دلائل ناطقة تؤكد عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
0: في الحلقة السابقة أوردنا عدة آيات مباركات من القرآن الكريم تدل على أن السماء هي مصدر إنزال الماء العذب على الأرض الذي يعيش عليه الإنسان والحيوان والنبات، ويشكل بأمر الله تعالى أساس الحياة فوق كوكب الأرض.
1: وعلى وجه التحديد ذكر القرآن الكريم في نحو 26 موضعا أن الماء منزل من السماء، وأن الله تعالى وحده هو الذي ينزل من السماء ماء أو يرسله على الناس مدرارا.
0: فالله تعالى هو الذي ينزل الماء من السماء، يعني من السحاب الذي يتحرك في السماء بعد أن تقوم الرياح بأمر الله الخالق بدورها في إنزاله إلى الأرض، فينزل الماء بقدر فيسكنه الله تعالى في الأرض برحمته ليحيي به الأرض بعد موتها، ويخرج به أزواج النباتات والثمرات فتصبح الأرض مخضرة.
1: ومن صفات الماء المنزل من السماء أنه طاهر طهور وصالح للسقيا والرعي، وأنه فرات منهمر ثجاج مبارك، وليس لأحد من الخلق أن يزعم ويدعي أنه ينزل الماء من السماء، لأن الله وحده هو الذي يملك ذلك.

0: وقوله تبارك اسمه وتعالى جده
1: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا.
2: وقد يتساءل أحدنا قائلا وماذا بشأن ما يعرف الآن باستمطار السحب عن طريق معالجتها؟ فيجيبه العلماء بأنه يلزم ذلك أن تكون السحب مهيئة أولا لسقوط المطر.
0: أما السحب التي لا يوجد فيها بخار الماء وتكون الريح المرسلة عليها عقيما فلا تمطر، إضافة إلى أنه قد ثبت علميا أن إضافة مواد ليست من أصل السحب تؤدي إلى تلوث بيئي،
2: حيث تتسبب في زيادة حموضة الماء فيما يعرف بالأمطار الحمضية.
0: ومن أصول عقيدة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في مكان دون آخر، وقد عبر القرآن الكريم باستخدام لفظ السماء جهة رمزية لوجود الله تعالى.

0: قال المفسرون في تفسير هذه الآية: هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له، أذلاء بين يديه.
1: السماء كما في التعبير القرآني هي مصدر الرزق والرحمة والبركة.

0: السماء جرم مستقل بذاته، فهي بناء له أبواب، وهي سقف محفوظ، وفيها كسف أي قطع، وأصلها دخان، كما أنها ذات طرق، وهي ممسوكة بأمر الله تعالى.
1: ألم

0: غفورا.
1: وقد جعل الله السماء مكانا لحدوث مختلف الظواهر الجوية من رياح وسحاب وبرق ورعد،
2: ففي السماء يسخر الله الرياح ويصرفها، وينشئ فيها السحاب الثقال، ويسبح فيها الرعد بحمده.

أحبتنا الكرام، ربما يتساءل البعض كيف تمكن البشر من الصعود في الفضاء والدوران حول الأرض؟ فقد أجابهم العلماء بأن الله تعالى جعل للسماوات أقطارا لا يستطيع أن ينفذ منها أحد إلا بسلطان من الله تعالى كعلم أو نحوه.

إلى هنا وينتهي وقتنا معكم لهذه الحلقة، نترككم في رعاية الله وحفظه على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله مع أطيب المنى بأوقات عامرة بالإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله.
2: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو تيسير النبي على الناس. حديث بيقول عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل كان يصلي بالناس، فدخل أحد الصحابة اسمه سيدنا حرام وهو يريد أن يسقي نخله. هو أصلا كان بيشتغل بيسقي النخل بتاعه في الأرض اللي جنب المسجد، فدخل المسجد ليصلي مع الناس، فلما رأى معاذا طول في صلاته بدأ بالبقرة سيدنا معاذ، فتجوز في صلاته، يعني سيدنا حرام أم طالع من الصلاة ومكمل صلاة لوحده، ثم لحق بنخله يسقيه. فلما انتهى معاذ من الصلاة قيل له أن حراما، اللي هو الصحابي اسمه حرام، أن حراما دخل المسجد فلما رآك طولت بالبقرة تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فقال معاذ: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي النخل؟ سمع الكلام ده سيدنا حرام، فراح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام إن هم بيقولوا عليه منافق، لأن الصلاة كانت طويلة بسورة البقرة وهو اضطر إن هو يصلي بسرعة لوحده ويروح يكمل شغله، وسيدنا معاذ بن جبل اللي كان إمام كان قاعد. فلما اشتكى سيدنا حرام للنبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. خلص الحديث، لكن مليان بالكنوز. القصة ان كان في واحد بيشتغل جنب المسجد، عنده بستان جنب المسجد، فهو بيسقي النخل، ألما خش صلي العشاء لقى سيدنا معاذ هيبدأ بالبقرة في صلاة العشاء، فقام طالع من الصلاة وصلى العشاء لوحده. فقالوا له ان هذا الصحابي سيدنا حرام كان بيصلي وراك يا معاذ، لكنك لما طولت وقرأت بالبقرة قام طالع برا الصلاة وصلى لوحده عشان يلحق شغله بعد كده. فقال: انه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من اجل سقيا النخل؟ يعني سايب الصلاة عشان الشغل؟ إني فاقدة. سمع الكلام ده سيدنا حرام فرح للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكاله، وكان سيدنا معاذ عنده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. كان سيدنا محمد بيقول له دي أطوال الصور، يعني دي أحجام الصور اللي تقرأ بها عادة لو بتصلي بالناس. كنزين أهم من بعض. الكنز الأولاني الأصل في الدعوة والصلاة بالخلق والدروس والمجالس اللي بيتجمع فيها الناس هي التخفيف والتيسير وليس التطويل، لأن الفتنة الحقيقية اللي اتكلم عنها سيدنا محمد: أفتان أنت يا معاذ؟ إن العباد يملوا من لقاء الله، يزهقوا من الدروس عشان طويلة، يزهقوا من خطبة الجمعة علشان طويلة. فهي دي الفتنة الحقيقية، ان الواحد يطلع من الصلاة مش مشتاق لربنا وحاسس بقربه، يطلع زهقان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يطول ابدا. سيدنا انس بن مالك يقول: ما صليت خلف امام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة تامة عظيمة خاشعة لكنها خفيفة. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، يعني أصر، فإن من ورائكم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. في واحد عنده حاجة عايز يخلصها، شغل أو مصالح، وفي واحد كبير مش قادر يصلي، وفي واحد ضعيف أو مريض، فما تطولش بالناس، وأيكم صلى لنفسه فليطول ما شاء. سيدنا محمد يقول لهم: صلوا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، ده قدام الناس وانت مع الناس كإمام. وهو لما كان يصلي لوحده كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء، ده عشان لوحده مع ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف جمال تيسير الدعوة والفتنة ان احنا نطول على الناس فيفتنوا بأن يملوا من العبادة. الكنز التاني مهم قوي: مراعاة الشريعة لمصالح البشر. الشغل مش دنيا يا جماعة، الشغل دين. فسيدنا محمد بيقول له: لا، ده مش إنسان منافق إنه ساب الصلاة الطويلة عشان يروح يشتغل. الصلاة عبادة والشغل عبادة، احنا هنصلي الفرائض مش هنفوتها أبدا، لكن ما تطولوش على الناس، لأن عبادة الصلاة مش المفروض تلهيهم عن عبادة الشغل، وعبادة الشغل مش المفروض تلهيهم عن عبادة الصلاة، وكله من مراد الله عز وجل. فشوف قد إيه الشريعة بتراعي مصالح الخلق وأرزاق الخلق، لأنها من تمام مراد الله عز وجل. قد إيه يا سيدنا محمد كنت حنين وطيب وبتيسر على الناس. ربنا ياخد بإيدينا ويعلمنا سنة النبي حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل الإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق الله العظيم. يخبرنا سبحانه وتعالى عن دلائل الإيمان، كل ما في الوجود يدل على الله تعالى لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. الأرض التي نعيش عليها آية من آيات الله، السماء التي فوقنا آية من آيات الله، نحن آيات من آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. فالله تعالى يسأل يعني كيف تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ماذا يثبت هذا الخبر؟ هذا الخبر يقول الله تعالى في أنا خالق الأرض التي تعيشون عليها وأنا خالق الإنسان الذي فوق سطح الأرض وأنا خالق الأقوات التي أودعتها في الأرض للإنسان وأن الذي سخرت للإنسان كل ما في الوجود. وبعد ذلك يكفر الإنسان. ما هو الدليل على الكفر؟ أدلة الإيمان بعدد الخلق، ما من خلق إلا ودليل على الخالق سواء كان خلق السماوات أو خلق الأرض وما فيهن، كل موجود يدل على الموجد. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ما الدليل على أن الله خلق الأرض في يومين؟ الدليل أنها مخلوقة. فهل منا من يدعي أنه خلقها؟ نحن خلقناها. الملائكة خلقت الأرض، لم تقل الملائكة إنها خلقت. الأنبياء خلقوا الأرض، الأنبياء جاءوا ليخبروا لأن الله خلق الأرض. كل ما دام الله تعالى يتكلم ويخبر ولا يوجد أحد يستطيع أن يقول أنا الذي خلقت الأرض، يبقى الخبر صادقا ما لم يكذب بحسب الواقع. فهل يستطيع أحد أن يكذب خبر الله؟ هل يستطيع أحد أن يدعي أن غير الله خلق الأرض؟ فيثبت الخلق بالخبر الذي لا يستطيع أحد أن يرده. لو أن أحدا استطاع أن يرد الخبر لقلنا بأن الخبر كاذب، ولكن لما لا يمكن أن يوجد أحد يرد خبر الله تعالى يثبت بأن الله الذي خلق. فالله تعالى يقول نحن خلقناكم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه. هل يستطيع أحد أن يرد هذا الخبر؟ الإنسان مخلوق أم لا؟ من خلقه؟ الله يقول أنا خلقنا، نحن خلقناكم وشددنا أسرهم. إذن الخبر إذا لم يوجد له مكذب فالمخبر عنه موجود، إذن الذي صنعه موجود. الذي خلق السماوات والأرض في يومين، خلق الأرض في يومين هو الموجود وحده. بدليل أن الأرض موجودة وأن أحدا لا يستطيع أن يكذب الخبر. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تجعلون له شركاء تعبدونهم مع الله تعالى، أين الدليل على وجود الشريك؟ اسألوا لنا الدنيا كلها من هو شريك الله في خلق الأرض؟ الأمريكان خلقوا الأرض؟ الروس؟ العرب؟ المسلمون؟ الكافرون؟ العلماء؟ الجهلة؟ من الذي خلق الأرض في يومين؟ لا يأتي الجواب إلا من الله تعالى. إذن خبر الله تعالى هو الخبر الذي لا يكذب ولا يمكن أن يدحض، لأنه مستحيل أن يدعي أحد غير الله هذا الخبر. وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، هو الذي رب العالمين وهو الذي خلق العالمين وجعل فيها رواسي، جعل في الأرض رواسي وهي الجبال التي ترسو ولا تتزلزل ولا تتزحزح، الأرض فوقها الجبال وجعل من فوقها رواسي وبارك فيها. تعرفوا البركة في الأرض كم كان على وجه الأرض يوم خلق الله آدم؟ كم إنسان؟ آدم وحواء، كان رزق موجود. البركة هي الكثرة الزيادة، الكثرة البركة هي الزيادة والخير، زيادة الخير، زيادة الرزق، زيادة العمر، ثم بركة في العمر، بركة في الرزق، بركة في العلم، بركة في العقل، بركة في الدين، بركة في الإيمان، إن الزيادة. الله يخبر أنه بارك في هذه الأرض، ما دليل البركة؟ أن اليوم على وجه الأرض أكثر من 6 مليارات إنسان، وكأنه يوم خلق الله آدم كان رزق 2 واليوم رزق 6 مليارات، لم يشعر أحد بأن الرزق في الأرض قد نقص. البركة كلما خلق الله خلقا هيأ له رزقا، فالبركة مستمرة. ولو أن الناس لا يظلم بعضهم بعضا ولا يسرق بعضهم بعضا لوصل الرزق إلى الناس الذين يعملون، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الأرض مباركة ولو صار فيها 100 مليار، لأن الله هيئها ليبقى فيها الرزق إلى يوم القيامة. لا يقول أن أحد على الناس أن يحدوا من النسل، أن يقللوا من عدد الأولاد لأن الأقوات في الدنيا قليلة. لا تصدقوا، إن من خلقه الله قد خلق له رزقه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، فرزق الولد مقدم على رزق الوالد. فعندما يقول الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، يستوي في ذلك كل السائلين، كل المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات، كل المخلوقات لها رزقها، قد قدر الله تعالى لها الأرزاق. فهذه البركة، هذه الزيادة التي قدرها الله تعالى عندما خلق الأرض وعلم كم سيسكن هذه الأرض بعد أن يخلقها، كم سيسكنها من الخلق. فهذه البركة التي ترونها في عدد سكان الأرض مع توفر الماء والغذاء لكل الخلق من إنسان وحيوان وبهيمة ونبات، هذه هي البركة التي أخبر الله عنها. كيف ترونها؟ الرزق يفيض عنا ببركة الله سبحانه وتعالى. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، طعام الرزق، قوت الأكل، شرب الماء، كل ما يحتاج الإنسان من هواء ونور كله مقدر من الله. ولو أن إنسانا أراد أن يوفر أسباب الحياة لنفسه لما استطاع، لأنه لا يستطيع أن يخلق الهواء ولا أن ينزل الماء ولا أن يخرج الثمر من الشجر. لو أن الناس بدون الله لمات الناس في يوم واحد، ولكنه الله الرحمن الرحيم

يسجد لله صباح مساء. هذه مهمة المؤمن والمؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا. لذلك يجب أن يطيع المؤمن ربه كما أطاعت السماوات والأرض، ولكن السماوات والأرض تأتي طائعة والإنسان يأتي مختارا أو عاصيا. فاسألوا الله تعالى أن يجعل منا أمة مؤمنة. ربنا واجعلنا واجعلنا، ربنا واجعلنا مؤمنين لك ومن ذريتنا أمة مؤمنة لك. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام. يجب أن نتذكر هذا الدعاء، وأن الله تعالى خلق الوجود لطاعته، وكل شيء في الوجود مطيع إلا فريق من الناس، فريق من الناس، فريق من الإنس وفريق من الجن. أما السماوات والأرض والأمطار والرياح والنبات والهواء، كل هذه مطيعة لله تعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير من الناس. عندما وصل إلى الناس قال وكثير من الناس، ثم قال وكثير حق عليهم العذاب. يعني الناس فقط، لما توصل للناس ناس أطاعوا وناس عصوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فنحن من أي فريق؟ نحن إن شاء الله من المؤمنين، نحن مؤمنون. هذا نحن نصلي الآن إيمانا واحتسابا، لأننا آمنا بأن الله ربنا، سجدنا بين يديه اعترافا بألوهيته، فلا يجوز أن يسجد لغير الله. وعنوانا للإيمان في قلوبنا، وشكرا لله تعالى على هذا الخلق الذي أخرجنا به من العدم، وعلى نعمة الهداية بالوحي الإلهي المنزل، ثم على نعمة الرزق التي هي لكل الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعندما نقرأ القرآن يجب أن نتذكر الله تعالى، لأنه الدليل على الله. هذا القرآن هو الذي يعرفك بالله، ولولا أن الله عرفنا بذاته العلية ما عرفناه. من أكبر النعم أنه قدم نفسه لعباده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من هو ربك؟ الذي خلقني. أكبر دليل على الله الخلق، تدل على الخالق. إن قال لك إنسان أين الله؟ أين الله؟ له أين أنت أولا؟ أين أنت ومن أنت؟ إذا قال لك أنا فلان أقول لك أنت خالق أم مخلوق؟ ماذا تقول؟ أنت خالق أم مخلوق؟ ما هو جواب كل إنسان تسأله؟ أنت الله؟ طبعا لا. أنت الخالق أم المخلوق؟ إذا قال لك أنا الله، قل له ائتي بالشمس من المغرب كما قال إبراهيم لنمرود، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كانت الشمس تسير بأمرك أخرج لنا ينبوعا من هذه الأرض مثلا. إن قال أنا الله، قل له أرزق عباد الله وأنزل المطر، الأرض عطشة أنزل عليهم المطر. فإن قال لك أنا مخلوق فقل أنت الدليل على الله، أنت الدليل على الخالق. كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من هنا يا أخوة، لا يوجد عند الملحد دليل واحد على نكران الوجود، وجود الذات الإلهية، بينما كل ما في الوجود يدل على الموجب، كل مخلوق يدل على الخالق. واقرأ في كتاب الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. ما معنى الآيات؟ الدلائل والعلامات، لآيات لقوم يعقلون. فإن كان لنا عقل فعقلنا

0: يدلنا على أننا مخلوقون لخالق عظيم. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا، مطيعين حقا، حتى نلقاه وقد صدقناه وصدقنا نبيه وصدقنا قرآنه، حتى يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. وأسأله أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعله معرفته من أكبر النعم علينا. وأسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة حتى تعم جميع المسلمين ليدخلوا في رحمته جل وعلا. وصلوا على نبي الله محمد الذي جاء عند الله بهذا الوحي العظيم، بهذا القرآن الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل الإيمان.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن الجنس الإنساني في هذا العالم نمر في 7 عوالم، عالما بعد عالم. العالم الأول الذي مر علينا هو عالم العدم، لم نكن شيئا أبدا. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فالعالم الأول الذي مر علينا هو عالم العدم، لم نكن شيئا أبدا. ثم خلق الله عز وجل أرواحنا جميعا، كل أرواح بني آدم، وأودعها في عالم خاص ذكره الله عز وجل لنا في القرآن العظيم بقوله في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. هذا العالم، عالم سمه عالم الأرواح، سمه عالم الذر، لأنه كما قال من ذريتهم، سمه عالم ألست بربكم، يقولون له عدة أسماء العلماء. هذا العالم هو عبارة عن مستودع الأرواح، أرواح كل بني آدم الذين يريد الله عز وجل أن يخلقهم. هذا هو العالم الثاني. بعد أن كنا لا شيء أوجد الله الأرواح، ثم عز وجل كلما خلق في الرحم إنسان ووصل إلى مرحلة نفخ الروح، أمر الملك أن يأخذ روحا من عالم، من مستودع الأرواح هذا، أن يأخذ روحا فينفخها في ذلك الجنين بعد 120 يوما، فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن العالم الثالث هو عالم الرحم، الله عز وجل أودعنا في أرحام أمهاتنا. العالم الرابع هو العالم الذي نحن فيه الآن، وإن شئت فسمه عالم التكليف، لأننا في هذا العالم الرابع الذي أرواحنا موجودة في أجسامنا وعقولنا موجودة، ونحن عقلاء من الجنس الإنساني مكلفون بالأوامر وبالنواهي وبالدين وأن نتبع الدين الحق. فهو عالم التكليف، العالم الرابع الذي نحن فيه. والعالم الذي بعد عالمنا هذا هو لما تخرج أرواحنا من أجسادنا، تخرج إلى مستودع آخر للأرواح يقابل المستودع الأول. هذا المستودع تدخل إليه الأرواح تباعا، وذاك المستودع تخرج منه الأرواح إلى عالم الرحم تباعا، ومن عالم الرحم إلى عالم التكليف، ثم من عالم التكليف نموت شخصا بعد آخر، يموت الواحد منا، أبوه وعمه صديقه، ثم يموت هو، وهكذا جيل بعد جيل، وتخرج أرواحنا واحدا تلو الآخر إلى مستودع ضخم اسمه مستودع، اسمه عالم البرزخ، لأن البرزخ هو الفاصل بين شيئين. سمي عالم البرزخ لأنه يفصل بين عالم التكليف أو عالم الدنيا وعالم العالم السادس، وهو عالم البعث والنشور. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن العالم الخامس عالم البرزخ، مجتمع الأرواح. العالم السادس عالم البعث والنشور، والعالم السابع والأخير هو عالم الجنة وعالم النار. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نكون من أهل النار، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.

بعدما سمع المتصدق الحديث الذي دار أمامه بالسوق علم أنه المقصود بذلك، فراودته مشاعر مختلطة من خيبة الأمل والحسرة على عدم تحقيق مراده وضياع صدقته، إلا أنه حمد الله على كل حال فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وابتعد المتصدق عن السوق وهو يحادث نفسه في حزن، ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل قرر أن يصحح خطأه ويضع الصدقة في موضعها، فخرج من بيته واجتهد في البحث عن محتاج، فأبصر امرأة تقف على قارعة الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة المال ثم انصرف مسرعا. وجاءه اليوم التالي يحمل الخبر، فقد وقعت صدقته في يد امرأة من بائعات الهوى وباذلات الشرف. فازداد المتصدق غما بغم وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على زانيه.

0: ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل خرج متخفيا ناويا أن يتصدق متمنيا أن تكون الصدقة في موضعها هذه المرة.
1: لقد أنعم الله علي اليوم بالكثير، لأتصدقن اليوم. يا رجل خذ هذه الصدقة من مال الله.
0: صدقة لي أنا؟
1: نعم اقبلها مني ولا تردني، عافاك الله.
0: حسنا، ولكن انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ جزاك الله خيرا على كل حال.
2: لقد وضع أحدهم صدقة في يد رجل من أغنى أغنياء المدينة بالأمس.
3: نعم سمعت عن هذا الأمر، أشعر أنه نفس الرجل الذي تصدق على سارق وزانية من قبل.
2: وأنا كذلك، إن الأغنياء ليسوا من أهل الصدقة، فالأغنياء من أهل الهدية والهبة.
3: دعك من أمر هذا الجاهل، فلقد مللت الحديث عنه.
1: الحمد لله على سارق وزانية وغني.
0: للمرة الثالثة يتكرر المشهد، ويتصدق الرجل صدقة في غير موضعها ليصبح والناس يتنظرون بفعله. عندها سلم الرجل أمره لله ورضي بقضائه وقدره وقال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ولعل الرجل لم يرى أعماله إلا في صورة الهباء الذي تذروه الرياح، ولكن رحمة الله واسعة وفضله أكبر، فجاءته الرؤيا تحيي موقفه وتشيد بإخلاصه وتبشره بقبول صدقاته الثلاث، وتكشف عن البعد المخبأ للحكمة الإلهية. ونام المتصدق حزينا تتخبط في رأسه كلمات الناس الساخطة والساخرة من هذا المتصدق الذي يضع الصدقة في غير موضعها. قضى ليلته يتقلب على سريره مهموما حتى غلبه النعاس، فآتته رؤيا وسمع صوتا عميقا يحادثه قائلا: يا هذا، إن الله جل وعلا قد تقبل صدقتك، فأما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
1: فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان الارتباط الوثيق بين العمل والنية، وأن قبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص، وأنه ليس من المهم أن تقع الصدقة في موضعها الصحيح، إنما المهم هو حسن القصد وتصحيح النية.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم نعم الله على خلقه إنه يراضيهم في الدنيا ويراضيهم في الآخرة، يتفضل عليهم في الدنيا ويتفضل عليهم في الآخرة، وفعلا هو ربنا المتفضل في الدارين. علشان كده لو كانت دعوة المؤمن بلحظة يقين ربنا يحقق له الإجابة في إنه يديله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كانت دعوة المؤمنين كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تخيل انت بقى لو حصل كل ده مع واحد فينا، وده قادر، ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يدهلنا ان الواحد يبقى في الدنيا معاه كل ما يتمناه وفي الآخرة يديله كل ما يتمناه. مش ربنا قادر على ده؟ قادر على ده، بس فين النية؟ فين الدعاء؟ فين اليقين؟ ادع ربنا باليقين واسمع الدعاء ده، بس قبل ما تسمعه أرجوك اغرس اليقين في نفسك وادعو الله وأنت موقن بالإجابة، واجعل الثقة هي ديدانك في توجهك إلى الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم امين. تعرفوا انه بيقولوا ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم واللي ذكرت في القران ربنا اتينا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه، تعرفوا انه حسنه الدنيا هي الزوجه الصالحه. العلماء بيقولوا كده فعلا من تفسيرات هذا الدعاء ان حسنه الدنيا الزوجه الصالحه. يبقى عندك زوجه صالحه فضل من الله سبحانه وتعالى، وفي الاخره تاخذ الحسنه الكبرى من الله بدخولك الجنه. اعتقد ان معنى الحسنه في الاخره اعم من ذلك، وبرضه في الدنيا اعم من ذلك. ولذلك الدعاء ده لو انتم ملاحظين انه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ما بين الركن اليماني والحجر الاسود دايما، اول ما بيوصل لاخر ضلع من اضلاع البيت اثناء الطواف كان يقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
1: صحيح.
0: وفي الايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، يعني تقدر ان انت تطلب الدنيا والاخره. عاوز الدنيا خدها من الله، عاوز الاخره خدها من الله، عاوز الدنيا والاخره خدها من الله سبحانه وتعالى، هو المنان المعطي. اصل بعض الناس يغيظك قوي لما يقول لك اصل الدنيا مش لينا، الدنيا مش بتاعتنا. ليه يا راجل انت الدنيا مش ليك؟ ده هو ربنا بيقول قل من حرم زينه الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. يعني انت في الدنيا ممكن تشترك في الدنيا معك ومع غيرك، انما في الاخره، الاخره للمؤمنين الذين امنوا بالله سبحانه وتعالى فقط. انما هذه الدنيا ما خلقها الله عز وجل ليلقي بها الناس في سله المهملات، ودوت اللي سبب تاخر المسلمين عن ركب الحضاره في العالم، ان هم تعاملوا مع الدنيا انها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اتعاملوا مع الدنيا على انها منكر لازم يتركوه، اتعاملوا مع الدنيا على ان تركها عيب. وعشان كده كلكم فاكرين دعوه نبي الله سليمان، قال ربي، قال سيدنا سليمان دعا ربنا صراحه وقال له ايه؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. وكان سبب الدعوه لما كان مهدد بفتنه واختبار ان يسلب منه ذلك الملك. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. انتوا فاكرين سيدنا يوسف عليه السلام لما قال صراحه للملك قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، وكان الصحابه منهم واحد زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واحد زي عثمان بن عفان رضي الله عنه، والاثنين كانوا من العشر المبشرين بالجنه وكانوا من اغنى اغنياء الصحابه. ما فيش مانع ان ربنا يؤتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الدنيا حلوه خضره من اخذها بحقها بورك له فيها. طالما انت تاخذها بغير استشراف نفس وبغير اعطاء الدنيا من الامر ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من عباده الشاكرين. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمعنى عظيم قوي لما تسمع الدعاء كده اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، واللي ورد في القران زي ما قلت لك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار دي بقى لطيفه جدا، لانه الوقايه ان تضع بينك وبين النار واقيا. تتقي النار بايه؟ بالصدقه. وقنا عذاب النار يعني ما تكونش الدنيا سبب لدخول النار ولا الاخره سبب لدخول النار. سيدنا سليمان كان معدي كده جنب شجره عليه السلام وعليها اربع بلابل كده بيغردوا، فسمع البلابل فبص لاصحابه قال لهم انتوا عارفين البلابل دي بتقول ايه؟ قالوا له بتقول ايه؟ قال لهم البلبل الاولاني بيقول يا ليت الناس ما خلقوا. طب والتاني؟ قال لهم التاني راح ردد عليه وقال ويا ليتهم عندما خلقوا علموا لما خلقوا. طب والتالت؟ قال لهم اما الثالث قال ويا ليتهم عندما علموا عملوا بما علموا. طب والرابع؟ الرابع قال ويا ليتهم عندما عملوا اخلصوا بما عملوا. يا سلام، ساعتها الدنيا هتبقى لجنة امتحان انتهت بالتفوق والتخرج. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تصور بقى يا عم ويوم القيامة ينادى على رؤوس الأشهاد فأين فلان الفلاني؟ تعالى لقد فزت بالجنة. أين فلان الفلاني؟ تعالى لقد نجوت من النار. هو ده الكلام. شوف الدعاء اللي بعده يقول لك إيه؟ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. الله على التناغم الجميل، فعل خيرات، ترك منكرات، حب مساكين. أعتقد إن ده كمال تعبدي كامل. أما تحب الخيرات وتترك المنكرات وتحب المساكين، يبقى أنت عرفت حقيقة الدنيا. ربنا جعل الدنيا في يدك ولم يجعلها في قلبك. عرفت بقى إيه هو الزهد؟ الزهد أن تملك ولا تملك. فيجعل الله عز وجل الدنيا في يدك ولا يجعلها في قلبك. ساعتها سوف تكون الحياة زيادة لك في كل خير، ويكون الموت راحة، راحة لنا من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم لو أمننا سويا على هذا الدعاء وقلنا بقلب خالص يملأه الرجاء: اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء. لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة. فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمع

0: له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء من بصره، لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه، لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته، لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد محمود على كل شيء وهو مجيد، فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب أو قويا فحسب أو متكبرا فحسب أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه والمطلق في بصره والمطلق في قدرته، لا حد له، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء، ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده، وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها. والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطائه.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: البيوع المنهي عنها. المحاقلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. أخرجه البخاري. عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعا وطاعة. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. البيع على بيع المسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه مسلم. بيع فضل الماء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ، أخرجه مسلم. بيع ما لا يقدر على تسليمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من الأساطير المتداولة قولهم: مكتوب على جبين كل إنسان، فضلا قدرني احترمني، لا تمر بي وأنت غير مبال ولا منتبه. قضية التقدير، قضية التشجيع، وقضية الاحترام المتبادل، قضية مترسخة ومتأصلة في أعماق شعورنا ووجداننا وتفكيرنا، في أعماق وجودنا الفردي والاجتماعي. الاحترام لا يعني أن أحترم ذاتك فقط، ولكن أحترم خصوصياتك، أحترم اختيارك، أحترم أفكارك. الاحترام لا يعني الموافقة، ولكن يعني الفهم، يعني الإعذار، يعني إدراك الخلفيات، إدراك الدوافع، يعني التفهم. في حياتنا مشكلات كثيرة لا يمكن حلها إلا عن طريق الاحترام المتبادل. وإن من طبيعة الأشخاص المحترمين جداً أنهم يمنحون الاحترام لمن يستحق ولمن لا يستحق، لأن النبل الذي في داخلهم يمنعهم من تصنيف الناس، يمنعهم من أن يقولوا هذا محترم جدا وهذا محترم وهذا نصف محترم وهذا محتقر وهذا يجب أن يصفع. النبل والكرم الذاتي والأصالة التي في نفوسهم تمنعهم من تصنيف الناس بهذه الطريقة، لذلك فإنهم يمنحون الاحترام لمن يستحقه ولمن لا يستحقه. حياتكم تقدير واحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو تيسير النبي على الناس. حديث بيقول عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل كان يصلي بالناس، فدخل أحد الصحابة اسمه سيدنا حرام وهو يريد أن يسقي نخله. هو أصلا كان بيشتغل بيسقي النخل بتاعه في الأرض اللي جنب المسجد، فدخل المسجد ليصلي مع الناس، فلما رأى معاذا طول في صلاته، بدأ بالبقرة سيدنا معاذ، فتجوز في صلاته، يعني سيدنا حرام أم طالع من الصلاة ومكمل صلاة لوحده، ثم لحق بنخله يسقيه. فلما انتهى معاذ من الصلاة قيل له أن حراما، اللي هو الصحابي اسمه حرام، أن حراما دخل المسجد فلما رآك طولت بالبقرة تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فقال معاذ: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي النخل؟ سمع الكلام ده سيدنا حرام، فراح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ان هم بيقولوا عليه منافق، لان الصلاة كانت طويلة بسورة البقرة وهو اضطر ان هو يصلي بسرعة لوحده ويروح يكمل شغله. وسيدنا معاذ بن جبل اللي كان امام كان قاعد، فلما اشتكى سيدنا حرام للنبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان انت يا معاذ، لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها. خلص الحديث، لكن مليان بالكنوز. القصة ان كان في واحد بيشتغل جنب المسجد، عنده بستان جنب المسجد، فهو بيسقي النخل، ألم أخش أصلي العشاء؟ لقى سيدنا معاذ هيبدأ بالبقرة في صلاة العشاء، فقام طالع من الصلاة وصلى العشاء لوحده. فقالوا له ان هذا الصحابي سيدنا حرام كان بيصلي وراك يا معاذ، لكنك لما طولت وقرأت بالبقرة قام طالع برا الصلاة وصلى لوحده عشان يلحق شغله بعد كده. فقال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقيا النخل؟ يعني سايب الصلاة عشان الشغل؟ إن فقده. سمع الكلام ده سيدنا حرام فرح للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكاله، وكان سيدنا معاذ عنده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفتان أنت يا معاذ، لا تطول بالناس، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. كان سيدنا محمد بيقول له دي أطوال الصور، يعني دي أحجام الصور اللي تقرأ بها عادة لو بتصلي بالناس. كنزين أهم من بعض. الكنز الأولاني الأصل في الدعوة والصلاة بالخلق والدروس والمجالس اللي بيتجمع فيها الناس هي التخفيف والتيسير وليس التطويل، لأن الفتنة الحقيقية اللي اتكلم عنها سيدنا محمد: أفتان أنت يا معاذ، إن العباد يملوا من لقاء الله، يزهقوا من الدروس عشان طويلة، يزهقوا من خطبة الجمعة علشان طويلة. فهي دي الفتنة الحقيقية، ان الواحد يطلع من الصلاة مش مشتاق لربنا وحاسس بقربه، يطلع زهقان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يطول ابدا. سيدنا انس بن مالك يقول: ما صليت خلف امام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة تامة عظيمة خاشعة لكنها خفيفة. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، يعني أصر، فإن من ورائكم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. في واحد عنده حاجة عايز يخلصها، شغل أو مصالح، وفي واحد كبير مش قادر يصلي، وفي واحد ضعيف أو مريض، فما تطولش بالناس، وأيكم صلى لنفسه فليطول ما شاء. سيدنا محمد يقول لهم: صلوا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، ده قدام الناس وانت مع الناس كإمام. وهو لما كان يصلي لوحده كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء، ده عشان لوحده مع ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف جمال تيسير الدعوة والفتنة ان احنا نطول على الناس فيفتنوا بأن يملوا من العبادة. الكنز الثاني مهم قوي: مراعاة الشريعة لمصالح البشر. الشغل مش دنيا يا جماعة، الشغل دين. فسيدنا محمد بيقول له: لا، ده مش إنسان منافق إنه ساب الصلاة الطويلة عشان يروح يشتغل. الصلاة عبادة والشغل عبادة، احنا هنصلي الفرائض مش هنفوتها أبدا، لكن ما تطولوش على الناس، لأن عبادة الصلاة مش المفروض تلهيهم عن عبادة الشغل، وعبادة الشغل مش المفروض تلهيهم عن عبادة الصلاة، وكله من مراد الله عز وجل. فشوف قد إيه الشريعة بتراعي مصالح الخلق وأرزاق الخلق، لأنها من تمام مراد الله عز وجل. قد إيه يا سيدنا محمد كنت حنين وطيب وبتيسر على الناس. ربنا ياخد بأيدينا ويعلمنا سنة النبي حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في بداية حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، يطيب لي أن أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بصحبتكم بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الموضوع مهم في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها أمتنا. الله تعالى في سورة هود يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا التعبير، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كيف نوضحه بمثل؟
1: أنا مضطر أن أبدأ بمثل آخر.
0: نعم.
1: تمهيدا له.
0: نعم.
1: الحقيقة، ما من شيء إلا ناصيته بيد الله عز وجل. الآن إذا أسلمك الله إلى غيره، أي إذا جعل مصيرك بيد آخر من بني البشر، لا يستحق أن تعبده، لأنه معك الحجة: يا رب أسلمتني إليه، هو لا يحبني، أراد أن ينتقم مني، أن يفقرني، أن يذلني. إذا أسلمك إلى غيره لا يستحق أي أن تعبده. ماذا قال إذن؟ إليه
0: وإليه يرجع،
1: يرجع الأمر. الأمر للتعريف أي الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة تابع لله،
0: بيده جل جلاله.
1: فلو أسلمك إلى غيره، معك الحجة صارت: أسلمتني إليه يا رب. لذلك الله عز وجل من لوازم ألوهيته وربوبيته أنه لا يسلم عباده لغيره. أما على الشبكية قد تتوهم أنه هذا بيد فلان، أما إليه يرجع الأمر كله
0: فاعبده.
1: الأمر الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة بيد الله عز وجل. وفوق ذلك التعميم المذهل، جاء التوكيد كله. إذن متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، قال لك: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الآن فكيدوني، هي فيها تحدي، افعلوا ما بدا لكم، تحدي كبير. والتحدي من ضعيف: فكيدوني جميعا، مو كيدني أيها البلد المعين، أيها البلاد
0: جميعا،
1: أيها الفرقاء، أيها الدول، فكيدوني جميعا ولا تتريسوا،
0: ثم لا تنظرون،
1: لا تشفقوا علي، لا تترددوا، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، آخذ بناصيتكم، حياتكم بيده، صحتكم بيده، المرض بيده، السعادة بيده، الشقاء بيده، القوة بيده، الضعف بيده، آخذ بناصيتكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم.
0: ما من دابة،
1: ما من دابة، يعني أي شيء يدب على وجه الأرض. والله رأيت قبل يومين يعني خط أسود عرضه كالشعرة، طوله أقل من ربع ميلي، يمشي على الأرض الحمى في ست قوائم، فإذا وصل إلى جدار وقف. هذا المخلوق اللي لا أقل من ربع ميلي وعرضه خيط فقط وقوائم يمشي، وقارنه بالحوت 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن
0: عظم،
1: و90 برميل زيت، يقف بفمه 10 رجال واقفون. شوف هي النملة صغيرة صغيرة والحوت كبير، ما من دابة، الصغيرة دابة والكبير دابة، إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حيثما وردت كلمة الله مع على، يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية بالعدل بين خلقه، نعم، برحمة خلقه،
0: هنا ألزم نفسه بالصراط المستقيم.
1: كلمة جاءت بعد لفظ الجلالة هي إلزام ذاتي، إن ربي على صراط المستقيم. في نقطة دقيقة، ملمح دقيق بين في بين على، يعني تقول هالعمل في رحمة، وقد يكون ما في رحمة، وقد يكون في رحمة

0: أقل مما ينبغي يسمى عند أهل الأرض قاضي عادل،
1: موضوع نسبي
0: نسبي. أما الله مطلق، لا يمكن لأي فعل من أفعال الله يكون فيه خطأ ولا واحد بالمليون أبدا.
1: هذه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني كأن الذي يخاف من الطغاة، أين هم الطغاة؟
0: يعني لو أسلمك إلى غيره من طاغية لا يستحق أن تعبده.
1: إذن هم مربوطون
0: أبدا
1: بيد الله،
0: هم مربوطون بيد الله. لكن مثلا في شيء 20-30 وحش مخيف، مربوطون بأزمة بيد جهة رحيمة عادلة حكيمة. أنت أيها الإنسان علاقتك مع من؟ مع هذه الوحوش الجائعة المفترسة،
1: بل مع من يمسكها؟
0: مع من يمسكها. إذا أنت توهمت أنك أن علاقتك مع الوحوش هذا هو الشرك. أما إذا أيقنت أن علاقتك مع من يملكها، إذن علاقتك مع الله، أخلص لله دينك وانتهى الأمر،
1: وربنا على صراط مستقيم
0: أبدا. استقيم ولن تحصوا. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ من يجرؤ ينال منك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟
1: آية مشابهة سيدي في الموضوع نفسه، وأملي لهم إن كيدي متين. ما هذا التعبير؟
0: أولا نحن في عنا قوى الشد، قوى الشد يعبر عنها بالمتانة،
1: نعم،
0: وقوى الضغط يعبر عنها بالقساوة. فأقصى عنصر في الأرض الألماس، سنتيمتر مربع من مكعب من الألماس بيتحمل 550 كيلو.
1: الله.
0: سنتيمتر مكعب من الألماس بيتحمل فوقه 550 كيلو،
1: قاسي إذا.
0: وميناء الأسنان بيجي بعد الألماس.
1: الله.
0: من ماء مهين، من ماء مهين ميناء الأسنان يأتي بعد الألماس بقساوته. فتحمل قوى الضغط
1: قساوة،
0: قساوة، وتحمل قوى الشد
1: متانة،
0: المتانة. أمتن قوى، أمتن شيء للشد الفولاذ المضفور، تصنع منه المصاعد،
1: مصاعد
0: والتلفريك،
1: تلفريك
0: فولاذ مضفور. هذا أمتن شيء بالأرض، فولاذ مضفور.
1: وأملي لهم،
0: هلأ أملي لهم إن كيدي متين. يعني الله عز وجل مالكك بحبل لا يمكن أن تنقطع مهما كنت قويا ومهما كنت غنيا، مهما كنت متجبرا، مهما كنت مالكا. يعني أنت عندك نقاط ضعف، يؤتى الحذر من مأمنه. أساسا مكان قوته نقطة ضعف عنده، أنه يؤله نفسه،
1: لكنه يملي لهم
0: جل يملي جلاله. له إذا لم يملي له ما امتحنه،
1: يملي يعني يتركه إلى حين
0: حتى يأخذ أبعاده الكاملة. نعم. بيساوي قوي. أنا إذا كنت استلمت هالمنصب بعدل طلع كذاب،
1: نعم،
0: أعطى من حوله فقط. نعم. نعم. وحرم الآخرين. فالله بيمتحن الإنسان ليقول ما يشاء، الله متكفل بامتحانه، يضعه في ظرف يعبر عن ذاته تماما. نعم. إن كيدي متين.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بمتابعتكم، وسعدنا به أيضا بكلمات شيخنا الفاضل وأمثلته الجميلة الرائعة، لم يبق لي إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن ألتقيكم دائما وأنتم في خير حال وأسعد حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة في سير الأولياء أن تلحق برتبتهم، أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. قال عبد الله الكرماني: سمعت زهير بن نعيم الباني يقول: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض، وأن هذا الخلق أطاع الله. بيقول بيتمنى الناس كلها أن تكون مطيعة لربه، ولو أن جسمه قطع بالمقصات الحديد. طبيعة الإنسان قبل التربية أن يكون عنده أثر، فيفكر في نفسه من دون أن يفكر بالآخرين، حتى إذا حصل بين يديه أمر كان فيه إضرار بالآخرين لم يمتنع عن فعله ولو أضر بالآخرين. لكن عندما تتهذب نفس الإنسان، تترقى نفس الإنسان، يصير يفكر بالآخرين ويفكر بنفسه، فلا يسوق لأحد منهم ضراً. وإذا كان أمر فيه مصلحته لكن فيه ضر للآخرين يتوقف عنه، حتى إذا ترقى أكثر يصير سبباً في جلب النفع للآخرين. وأكثر الخلائق نفعاً للعباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنت كلما ازداد نفعك للخلق كلما اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعكسه بعكسه. لا سمح الله إذا ما بتنفع أحد بس بتنفع نفسك أنت بعيد، لا سمح الله إذا بتضر العباد من أجل أن تنفع نفسك فأنت أبعد، لا سمح الله إذا بتضر العباد وتضر نفسك فأنت أبعد الخلق. فالأولياء يهتمون بالعباد، يهتمون بالآخرين. وأكبر نفع نقدمه للعباد، يعني قد أنا أقدم لعبد من العباد كاسة مي، نفع هذا، لكن قيمة هالنفع بمقدار استخدام هذا الماء، حتى إذا انتهى بعد ساعة ساعتين انتهى أجر هذا النفع. أنا قد اشتري لواحد ألم أنفعه، أقدمه له هدية، بس حتى إذا انتهى هالألم بعد جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة انتهى. قد اهدي واحد سيارة نفعها بمقدار يعني استخدامها بعد 5-10 سنين، باعها تركها ذهبت انتهى. قد اهدي بيت فأخدمه 30-40-50 سنة، لكن إذا بكون سبب في هدايته إلى الله أنا أنفعه في الدنيا وأنفعه في الآخرة، بل يصير المهتدي والسالك درب الله يصير نافعا لنفسه ونافعا للآخرين، فأنا بنفع فردا وبنفع المجتمع فيه وفي الدنيا والآخرة. فالصالحون زهير بن نعيم الباني يقول: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض، وأن هذا الخلق أطاع الله. هلا هو لا يحتاج الأمر أن تقرض بالمقاريض، بس هو يريد أن يقول ولو فعل هذا بس يهتدوا هؤلاء العباد. يا أخوان أنتم تسمعون الآن، أيعقل أن أخاك، أن صاحبك، أن جارك ليس على الخير وأنت تعلم الخير وما بتقله لجارك؟ أيعقل أنك تأتي إلى مجلس علم وما بتجيب معك لا أخوك ولا جار ولا رفيق ولا ابن؟ معقول في رفيق صار لك مرافقه 5 سنين 7 سنين 10 سنين 3 سنين سنة كاملة ما دللته على الخير؟ يا رجل تحايل، استخدم طرقا، استخدم أساليب، إذا ما استجاب من هذا الطريق يستجيب من غيره، بس لا تتركه يذهب إلى الخطأ. رفيقك عم بيقلك بأنه يفعل خطأ ويفعله أمامك،
يقول لك اسمع هلا شو حاب يحكي على التليفون. معقول انت ما بتعلق ولا بتحكي ولا؟ كيف يكون مسلما من لا يتألم اذا لم يجد الخلق على درب الله تعالى؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون في سورة الكهف كاد أن يهلك نفسه، قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حتهلك نفسك مشانهم؟ اللي بده يؤمن يؤمن، واللي بده ما يؤمن لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك نفسه، والصحابة الله يرضى عنهم يا أخوان سافروا من بلاد إلى بلاد، قطعوا المسافات البعيدة، تحملوا عناء السفر، تحملوا عناء فقد الأولاد، تحملوا عناء فقد الأموال من أجل أن يوصلوا الهداية إلى عباد الله تعالى. طيب هلأ أنت شو؟ والله يا أخوان تعالوا لألكم شان ما نبقى نسمع كل واحد يسأل حاله هيك بينه وبين حاله، أنا كم واحد كان غير مسلم وأسلم على يدي؟ أي وحدة؟ طيب هلأ أنا كم واحد كان مسلما بس بعيدا عن درب الالتزام وأنا كنت سبب في عوده إلى درب الالتزام؟ أي تنتين؟ هلا انت بدك تعد، اذا اول وحده صفر ولا واحد ماشي، طيب الثانيه صفر ولا واحد، طيب ماشي، كم واحد حناخذ هلا جزئيه كان ما بيصلي صار بيصلي على ايدي؟ صفر. طيب كم واحد كان عاقا لابيه وامه انا رددته الى البر؟ صفر. كم واحد كان يا اخي ينظر الى الحرام انا دللته على ترك هذا الحرام؟ صفر. كم واحد كان يتعامل بالربا دعوته إلى ترك الربا والتزم؟ طيب كم واحد معتدي على حقوق الناس بالأموال وأنا كنت سبب في الإرجاع؟ كم واحد كان في شجار بينه وبين زوجته وأنا أصلحته؟ هلأ لا سمح الله، إذا بيطلعوا كلهم صفر مشكلة يا أخوان، مشكلة. لازم أقل شيء يعني تبدأ خطوة خطوة خطوة، وكلما أنجزت شيء جديد تنجز شيء آخر. جيبوا كتاب، أنا من رمضانين ساوينا سلسلة دروس في رمضان كيف تدعو إلى الله، وبعدين طبعناهم كتاب، والكتاب وزعناه عليكم أحد الأخوة الله يجزيه الخير ويتقبل منه أراد أن يوزعها عليكم، وظن الكتاب عند معظمكم، واللي ما عنده الكتاب يروح يقتني. بقلب الكتاب فيه كيف تدعو إلى الإسلام هيك بشكل عام، بعدين كيف تدعو إلى حضور مجالس العلم، بعدين كيف تدعو إلى الالتزام بالصلاة، بعدين كيف تدعو إلى بر الوالدين، كيف تدعو إلى العمل، كيف تدعو إلى ذكر الله. في شيء 15-16 مفردة، وكل واحدة يعني هو بقلب الكتاب عم بقلك عمل 1-2-3-4-5. جيب هالكتاب افتحه وابدأ أخي. أول واحد كيف تدعو إلى مجالس العلم، ابدأ جيب رفيق تعال نشوف 1-2-3-4-5 طبقهم، حتى إذا أوقفك الله بين يديه وقال لك يا عبدي أنت اشتغلت بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، يا عبدي أنا قلت لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت اشتغلت؟ يا عبدي أنا قلت لك ادعو إلى ربك، أنا قلت لك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أنا قلت لك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يا عبدي عملت؟ تقول يا رب أنا عملت. هلأ رد الطرف الآخر أو ما رد، أنت عليك أن تعمل وعلى الله عز وجل الهداية. بس الأولياء يا إخواني اللي بده يصير من الأولياء لازم يحمل هم الأمة. حرام حرام أن ترى شبابا يمضون نحو المجون، يمضون نحو إضاعة الأوقات، يمضون نحو توافه الأمور وهن أبناء بلدك وأبناء حيك وأبناء بيتك وأبناء عيلتك مرات، وتقول شو لي علاقة أنا يصف الحمد لله أنا عم صلي والحمد لله وقتي كله مضبوط بالخير والحمد لله عم بنتج، بيصف له هدنك أهل حمد ندب حمد. ما في بالإسلام يا أخوان هيك. المسلم فعال، كل واحد بيناتكم مطلوب أن تكون داعي إلى الله عز وجل، كلكم بلا استثناء لازم نشتغل بالدعوة إلى الله، ولعلك تدعو إلى الله عز وجل الله وكيلك، الله يجري على إيدك الخير إذا صدقت أكبر من أكبر الشيوخ. الوقائع العملية في بلدنا وفي بلاد العالم تقول بأن الدعوة إلى الله عز وجل للذين قاموا بها مو بس يلي بيلبس لفة وبيلبس جبة وبيصلي إمام وبيصلي خطيب، هذا جزء من الدعوة إلى الله، بس التجار يدعون إلى الله عز وجل وربما نفعوا أكثر،
العمال، الزراع، الطلاب، الموظفون. قرأت لكم في كتاب اسمه الدعوة إلى الإسلام، رجل هندي مسلم حبس ظلما لسنتين، بقلب السجن أسلم على إيده عشرات من المساجين. المسلم وين من كان، بالباص بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالسرفيس بيشتغل بالدعوة إلى الله، هو ماشي بالطريق بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالطائرة بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالجامع بيشتغل بالدعوة إلى الله، بالجامعة بيشتغل، بالمعمل، بالمصنع، أينما كان. لأنه كيف أنا أينما كان أصلي وأينما كان أشتغل بالدعوة إلى الله؟ يقول زهير: لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. مو بس يشتغل بالدعوة إلى الله، وكل مناه وكل همه وكل محبوبه في قلبي أنه يا رب يهتدوا هؤلاء الخلق. لذلك أنت إذا بدك تدعو إلى الله، وهذا حكينا في كيف تدعو إلى الله، إذا بدك تدعو إلى الله قبل ما تدعو قم في الليل، يعني في فلان بدك تروح لعنده تدعو إلى الله، قبل أن تدعوه قم في الليل وصلي ركعتين وادعو الله تعالى له أن يهدي الله قلبه، وادعو الله تعالى أن يجعل هدايته على يديك. ولا إذا رحت دعوته وما رد عليك، كمان عندما تعود ابقى تدعو الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للسيدة عائشة، قالت: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ذنبها كله، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها. قال: أفرحت يا عائشة؟ قالت: وما لي لا أفرح وقد دعوت لي. قال: والذي نفسي بيده، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. الله أكبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يدعي لكم في كل صلاة: اللهم اغفر لأمتي ذنبها كله، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فأنت بتحب تصير قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حميل هم هالبلاد، حميل هم العباد، حميل هم هالأمة، حميل هم الإسلام. مو كل دعائك: يا رب تعطيني أكل، يا رب بدي وظيفة منيحة، يا رب بدي مصاري، يا رب بدي بيت، يا رب بدي سيارة، يا رب بدي سافر، يا رب بدي مرأة، يا رب بدي مزرعة. ماشي الحال، ادعو هذا بس يا أخي. مو هذا الهم الأكبر للمسلم في حياته، إنه بس يعني بده ما يغنمه هو. ادعو لهؤلاء العباد أن يجعل الله تعالى هدايتهم على يديك. وقال محمد بن يونس: سمعت زهير بن نعيم الباني، وقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، توصي بشيء؟ قال: نعم، احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. يبدو رجل بده يسافر، قال له: بتوصيني بشيء؟ جيب لك شيء؟ قال له: إيه. قال له: ما هو؟ قال: احذر أن يأخذك